قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم

هم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب والمعرفة والثقافة، رحلة مع المعنى. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب كل اللي يسمعنا الآن سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اللي يسمعنا من تطبيق الجاردن، راديو جاردن، تقدر تحمله على الأندرويد أو على الآي أو إس، تكتب راديو جاردن وراح يوديك مباشرة على إذاعات البصرة، وإحنا موجودين باسم راديو تايمز سكوير. حياكم الله جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحبائكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز راح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأسا تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلا إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلا دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلا جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك، لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك وواهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي قارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياتهم، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، وبعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام، إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان، هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة إنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهذه النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، وضع الافتراضي الدائم، يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم. بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة هو طالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية، تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك أنه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه أصلا. فأريد أقول لك أنه من الخطأ أنه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسا يعرفون روحهم، يعني واحد منهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي، يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتك.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية، واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان اللي سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به. سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكانة النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة. انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة وايد تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد. كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر كشرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شقد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شقد مؤدب، شقد أمين، شقد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج أنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إلي، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي إلى آخره؟ ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين. هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار هذا ما يهمه، ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب، اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده. هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب ونروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

0: من الجانب البيولوجي، من الجانب العلمي يعني الطبي عفوا، دراسات التصوير الدماغي كشفت حقيقة شيء مثير، أنه المقارنة الاجتماعية السلبية تأثر بالإنسان، تخليه يتألم، وهذا الألم فيزيكال يعني جسدي، أنه الدماغ يبدي يرسل إشارات لألم معين. وفعلا ارتباط كثيرة بين الحالة النفسية الشعورية وبين شعور الإنسان بالانزعاج. نشوف واحد مثلا من ينغث رأسه يوجع، واحد من ينغث معدته تقلب تخرم، قالونه يهيج، فهذا طبعا مشاكل بالدماغ. يعني نشوف الأشخاص مثلا اللي يقارنون نفسهم بالآخرين، فلان والله يطلع قبلي بالدائرة، فلان مساهلين وياه، فلان نزوه إيفاد، هذا يخليه عنده أنه شعور النقص مو مجرد أنه يؤثر عليه نفسيا كوطأة نفسية، لا، يتحول إلى ألم حقيقي. لكن الأكثر إثارة أنه مجلة اسمها نشرة، نشرت سنة 2013 دراسة قالت أنه الإنسان يشعر بسعادة أكبر حينما يحصل على مكافأة أعلى من مكافأة شخص زميل له أو شخص بجانبه في العمل، حتى لو كانت المكافأة أقل مطلقا. يعني شلون؟ يعني $1,000 وانت تعرف أنه زميلك حصل مثلا على 500 يخليك أسعد من $2,000 مثلا وانت تعرف أنه زميلك أخذ 3,000. تلاحظ؟ وهاي من العجائب حقيقة. يعني نحن نقيم ما نحصل عليه نسبيا، لا نقيمه مطلقا. انت جايتك $1,000، لا، فلان ايش قد اخذ، علان ايش قد اخذ، وهذا يعني انه سعادتنا مرتبطه ارتباط بنيوي بما عند الاخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحيه البيولوجيه غير ممكن. هذا تشوف دائما اللي في خضم العمل، في دوامه العمل، ما تحسه يشعر بارتياح، دائما هو يفكر بالاخرين. واحنا حكينا انه وسائل التواصل الاجتماعي، مره حكينا عن الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ شارل هان في كتابه مجتمع الشفافية، أنه وصف ما يحدث الآن بدقة لما قال الشاشة، يعني شاشات الموبايل، أزالت الغموض، أزالت المسافة بين الناس، وأنتجت أن عالم كل شيء بي قابل للمقارنة وقابل لأن يكون مرئي. يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي شلون تقارن نفسك بحياة إنسان عايش بلبنان، عايش واحد عايش في استرالي، عايش بالنرويج، ما تقدر. انت تقارن نفسك بالاقارب، بالجيران، بزملائك، دائرتك محدودة. اليوم انت تقارن نفسك بالملايين، تقارن نفسك بنجوم الرياضة، بالاثرياء، بالانفلونسر المبدعين والمؤثرين، وهذا اشد ايلاما لما تقارن نفسك بالنسخة المفلترة من الاشخاص العاديين. خلينا نذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث عن المقارنة وأثارها بالإنسان ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: وجد أن تقليل استخدام وسائل التواصل إلى 30 دقيقة يومياً أنتج انخفاضاً ملموساً في الشعور بالوحدة والاكتئاب خلال 3 أسابيع فقط. لم يتغير في حياة هؤلاء الطلاب شيء إلا أنهم رأوا حيوات الآخرين أقل. لكن ولا بد من هذا الاعتراض، هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح. والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جوابا جذريا للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلا، قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء وحدها تستحق التقييم. وماركوس أوريليوس في مذكراته كتب: لا تضيع ما تبقى من حياتك في أفكار عن الآخرين إلا حين يرتبط ذلك بالصالح العام، لأن التفكير فيما يفعله فلان وما يقوله وما يريده يبعدك عما يجب أن تفعله أنت. في السياق العراقي، المقارنة تأخذ طابعاً اجتماعياً خاصاً. المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الجماعية يقيم الفرد إلى حد كبير بمعايير خارجية: البيت، السيارة، الوظيفة، الزواج، الأبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء لعمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بيه، وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم، وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، وحيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع وصحيح أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 إجا القطار أخواني، وبعدين جت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 إجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء اللي واحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير، فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200 ألف سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عنده كتاب هو اسمه التسارع الاجتماعي، صدر سنة 2013. ميز روسا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يابا التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف علاقات قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة. يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعندك قوائم قائمة مع الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، المنظم الغاز مدري شي الراد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطي لها، سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح بي أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات، ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا. من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية، من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل، أحداث متسارعة، يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية، هو ما منتبه لخطورته، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان؟ ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مو كان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا 10 دقائق وهذا ربع ساعة وهذا 7 دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون، الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين إنه الإنتاجية المتزايدة ما تعطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب أن يملأ كل الوقت المتاح. يعني الوقت صار سلعة، الوقت صار مو مساحة للعيش، وهاي مصيبة. نعم تجيب فلوس، بس أنت ما عندك حتى وقت تصرف هاي الفلوس وتستمتع بيها، لأن أنت دائما عندك شعور بأنه هذا الوقت ممكن أنت تستثمره بالعمل المزيد وبالفلوس المزيدة. ما أدري واضح لو. أكو مفكر آخر اللي هو أعتقد فرنسي، بول فيريليو، ما أدري إذا مرينا مرة على فكرته، فكرة قريبة من هاي الفكرة، فكرة التسارع، أنه كل اختراع، تذكرون من قلنا مرة من المرات، كل اختراع ينطوي على كارثته الخاصة أو مصيبته الخاصة. يعني نعم أكو قطار، بس هو سوانا يعني كارثة التصادم، تصادم القطارات. نعم أكو اختراع اسمه الطائرة، بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم أكو اختراع للإنترنت، بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الانترنت، معلومات الانترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أنه سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا، ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت، وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

جانب آخر أصدقائي، أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ، العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تحتاج، يعني تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل أو ما يعادل 174 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد، 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع يسمع ويشوف ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر، اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم من تقرأ

0: معلومة كلش غريبة من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي إنه شلبس اليوم ألبس هذا القميص لهذا، حاط نفس القميص فجايب فد 12 واحد نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش يعني، شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي وهذا يريد من يمه وهذا تليفون وهذا يرد عليه وهذا يعطي أمر وهذا يوبخه، يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت تشاروزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع أولا. العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيا يرفع خطر السكتة الدماغية ب 33% وخطر أمراض القلب ب 13%. في مقابل ثقافة التسارع ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضا مثيرا في علاقته بالتسارع. من جهة البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر. لكن من جهة أخرى الفرد العراقي منخرط كليا في التسارع الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع جدا، والشباب العراقي معرض لنفس ضغوط المقارنة والاستهلاك والتوقعات المتسارعة كأي شاب في لندن أو نيويورك. هذا التناقض، بطء المؤسسة وتسارع الفرد، ينتج إحباطا خاصا. الشاب يرى العالم يتسارع على شاشته ويجد حوله مؤسسات لا تواكب. الفجوة بين ما يرى وما يعيش تضخم الشعور بالعجز والإحباط.

عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة دون أن يشعر بنكهة الحياة أو طعم الحياة.

0: احنا الوقت ادركنا احبتي، راح نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. ارجو في النهايه ان اكون قد وفقت في تقديم حلقه ممتعه ومفيده، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهايه الحلقه تحياتي، اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من زميلنا المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما ان شاء الله، اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه. كونوا في رعايه الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمه ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
4: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات، حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
5: تايم سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير FM، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير FM،
5: نبض من وحي الكلمات.
6: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
7: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو الحد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
6: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
8: شوف احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات وتوفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وان شاء الله هذه الشركات مستمره بعملها مثل ما تعودنا. انا اعتقد بالشهرين او ثلاثة اشهر القادمه هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
6: في المقابل يتحدى رئيس لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
9: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
6: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
10: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كابوي ب5000. قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة، ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تزرب.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها، لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
5: كريم

الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية، إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها. قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
2: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن. فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
3: إيه بس أثناء تسكرة له المنفذ والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين السعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم له ولدتنا.
2: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
4: كل أمور هتملو من الكويت أهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم أهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية هاي يعني مشاكل، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
2: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
5: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
2: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
6: والله من تركيا جينا، وديت لحمل الكويت، وجيت لعراق، من العراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باش هو طيب. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
2: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
7: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
2: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة، بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة، تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر؟ وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم

0: متهم فيزي معتذر، فأي متهم فيزي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: حروب كرتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دم الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون.

هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً. وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل 20th century، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود، فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي، ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي شوف هذا كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها 5 أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك حدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلات تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا يعني مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن تسب كونتراكت أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون راح تعطي الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم راس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تعطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شوين الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
6: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا، نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
7: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفاوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورق أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاساً لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة الأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، الجزء كبير يعني من خاطره إنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على الأهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش؟ أنا هم ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق، يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق، وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني بغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
1: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة، اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبة لك فلوسي يمك تحاربني ما تطيني اياها. وسووا لي المنصة حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده

0: الأوروبية شاركنا معاناته بقوله:
1: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، إنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي، وجاء نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاء تستورد. صار بصعوبة إنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي، وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصوره عامه كلها صعدت، بالاضافه الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبه والرسوم اللي موجوده بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الاجهزه بسهوله.
0: في المقابل ترى اطراف اقتصاديه ومصرفيه ان هذه الاجراءات الصارمه بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
2: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي، في مجال الموانئ، هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
0: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
3: لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوكويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى، لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائماً شريان الحياة النابض للعراق.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
8: 102.5
1: FM.

أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية أهل بصرتنا الحبيبة، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس نهاية أسبوع حافل بالعمل والعطاء. نلتقي عبر أثير إذاعة راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي الصباحي المجلة الصباحية. اليوم عددنا لكم حلقة أيضا متنوعة بموضوعات جديدة وتثري صباحكم وتمنحكم طاقة إيجابية لاستقبال عطلة نهاية الأسبوع. ابقوا معنا في هذه الدقائق الممتعة ولنبدأ معا، إذن كونوا على السمع.

شكرا لتواصلكم مستمعينا الكرام ولسماعكم محطتنا ولسؤالكم الدائم أيضا عن انقطاع برنامجنا برنامج وبرنامجكم برنامج المجلة الصباحية. أكيد رجعنا وياكم من الأحد إلى الخميس يوميا على الثامنة صباحا بموضوعات متنوعة فيما يخص الطقس والأخبار المحلية والصحة والرياضة والعائلة والأسرة والطفل. كل التحية لكم مستمعينا الكرام، نشكر تواصلكم وسماعكم الدائم وحرصكم دائما على تقديم أيضا ما يليق بكم. لذلك مستمعينا الكرام راح نبدأ برنامجنا اليوم وإحنا على الهواء مباشرة بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن اليوم الخميس سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى 40 كيلومتر في الساعة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى ليوم الخميس في بغداد 48، المثنى 49، ميسان ذي قار البصرة 50 درجة مئوية. وأضاف أن يوم الجمعة يوم غد بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا على العموم. وأشار إلى أن طقس السبت سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى عن اليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

مستمعينا الكرام، في دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى الأطفال الوطني بالولايات المتحدة، أن حقن البوتوكس قد تسهم في تقليل نوبات الصداع النصفي المزمن وآثار لدى الأطفال والشباب، ما يعزز فرصة استخدامه كخيار علاجي لفئة لا تزال خياراتها العلاجية محدودة.

أم هزين طلع البوتوكس يعني مو بس التجاعيد والإخفاء التجاعيد والأصداغ وأيضا الجبين، لكن يعني ممكن تكون إلى خيارات أخرى، وشملت الدراسة المنشورة في مجلة طب الأعصاب للأطفال 45 مريضا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، جميعهم يعانون من الصداع النصفي المزمن، وتلقى المشاركون حقن البوتوكس وفق بروتوكول علاجي معتمد لتقييم فعالية العلاج الوقائي للصداع النصفي في عيادة الصداع التابعة للمستشفى.

ورغم اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للبوتوكس كعلاج وقائي للبالغين المصابين بالصداع النصفي المزمن، فإنه لم يحصل حتى الآن على موافقة رسمية لعلاج الأطفال والمراهقين بسبب محدودية الدراسات المتوفرة وتباين نتائجها، وهو أيضا ما يحد من إمكانية حصول هذه الفئة على العلاج. وقال مدير برنامج حقن الصداع في مستشفى الأطفال الوطني وأحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة إن النتائج تسهم في سد فجوة مهمة في الأدلة العلمية، موضحا أن انخفاض وتيرة الصداع ومستوى الإعاقة المرتبطة به يدعم التوسع في دراسة استخدام البوتوكس لدى الأطفال الذين يتم اختيارهم بعناية. أظهرت النتائج أن 27% من المرضى سجلوا انخفاضا تجاوز 50% في عدد أيام الصداع بعد جلسة علاجية واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 33% لدى المرضى الذين تلقوا جلستين، كما حقق أيضا 22% من المرضى الذين كانوا يعانون من الصداع النصفي اليومي انخفاضا تجاوز 50% في عدد أيام الصداع بعد أول جلسة علاجية. ولم تقتصر الفوائد على تقليل نوبات الصداع، بل شهد المرضى أيضا تحسنا ملحوظا في مستوى الإعاقة المرتبطة بالمرض وفق نتائج اختبار تأثير الصداع، ما يعكس تحسنا في الأداء اليومي وجودة الحياة.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أصدرت مديرية شرطة سكك الحديد توضيحا بشأن قيام مجموعة من الأشخاص برشق أحد القطارات بالحجارة. ذكرت المديرية في بيان أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام مجموعة من الأشخاص برشق أحد القطارات بالحجارة يعود إلى عام 2020 في محافظة المثنى وليس في الوقت الحالي، وقد اتخذت آنذاك الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأضافت أما حادثة الاعتداء الأخيرة التي أسفرت عن إصابة فاحص التذاكر أثناء الزيارة الأربعينية فقد تمكنت مفارز المديرية من القبض على المتهم وإحالته إلى القضاء المختص، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع القطاعات الأمنية لملاحقة كل من يقدم على هذه الأفعال التي تهدد سلامة المسافرين والمرفق العام. يعني والله للأسف صراحة يحزننا مثل هذه المقاطع أنه تنتشر، سواء أنه كانت قديمة جديدة، لكن لما تشوف أنه بعض البشر أنه تكون عندهم هذه النزعة إلى أنه يحاربون قطار يعبر ناقل المسافرين، يعني سواء يا ريت القطار أنه يكون حديث بشكل يعني ما موجود في العالم مثلا، أو ممكن تكون أنه السكك الحديدية أيضا يعني قطار متواضع بصراحة مقارنة يعني بما موجود في العالم، وأيضا أو أقلها دول الجوار. هسه أكيد الكل يعني يسافر دول الجوار ويشوف القطارات كيف أنه تعمل وكيف أنه يعني هناك استقبال يعني وترحيب بالمسافرين. احنا ترحيب بالحجارة يعني سواء انه كان اكو شخص واحد اكثر او اقل، او المقطع يعني يرجع الى مثلا قبل 8 سنوات او 6 سنوات، فيعني ممكن الموضوع يرجع الى النفس البشرية وكيف تتعامل مع هذه الاشياء اللي هي ممكن تكون هي ملك عام، وبنفس الوقت هي ممكن تكون هي هذا يعني للأسف جهل لبعض الأشخاص أنه يتعاملون مع هذه الأشياء. يعني إذا كانوا أطفال فيفترض على الأهل إعادة التربية من جديد وتوجيههم بما يخص هذا الموضوع. يعني كل فترة ونسمع أنه قطار أما على السكة مالته واقفة سيارة وما تقبل تتحرك، أو ممكن يرشقونه بالحجارة، فيفترض أيضا تفعيل الإجراءات القانونية قوية جدا رادعة، تفعيل دور الكاميرات، كاميرات المراقبة في القطار، أنه لازم تكون خارج القطار أيضا كاميرات مراقبة ترصد ويعني تصور من يعني يقوم بهذه الأعمال، حتى أكيد أنه شوي شوي نحاول يعني قدر المستطاع تقويض هذا الموضوع المستفز.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد محافظ البصرة بتنفيذ المشاريع رغم التحديات، وقال إن محافظة البصرة تفتخر إن مشاريعها توازي وتتفوق على بعض مشاريع دول المنطقة، وبدأت معالمها تتضح للمواطن ونأمل أن تتحقق كما نصبو إليه دائما. أيضا مؤكد لأن البصرة هي جوهرة الخليج العربي رغم الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها البلد، وأضاف أن مشاريع البصرة لم تتوقف أو يتوقف العمل بها، والجميع يشهد أن العراق يتحمل أكبر أزمة بسبب ظروف الحرب، وأنه أكثر بلد عانى من الحرب وتضرر. وأشار المحافظ إلى أن هناك لقاء قريب مع رئيس الوزراء لمناقشة كثير من المواضيع وأهمها استمرار العمل في المشاريع وعدم التوقف، لافتا إلى أن لدينا أفكارا كثيرة ستطرح في حينها مع رئيس الوزراء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد لمدة 7 أشهر لقيادة أسود الرافدين في بطولتي كأس الخليج وكأس أمم آسيا المقبلتين. وقال النائب الثاني للاتحاد أو لرئيس الاتحاد أن الاتحاد كان لديه الرغبة في تجديد عقد المدرب لفترة تمتد ل4 سنوات، مبينا أن المدرب فضل في البداية الاتفاق على عام واحد، إلا أن المفاوضات وبالنظر إلى الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها كأس الخليج وأيضا كأس آسيا أسفرت عن الاتفاق النهائي على تجديد العقد لمدة 7 أشهر. وأوضح أن العقد تم توقيعه أوليا من قبل الطرفين، وتستكمل حاليا الإجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد على أن يجرى حفل التوقيع الرسمي في بغداد، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنودا جزائية للطرفين، وحرص الاتحاد على صياغة بنود تحفظ حقوق الكادر التدريبي والاتحاد على حد سواء. وعن القيمة المالية للصفقة، أكد أنه لا يمكن الإفصاح عنها لكونها أمرا يخص خصوصية العقد بين الطرفين. وفي سياق آخر، أعلن أيضا عن تشكيل دائرة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لافتا إلى أنه يتولى رئاستها إلى جانب للجنة تضم 3 أعضاء تعمل على إعادة أو إعداد هيكلية إدارية وفنية متكاملة تضم عدة أقسام لدعم عمل المنتخبات الوطنية كافة.

0: مستمعينا الكرام، ولازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء راديو التايمز سكوير بشكل مباشر. وننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف تكسب ثقة الآخرين واحترامهم. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنعود كونوا معنا.
1: الثقة عنصر أساسي في أي علاقة، سواء كانت زوجية أو مهنية أو اجتماعية، وأن تكسب ثقة الآخرين واحترامهم مهم جدا لتقدمك وتطورك ونجاحك في الحياة، وهو أمر لا ينجح فيه كثيرون. فالثقة تعني الشعور بالأمان الذي تحتاجه أي علاقة، وانعدامه يعني القلق والتوتر والشك، ومن ثم فشل العلاقات. فكيف ننمي الثقة؟ وما الطرق التي نستطيع بها كسب ثقة الآخرين واحترامهم؟ في هذا التقرير نقدم طرقا لبناء الثقة. أولا، الصدق وتنفيذ الوعود والالتزامات. أولى قواعد بناء الثقة هي أن تكون صادقا مع نفسك أولا ومع الآخرين ثانيا. فمن المهم أن تكون صادقا مع مديرك وزملائك في العمل، وقل الحقيقة دائما حتى لو كان ذلك محرجا. عندما تكون صادقا فإنك تفهم زملائك في المكتب أو زوجتك وأولادك في البيت أنهم مهمون بالنسبة إليك، وأنك لا يمكن أن تغشهم أو تخذلهم. ومن المهم أيضاً الالتزام بتنفيذ الوعود التي تتعهد بها، وأن لا تقدم وعوداً تعرف في قرارة نفسك أنك لا تستطيع الوفاء بها، فهذا أمر سيهدم الثقة بك تماماً. أما إذا نجحت في تنفيذ الوعود التي تعهدت بها فسيعرف الآخرون مقدار صدقك وأمانتك ويثقون بك. ثانياً، التواصل الفعال. القدرة على التواصل الفعال والإيجابي نقطة مهمة أخرى لبناء الثقة، فالتواصل السيء سبب رئيسي لانهيار العلاقات، ويشمل ذلك أن تكون واضحاً بشأن ما التزمت به وما لم تلتزم به وما تم الاتفاق عليه. وعند الحديث مع الآخرين كن مستمعاً جيداً أيضاً، ولا تقاطع زميلك في العمل أو زوجتك أو أي شخص آخر أثناء الحديث، بل استمع بكل انتباه حتى يعرف مخاطبك أنك تقدر كلماته وآراءه. ثالثاً، اعترف بأخطائك. لا يوجد إنسان لا يخطئ، فنحن بشر، وارتكاب الأخطاء جزء من التركيبة الإنسانية. لذا إن ارتكبت خطأ ما في عملك أو مع أسرتك وعائلتك فاعترف به ولا تكن عنيدا أو مكابرا. فالاعتراف بأنك مخطئ وإبداء رغبتك في تصحيح الخطأ يظهر للآخرين نزاهتك، والنزاهة تؤدي إلى ثقة. رابعا، ساعد الآخرين. هناك طريقة أخرى مهمة لبناء الثقة، وهي مساعدة زملائك في العمل أو زوجتك في البيت في مهماتها المنزلية. مثلاً، إذا لاحظت أن لدى أحد زملائك في العمل مهمات وواجبات كثيرة ينوء تحت ثقلها ولا يجد الوقت لتنفيذها بأكملها، أعرض عليه المساعدة واسأله بلطف واهتمام حقيقي عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لمساعدته. سيقدر لك زميلك هذا كثيراً في المستقبل. والأمر ذاته ينطبق على زوجتك، إذا لاحظت أنها متعبة من كثرة المهمات المنزلية التي تقوم بها. خامساً، لا تدعي معرفة ما لا تعرف. الشخص الذي يدعي أنه يعرف كل شيء هو شخص غير جدير بالثقة، فمن الطبيعي ألا تعرف كل شيء في العمل. لذلك إذا سألك مديرك أو زميلك في العمل عن خبرتك أو معرفتك في موضوع ما وكنت لا تعرف عنه ما يكفي، فكن صريحاً وقل إنك لا تعرف معلومات كافية عنه. عندها سيعرف مديرك وزملائك أنك صادق ومهتم بمصلحة العمل، مما يجعلهم يثقون بك.

للمستمعين الكرام، يعني تعتبر ثقة الآخرين واحترامهم يعني عملة الأغلى في بناء العلاقات الإنسانية والمهنية الناجحة، فهي ليست هبة تمنح مجانا، بل أثر يتراكم عبر مواقف اليومية وتتطلب أيضا قدرا عاليا من النزاهة وأيضا الاتساق. ويبدأ بناء الثقة من الوفاء بالوعد، التزام الصدق حتى في أصغر التفاصيل، يعني عندما يعني تطابق أفعالك أقوالك، يشوفك المحيطون أيضا مثل شخص يعتمد عليه، يكتمل هذا البناء بالاستماع الصادق، أيضا الإصغاء للآخرين باهتمام دون تحييز، يشعرهم بقيمتك ويفتح أيضا أبواب التفاهم التبادل بعيدا عن السطحية والمجاملات الزائفة. أيضا الاحترام يعني ينصب يعني دائما من خلال احترام الحدود الشخصية، حفظ الأسرار، الشجاعة التي يعني تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ دون مكابرة، القدرة أيضا على إدارة الخلافات بنضج وهدوء مع الحفاظ على الرزانة في المواقف الضاربة، تفرض يعني قدرك على الجميع، وبالتالي أيضا راح تثبت استقلاليتك الفكرية. ذلك دائما تكون الثقة الاحترام هما انعكاس لما تحمله من قيم وتمارسه من سلوكيات، ومن يعني يحترم نفسه ويقدر الآخرين راح يجد أن التقدير يعني يتدفق إليه بشكل طبيعي دون تكلف، وبالتالي يصنع لنفسه بصمة متينة تبقى حاضرة في أذهان الجميع. لذلك يعني أكيد المواقف الصغيرة والتفاصيل الصغيرة قبل المواقف الكبيرة عندما يعني تعد به بشيء معين وبالتالي توفي به، يعني هذا من الأمور المهمة جدا. ومثل ما ذكرنا أن الشخص يعني يستمع بصدق، يهتم للآخرين، يعني ما يفكر بنفسه فقط، وإن يفكر دائما أنه كيف يعني يصعد على الآخرين وكيف أنه هو ممكن يهمش الآخرين ويكون هو دائما يريد يصدر نفسه على حساب الآخرين. يعني حلو أن الشخص أكيد يشتغل على نفسه وينجح هو ويحقق نجاحه بذاته، لكن بدون الضرر بالآخرين، ومساعدة الأصدقاء، مساعدة الأقارب، الأهل، العائلة، يعني الشفافية والوضوح أيضا بدون تملق التعبير عن أفكارك بأسلوب يعني مؤدبة بأسلوب مباشر. هذا أيضا حتى عند الاختلاف بالرأي، خلي الناس يعني يحترمون ثباتك، استقلاليتك، يثقون برأيك لأنه غير مجامل. يعني دائما مرات أنه أحد يختلف مع شخص معين بالرأي في موضوع يعني معين، لكن لما تطرح فكرك وطريقة أسلوبك بشكل مؤدب، بشكل لائق، بدون ما تجرح الآخرين وتجرح رموزهم، فراح تكون محترم أنت. فبالتالي تحمل المسؤولية، الاعتراف بالخطأ، الشجاعة في إدراك الخطأ وتصحيحه، هذا أيضا يزيد من قدرك للآخرين، وأيضا تعكس نزاهة عالية وبعدا عن المكابرة وإلقاء اللوم على الظروف. لذلك يعني أيضا احترام الحدود وحفظ الأسرار، الأمانة في التكتم على ما يؤتمن عليه المرء، وعدم أيضا التعدي على خصوصيات الآخرين أو أيضا حدودهم، وتجعلك ملجأ آمنا ومحط تقدير دائم. لذلك دائما تكون الرزانة، ضبط النفس، التعامل مع الأزمات والمواقف الضاربة لازم يكون بهدوء وعقلانية بعيدا عن الانفعال اللحظي. لذلك يعني هذا الموضوع راح يفرض احترام الجميع تلقائيا، وأيضا يثبت قدرك على أو قدرتك على القيادة والتأثير.

0: مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع رح يتحدث عن طرق التعامل مع الضغوطات النفسية. رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد. نستمع معا ولنا عودة.
1: الضغط النفسي هو طريقة الجسم في الاستجابة لأي نوع من التهديدات والمخاطر المحتملة، سواء كانت حقيقية أم تخيلية. قد يكون الضغط النفسي إيجابياً، فهو العامل الذي يزودك بالطاقة والحماس لإنجاز المهام المكلة إليك، كالدراسة والتركيز لتخطي امتحان ما، أو التجهيز لمقابلة عمل بشكل جيد. لكن قد يتحول هذا الضغط إلى عامل سلبي، ويعطي نتائج عكسية بشكل كبير، ويمنعك من مزاولة حياتك بشكل طبيعي نتيجة المبالغة والإفراط وعدم القدرة على تقييم الأمور بالشكل المنطقي. يكمن خطر الضغط النفسي هو أنه يتسلل إليك دون شعورك، وقد تعتاد عليه ويبدو بأنه شعور مألوف وطبيعي، وقد لا تلاحظ تأثيره على الرغم من أنه يسبب لك خسائر فادحة. لمنع هذا من الحدوث، يجب

مراقبة هذه العلامات التي تدل على معاناتك من الضغط النفسي، وهي مشاكل في الذاكرة، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على اتخاذ القرارات والآراء بشكل صحيح، الرؤية السلبية للأشياء فقط، الأفكار المتسارعة والعشوائية في الرأس، الشعور بالقلق المستمر. وهذه أعراض ترتبط بالعمليات الإدراكية والمعرفية، في حين أنه يمكن أن تسبب الضغوط النفسية أعراض جسدية معينة مثل أوجاع وآلام في الجسم والشعور بالتعب، الإسهال أو الإمساك، الغثيان، ألم في الصدر، وسرعة دقات القلب، كثرة نزلات البرد أو الإنفلونزا. كما توجد بعض الأعراض العاطفية والسلوكية التي تظهر على الشخص المصاب وتكون دليل على معاناته من ضغط نفسي مزمن، مثل الخوف من أن مسببات القلق لن تختفي أبداً، الاكتئاب والشعور بالوحدة والعزلة، الانفعال والمزاجية والغضب، المماطلة وإهمال المسؤوليات، مشاكل في عادات النوم والأكل، التدخين وشرب الكحول وعادات أخرى مثل قضم الأظافر. نأتي الآن إلى مسببات الضغط النفسي. تتعدد مسببات الضغط النفسي وتسمى الضغوطات، وهي تختلف من شخص إلى آخر. عادة ما يتم التفكير بالضغوطات على إنها أمور سلبية مثل جدول عمل طويل ومرهق أو علاقة سامة، لكن من الممكن أن تكون هذه الضغوطات نتيجة أحداث إيجابية مثل الزواج أو البدء بالجامعة أو شراء بيت جديد وغيرها من الأمور. بشكل عام تعتمد مسببات التوتر حسب نظرة الشخص لها على الأقل بقسم كبير منها، فبعض الناس تملك خوفاً شديداً من التحدث أمام الجمهور مثلاً، في حين أن هذا الأمر قد يكون مصدر سعادة للبعض الآخر، وشخص يتعامل مع تراكم المهام بشكل نشيط ومتحمس، بالمقابل ينسحب شخص آخر ويشعر بالإحباط والتوتر. فيما يلي عزيزي المستمع بعض الخطوات البسيطة التي بإمكانك فعلها يومياً لتقلل من شعورك بالضغط النفسي وتساعد على الوقاية منه. منها الاهتمام بالصحة مثل ممارسة التمارين الرياضية سواء السباحة أو الركض أو كمال الأجسام، وتناول غذاء صحي، فهي تساعد على تحسين التركيز وتشتيت عقلك عن الأفكار السلبية التي تخطر في بالك. تواصل مع الآخرين. التفاعل مع الآخرين يخفف من شعورك بالضغط بدرجة كبيرة. اقضي الوقت مع أشخاص جيدين وإيجابيين ويقدمون الدعم لك. تعلم تقنيات الاسترخاء. لا يمكن لأحد أن يتخلص بشكل نهائي من التوتر والضغط النفسي، لكن يمكن تخفيف مقدار تأثيره كممارسة التنفس العميق والتأمل الذي يساعد على الهدوء وضبط النفس. في النهاية عزيزي المستمع، يجب أن تحصل على قسط كافي من الراحة بشكل دائم، ولا تبالغ في التفكير السلبي أو إرهاق نفسك في العمل أو أي نشاط آخر حتى تتمكن من المحافظة على توازنك العاطفي.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد الضغوط النفسية تعد يعني جزءا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، ورغم يعني صعوبتها أكيد المكابرة لا تكمن في انعدام المشكلات بل في كيفية استجابتنا إلها والتعامل وياها قبل أن تؤثر سلبا على صحتنا البدنية والذهنية، وإدارة التوتر أيضا مهارة مكتسبة يمكن إتقانها عبر خطوات عملية بسيطة، وأيضا تنظيم الوقت وتحديد الأولويات يعني يعود جزء كبير من التوتر لتراكم المسؤوليات والشعور بالفوضى قبل تقسيم المهام الكبيرة إلى أهداف صغيرة، وأيضا تعلم مهارة الرفض للمهام التي تتجاوز طاقتك الاستيعابية. كذلك لا بأس بي يعني ممارسة تمارين التنفس وأخذ أنفاس عميقة ومدروسة لعدة دقائق، وهذا يعمل على تحفيز الجهاز العصبي ممكن يقلل فورا من حدة القلق ويهدئ ضربات القلب وارتفاع ضغط أيضا وارتفاع الضغط، وبالتالي أيضا العناية بالنمط الصحي والنشاط البدني. لذلك ممارسة الرياضة المشي

تفريغ الشحنات السلبية وإعادة ترتيب الأفكار، أيضا التركيز على حدود السيطرة، فلذلك أن الشخص لازم يدرب عقله على التمييز بين الأمور التي تمتلك تغيير وتلك التي يعني تخرج عن إرادتك، واستبدل أيضا نمط التفكير الكارثي بالتركيز على اللحظة الحالية وممارسة الامتنان. لذلك إدارة الضغوط مستمعين الكرام ليست مرحلة أو رحلة لتغيير العالم من حولك، ولكن هي عملية متوازنة لتغيير طريقة تفاعلك مع أحداث. وأيضا تذكر دائما استشارة المختصين النفسيين إن وجدوا، أكيد يعني ممكن يكونون موجودين، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني ثقافة أكبر، لأنه الشخص يعني يستشار مختصين نفسيين عند الشعور بالإرهاق، وهي أيضا خطوة ممكن تكون جيدة وتعكس الوعي والشجاعة.

يعتبر الإجهاد البصري الناتج عن التركيز الطويل في الشاشات الرقمية خلال ساعات العمل من أبرز المشاكل أو المشكلات الصحية الشائعة، وينصح خبراء العيون بتطبيق قاعدة 20، وهي نظر إلى مسافة بعيدة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة. هذه العادة البسيطة تريح عصب العين وتقلل من الجفاف والصداع المرتبط بالإرهاق، لذلك احرص على ترميش عينيك باستمرار وتعديل إضاءة الشاشة للحفاظ على سلامة بصرك، وهو أساس إنتاجيتك وراحتك اليومية.

0: مستمعينا الكرام، نذهب إلى موضوع يتحدث عن من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. تفاصيل رح نسمعها بصوت لبنى الفضلة.
1: ابن النفيس عالم طبي يكتشف الدورة الدموية الصغرى. بالنسبة إلى المؤرخين الطبيين والأطباء فإن اسم ابن النفيس معروف تماما، ولكن بالنسبة لمعظم الناس لا شك أنه غير مألوف. في الحقيقة فعل ابن النفيس ما لم يستطع الكثير من المفكرين الطبيين والأطباء القيام به، فقد شرح بشكل صحيح كيف يضخ القلب الدم، وذلك قبل قرون من ظهور الطب الحديث وفي سياق نفسه. من المهم أن تعرف ما هو معدل نبضات القلب الطبيعي لتتمكن من مراقبة صحتك. على الرغم من أن اكتشاف التشريح الحقيقي للقلب ينسب عادة إلى الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي، إلا أن ابن النفيس هو أول من تحدث عن هذا الأمر أمام الحكمة المتعارف عليها في اليونان القديمة. كان أول من وصف الدورة الدموية الرئوية في المطبوعات، موضحاً كيف يدخل الدم من البطين الأيمن ويخرج إلى الرئتين. اكتشف أيضاً الشرايين التاجية، وبذلك اكتشف آليات الدورة الدموية التاجية، وهي العملية التي يضخ بها القلب الدم إلى نفسه عبر الشرايين التاجية التي تلتف حوله. الدورة الدموية الصغرى هي الدورة التي تمر ما بين الرئتين والقلب. من هنا نفهم سبب ألم في القلب عند التنفس، فكما نعلم ينقسم القلب إلى بطين أيمن وبطين أيسر وأذين أيمن وأذين أيسر، وتنقل الأوعية الدموية الدم الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون والسموم من البطين الأيمن في القلب إلى الرئتين لاستبدالها بدم يضم الأكسجين والغذاء، وذلك من خلال تحرير ثاني أكسيد الكربون واتحاد كريات الدم الحمراء مع جزيئات الأكسجين من الرئتين، ثم تعود به الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر في القلب مرة أخرى ليوزعه على باقي أجزاء الجسم من خلال الدورة الدموية الكبرى. أخيراً، رغم اكتشافنا لمجموعة واسعة من الأمراض الأكثر شيوعاً في الأوساط، لابد أن يخفي التاريخ الكثير من المعلومات المفيدة التي تغيب عن أذهاننا فيما خص صحة الصغار والكبار، ولكن من خلال ما كشفناه في هذه المقالة استطعنا أن نحدد من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. فهل سيكون اسمه معلوماً من الآن فصاعداً؟

0: مستمعين الكرام، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى لكم ولمن تحبون رفقة عوائلكم ورفقة مول بصرة تايم سكوير. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، ما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غصف العبارات إن المحار كتوم وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقا. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

كروب كرتونية باردة، ماشة المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوة الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عنه حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

بالمقابل حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس أو من ذوي متلازمة داون أو ذات أعراق مختلفة أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس.

0: العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدراتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب

إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتوتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلياً، البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس،
9: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

الواضح جدا انه احنا نعيش في يعني في طريقه احيانا بها نوع من التنافس. الانسان هسه الدراسات تقول انه الانسان فكره انه الانسان مسالم في طبيعته هي غير صحيحه. الانسان دائما يواجه، هسه مره يواجه بالسلاح ومرات يواجه بالحياه اليوميه، مرات يواجه بال يعني بطريقه لا تبدو عنفيه، لكن اللا عنف هو غير السلام. لا عنف هو غير السلام. مرات أكو أشياء هي لا عنفية ما نستخدم بها العنف، بس هي مؤداها، نتائجها، طريقتها، وسائلها بها نوع من الحدة. يعني مرات أنت ما تدخل معركة بسلاح، بس تدخل معركة برأي أو أو أو بتنشئة مثلا قوم على أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا. أكو تغذية إعلامية، أكو حرب إعلامية، وهذا كثير من الكتب أصلا يعني كتبت بهذا المعنى، انه الحرب القادمه هي حرب اعلاميه، او الحرب الحاليه هي حرب اعلاميه، والذكاء الاصطناعي صار جزء من الحرب، والى اخره. حرب الصوره، حرب المشاهده، انسان الفرجه. هذا انسان الفرجه اللي هو يكفي احيانا، يكفيك للانتصار في الحياه ان يتفرج عليك الاخرون، بس تكون موضوع انت للفرجه يعني انت منتصر. يعني شنو؟ يعني مثلا يجي واحد مثلا يسوي لفت شغله بالميديا أو برامج التواصل، الناس شو تسوي؟ تتفرج على هذا الرجل أو على هذه المرأة. زيادة المشاهدات من شأنها أن تجعله ماذا؟ منتصرا. هو يعتبر نفسه شنو؟ فد شخصية مهمة. ليش؟ لأن عنده مشاهدات. هسه بغض النظر اللي شاهد، اللي شاهد قبل ما قبل، اعترض ما اعترض، بهن وجهة نظر، لا لا، هو إنسان الفرجة. هذا إنسان فرجة، هو جزء من إنسان المنافسة. إحنا ما عندنا إنسان بالمعنى المسالم، يعني إنسان طبيعي. هذا مفهوم، أنا جحكي بشكل عام طبعا، هسه هذا لا يعني أنه إحنا جميعا عنفيين أو نريد الظهور أو كذا إلى آخره، لكن جاي أتكلم من واقع التجارب وواقع الأبحاث العلمية التي تبحث هذا الموضوع في علم الاجتماع، أنه الإنسان غالبا، وهذا هم يردون إنسان المنافسة، يردون وين؟ يردون للعصور السابقة. هذا الإنسان الذي كان يعني كانت فيها أشكال من المنافسة مختلفة، أشكال من يعني منافسة مختلفة، ياهو اللي يصطاد أكثر، وياهو اللي يروي القصص يعني بشكل أفضل، ها؟ من يستطيع جذب النساء، هاي طبعا لحد الآن موجودة عند الشباب، ها؟ من يستطيع جذب النساء أكثر. يعني ليش أكو رجل مفضل عند المرأة وأكو رجل لا؟ أكو رجل محظوظ أو عنده حظوة، خلينا نصحح المصطلح، عنده حظوة أمام النساء أو لدى النساء، مو؟ هذا هو شنو؟ هذا هو يريد أن يظهر ماذا؟ يريد أن يعني يظهر أنه هو نافس واستطاع أن يأخذ ما يأخذ، مو؟ اللي عنده هيبة أيضا، طبعا الحياة أكو منافسة على أشياء أخرى غير المال، أكو أجزاء أهم من المال. يعني تلقى واحد صار غني، صار كذا، بس بالأخير هو يريد أن يحقق شيئا يعني آخر غير المال، يريد أن يستحصل مثلا جاها أو هيبة أو يصير كاريزما أو يصير مؤثر أو يصير. المنافسة بها عدة أشكال، والأدوات تتغير من يوم إلى آخر، وجزء من التطور هو اللي يغير معنى المنافسة. يعني من ظهر الهاتف الجوال تغيرت معاني المنافسة، مو؟ صاروا هواي ناس هامشيين شنو؟ مهمين. قبل النقال هم لا شيء، ها؟ من طلع النقال صار عندهم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، صاروا أشياء، هم لا شيء في الأصل، هم لا شيء في الأصل. لذلك أحياناً قد تكون الحرب هي مو الأصل، الحرب نفسها، الحرب فكرة الحرب هي ليست الأصل. الأصل منه؟ الأصل المنافسة. يعني الحرب مجرد حالة فشل للمنافسة، من ما أقدر أنافسك أنا شنو أدخل وياك وين؟ هسه يعني أنت شلون تفسر مثلا هذا التهاوش بين الصين وأمريكا؟ شلون تفسر؟ ها؟ شلون تفسر؟ أكو منافسة لو ماكو؟ أكو منافسة اقتصادية، مو؟ الفكرة الثانية أنه الإنسان ينافس هو مو بالضرورة من أجل الأشياء، وإنما من أجل شنو؟ من أجل الاعتراف. هاي فكرة من أفكار هيجل.
أنه العبد والسيد هم ما يتصارعون على الطعام، وإنما يتصارعون على فكرة من يعترف بمن أنه أعلى بهذه الطريقة. ولذلك أخطر المنافسات في التاريخ هي ليست المنافسات التي تكون على المال، وإنما المنافسات التي تكون عليما على الحقيقة. ياهي اللي يفسر الحقيقة، ياهي يفسر الحياة ماشي شلون، ياهي يفسر ورا ما نموت شنو. هاي من المنافسات بين أيديولوجيات وبين أفكار وبين أمم وبين أديان وبين أديان وضعية وبين أديان احنا نسميها أديان سماوية وكذا إلى آخره. من اللي إلى حق يفسر هذا النص المقدس مثلا؟ مو هذا هم جزء من المنافسة. من اللي يملك المعرفة؟ في وقت ما مثلا في أوروبا كانت الكنيسة هي التي تملك المعرفة، هي الآراء العلمية لازم ننتجي من الكنيسة من الجهة الدينية فقط، واللي يخرج عن هذه الآراء شو يسوون؟ يعدمونه. ولهذا كثير من المناظرات في تاريخنا حتى احنا هي تشبه الحروب. الآن المنافسة أخذت مجال آخر تماما مع الرأسمالية، مختلفة تماما. هسه قبل كان الفلاح ينافس بالموسم مثلا، هو اللي يزرع ينافس خلال موسم وينتهي الموسم. أما أنت اليوم تنافس طول اليوم، والآخر اللي تشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي هو ينافس طول اليوم، بل يبدو أنه راح ينافس طول العمر، لأن أنت دائما تخضع لمقارنة، دائما تقارن نفسك باللي تشوفه بالميديا. صدقني أنت تقارن نفسك، مرات تجوز ما منتبه بس تقارن نفسك بالآخر. يعني تشوف مثلا واحد جد أو وحدة مثلا جدا مرتاحة بحياته وهي لا شيء، تشعر أنه هي لا شيء، هي يعني لا فت قامة علمية لا، وانت يجوز مثلا ماخذ تخصص مهم، عندك انجازات علمية، باذل جهود كبيرة، وواحد على المرتاح، ها على المرتاح عايش حياة احسن منك بألف قاط، بألف قاط، هيك عابرك بمركبة فضائية، مو بسيارة، مو بسنة ضوئية عابرة، ها تباوع لي يا جماعة. هاي المقارنة هي أيضا نوع من المنافسة، بس مرات أنت حتى ما مسموح لك تدخل لهذه المنافسة، والله ما مسموح لك. يعني أنت الخوارزميات تخليك تقارن نفسك بغيرك دائما. طبعا أكو مقارنات مرضية وأكو مقارنات مضنية. تعرف شنو مضنية؟ تعرف شنو وحدة مثلا عمرها 25 سنة من الزوجة وعدها خمس جهال تفتح الانستغرام وتشوف هاي هي لابسة الكودر وحالتها حالة وتعبانة وطافية الكهرباء، ها؟ وشوف هاي مثلا وحدة عراقية أو عربية قاعدة بإسبانيا أو قاعدة بإيطاليا وتشرح على المستحضرات، وانت لا تستخدمين كذا واستخدمي كذا وهتشي وآخره. هاي شو يظل بها؟ شو يظل بضميرها؟ شو يظل بوجدانها؟ شلون تقابل زوجها من يرجع جايب لها كيلو طماطة؟ يعني شو يظل بها؟ هاي منافسة تثرمها معنويا، يعني مو تقتيل معنوي للإنسان أحيانا عن طريق هذه المنافسة.

0: طبعا ايضا من جوانب المنافسه احيانا انت اكو جو للمنافسه، اكو جو للمنافسه حتى لو انت اصلا ما داخل، يعني مو قصدك تدخل في سباق، بس هو شنو الجو العام يوحي بماذا؟ يوحي بان هناك منافسه. مرات يعني تصير الامور بشكل غير مباشر، انت ادخل سوبر ماركت اذا تنتبه، مرات الانسان اذا ينتبه ينتبه يعني شغل الانتباه، ها ترى ينجرح من ابسط الامور. اي والله مرات يحتاج واحد يدوس زر الانتباه، لان احنا مرات يعني ما ننتبه او مريت، يعني جزء من الحمايه النفسيه انه احنا ما ننتبه حتى نغلس، يعني حتى ما نشعر بالاسى. بس مرات من تدخل سوبر ماركت وتشوف اكو شيء مثلا اكو جبن مثلا 20,000 قطيع صغيرونه ب 20,000، بس انت ما تقدر تشتريها، هاي الجهاله مثلا، هي نوعيه جيده مثلا كنديه او كذا الى اخره، نوعيه فاخره. اذا تنتبه صدقني هاي الجبنه تضوجك تدخلك يعني بحسابات وتفسيرات اخرى، لان انت ما موفر، يعني راح تعتبر، قد تعتبر نفسك انه انت ما موفر نوع من الحياه
1: الجبنيه
0: على قولت عمر، ها الاخر. هسه هذا مثل، هو مو القصد هذا بالضبط، بس القصد جوده الاشياء هي كلها مرتبطه بمن؟ بالماده. وجوده الاشياء ايضا مرتبطه بمن؟ بفكره المنافسه للحصول عليها بهذه الطريقه. ولذلك احنا في كثير من الاحيان عندنا توق مادي ما حد ينكره، كلنا نريد نشتري نوعية جديدة من آيفون من ينزل، ومن جالكسي، ومن كذا، ومن هاي الشركات، كلنا نريد الجديد. ليش؟ لأن الرأسمالية هي تخليك في هذا الإطار، إطار من المقارنة. شايف من تدخل في محل قل هذا بنطرون بيش قل له ب30، قل له هذا بصفة قل له هذا ب80، ظل تحوس، ظل تحوس على ب80. ليش أنا أشتري ب30؟ يعني ليش هذا ب80؟ يعني أكيد أحسن مثلا. ومشكلة هذه المنافسة أحيانا أنه هي غير منصفة، يعني حتى من تدخل بيها أنت لا تشعر بالإنصاف، لا تشعر بالإنصاف أبدا، لا تشعر بالإنصاف. قبل الإنترنت إحنا كنا ننافس أيضا، مو ما ننافس، إحنا لأن المنافسة موجودة حتى في عصر الإنسان القديم، ربما تنافس 10 تعرفهم مثلا. هسه أنت شنو تقارن نفسك بآلاف الأشخاص الموجودين بالميديا واللي تشوفهم واللي كذا إلى آخره، وهذا الشيء ما اختبر الدماغ البشري. يعني الدماغ البشري كان قائم أو متعود دائما عليه من على منافسة عدد ضئيل من الناس، أما الآن أنت في منافسة ربما آلاف وربما أكثر. يعني ولذلك أحيانا أكو أشياء مؤلمة، يعني عبر التاريخ تقرأ وتعرف أنه المنافسة تحولت إلى أداة قتل، حولت القتل إلى منافسة، وهذا موجودين كانوا يشوفون الناس شلون تتقاتل بالحضارات قديمة، الرومان كذا إلى آخره، يقعدون ويشوفون الناس شلون يقاتلون بيناتهم بنوع من المتعة. ها ولحد الآن حتى بعض العراقيين بعض الكذا يسوون منافسة، يجيبون حيوانات اثنين يتقاتلون، ها بيناتهم أكو نوع من المنافسة اللي هو بعملية القتل، بعملية إنهاء الحياة بهذه الطريقة، أكو نوع من المنافسة أيضا. وصدقني أكو ناس تنافسك ودها مرات ودها إنه تلغي حياتك، يعني لو بيده غير يرميك، تدخلوا يا في مجال مثلا تنافسه في مجال شريف في عمل في كذا، قد تتناقض يا بالرأي أو كذا، هو وده شنو؟ وده يقضي عليك بس مو بيده، غير قادر. ولذلك الحضارة الحديثة هي ما أطفأت المنافسة مثل يعني مثل ما نتصور أحيانا، لأن إحنا كانت المنافسة خطرة، كانت المنافسة تتعلق بالحياة نفسها، إنه واحد ينافسك يعني ممكن يقتلك حتى يصير زعيم هو بدارك مثلا في القبيلة أو كذا إلى آخره كما يقول التاريخ. لكن الآن المنافسة ظهرت بأشكال أخرى، يعني الحضارة ما ألغت المنافسة، بالعكس وسعتها جدا، وربما شذبت معاني القتل بطريقة أو بأخرى. اكو جوانب بالمنافسه هي ربما متعلقه حتى بالجانب البيولوجي للانسان. يعني حتى يقال انه الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس، الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس فيما بينه، كنوع من التنافس بين هذه الخلايا. ويقال انه الاجنه احيانا تتنافس على الموارد داخل الرحم. واكيد هناك من يقول يعني يوسع الخيال ويقول انه الاشجار نفسها تتنافس على الضوء، والفطريات تتنافس تحت الارض. بل هناك من يقول من العلماء انه اكو نباتات تفرز مواد كيميائيه تمنع شنو، مواد كيميائيه العفو تمنع نمو النباتات المجاوره. جاي تلاحظ نبته تفرز ماده حتى تمنع شنو نبته ثانيه انه تصير يمها بهذه الطريقه. وذلك المنافسه شيء خطر، والمنافسه جزء من جزء رهيب وكبير وعظيم من مبدا التطور نفسه.

طبعا المنافسة أحيانا تدخلنا في إطار عنفي وفي إطار لا عنف، في إطار العنف وفي إطار اللا عنف. طبعا العنف واللا عنف اثنينهم أحيانا يكونون يعني شكل من أشكال المقاومة، العنف وشنو واللا عنف. ومرات اللا عنف قيمته بالمقاومة، بفكرة المقاومة نفسها لشيء معين أقوى من قيمة شنو، من قيمة العنف. ليش؟ لأن العنف في الغالب طاقته شنو؟ طاقته تدميرية. العنف الحرب من تكون في مكان، ماذا تنتج؟ تنتج تهديم المن للمكان وقتل للناس. لكن مو بالضرورة هذه الحرب أو هذا العنف يولد تغيير بالمشاعر أو بالأفكار، صح لو لا؟ يعني أنت تهجم على بلد، ربما هذا هجومك على هذا البلد يخلي البلد بما متمسك بمبادئه وأفكاره أكثر، ويكون شنو؟ ويكون حانق عليك وغاضب عليك أكثر. بينما اللا عنف قد يتضمن تغيير الأفكار من الداخل. اللا عنف يعني شنو؟ حرب شنو؟ ناعمة، حرب إعلامية. فتتغير أفكار شعوب أحيانا إذا جاي نحكي بشكل جمعي باللا عنف أكثر بكثير من ما تؤديه الحرب. ليش؟ لأن الطاقة هنا تروح للإنسان نفسه، هذه الطاقة تروح للإنسان نفسه وتبدأ تغير من مشاعر وأفكار هذا الإنسان. وإحنا نعرف في العصر الحديث كم صرفت من مليارات الدولارات على من؟ على الأفكار. أنت حتى تنشئ فكرة وتدافع عن هذه الفكرة وتروج عن هذه الفكرة وتصنع مؤيدين لهذه الفكرة وتقف بوجه المعارضين لهذه الفكرة، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تفعل الكثير. يجب أن تكون لك منصات أو منصات إعلامية وأناس يعني يصرفون الجهود والأوقات على هذا الأمر. لازم أكون ناس يدافعون عن هذه الفكرة. ولذلك احنا ظلنا ما نستغرب من نسمع انه اكو جيش الكتروني تابع لهذه الجهة او لهذا السياسي او لهذا المسؤول او لهذا الكذا، كله في سبيل ماذا؟ الدفاع والترويج لبعض الافكار دون غيرها. بهذه الطريقة يراد لهذه الافكار ان تنمو وان تؤثر في الاخرين. عن طريق من؟ عن طريق لا عنف. ليش؟ لان مرات هذا اثر اكبر من العنف. انت بامكانك احيانا أن تنهي أو بإمكان بعض الناس أن ينهوا ماذا؟ حياة إنسان آخر، لأن هو يعارضهم بالرأي، بس قدروا يقتلون فكرته؟ لا، فكرته تنمو في عقول آخرين، لأن قتل الفكرة ما يتم عن طريق قتل الشخص، الأفكار تنمو. بينما إذا استطعت أن تغير من أفكار هذا الشخص نفسه اللي هو معارضك، استطعت أن تؤثر عليه من الداخل، استطعت أن تؤثر على جمهوره في الأقل، هنا هو نوع من أنواع الانتصار. هذا نوع من أنواع الانتصار. حتى حركة السود في أمريكا كانت حركة يعني مقاومتهم للتمييز العنصري كان في جانب شنو؟ في جانب لا عنفي. حركة غاندي المشهورة كانت فيها جوانب شنو؟ لا عنفية، وأثبتت جدارتها، صارت مثال. ليش؟ لأن هي حققت النتائج على الأرض، حققت النتائج الواضحة الكبيرة على الأرض. فمرات اللا عنف هو مؤثر حتى في وجود المنافسة أو وجود الأشياء اللي هي نشعر أحيانا أنه هي تأخذ من جرف حياتنا الكثير.

مفهوم القوة مفهوم متحرك. واحد من أهم الآراء اللي حكى بيها في السنوات الأخيرة كان رأي لأدونيس الذي كان يعارض النظام السوري نظام الأسد، لكن حينما تمت الثورة المسلحة ضد نظام الأسد شنو هو؟ ما وقف ويا الثورة المسلحة، هو عارض النظام، نظامنا فيه، رغم أنا ما أعرف وين الثورة المسلحة لأنها ليست الطريقة المناسبة للتغيير. كان رجل مبدئي، يعني هم المفروض هو شنو يصير وياهم، لأن هذا الأسد عدوه ونافي وكذا إلى آخره. هسه ما نقول نافي، ما عندي هاي المعلومة مؤكدة، لكن هو على معارضة واضحة للنظام. فالمقاومة مرات تحتاج شنو؟ احنا مرات شنو؟ احنا يعني عندنا مجتمعاتنا العربية تصل لحالة اليأس انه التغيير غير ممكن عن طريق السلام، عن طريق صناديق الانتخابات، عن طريق الحرية والديمقراطية والأفكار كذا إلى آخره. وهذه الفكرة للأسف ترسخت، انه نعتقد انه التغيير وين يجي؟ بالانقلابات. هاي فكرة قديمة عندنا، بينما كل الانقلابات اللي صارت بالعراق صار بيها تغيير بيه خير؟ ما صار تغيير بخير. ليش؟ لأن أكو أشياء ما جاي تتغير، أكو أشياء ما جاي تتغير. كان أكو حكمة أو مثل أفريقي يقول، هذا المثل: لا تقاتل التمساح في الماء. يعني تهجلوتي، لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لأن هو بالماء أدواته أقوى منه. لازم شو تسوي إذا تريد يعني تقاتله كلش؟ تستدرج وين؟ لليابسة. مو؟ فمرات أكو أشياء هي صحيح تبدو أنها مجال للمنافسة، وأحيانا تبدو أنها مجال للمقاومة، لكن ما أنت ما تستطيع أن تقاوم مثلا سلطة تستخدم السلاح ضدك بطريقة بها نوع من العنف، لأن راح قبل شنو؟ تضطهدك، قبل تقتلك. حجة واضحة، لو أنت خارج عن من؟ عن القانون. بينما التغيير العميق الداخلي، التغيير اللي هو غير مباشر عن طريق التواصل مع الآخرين وعن طريق يعني بعض الأفكار، هذا اللي ممكن يكون مؤثر، وهذا اللي خاضته مجتمعات كبيرة وتطورت. يعني احنا نضرب مثال فيما حدث في أمريكا مثلا، يعني كيف كان أكو شوارع معينة ما يطبولها بس البيض، الأسود ما يطبولها، سود البشرة ما يطبولها، يعني تمايز لوني يتعلق بلون البشرة. مو هذا التمايز موجود عبر التاريخ طبعا. فالمواجهة الذكية ليست مواجهة في ميدان من في ميادين الخصوم، وإنما لازم احنا نختار الميادين الأخرى اللي ممكن نواجه بها. ولذلك احنا نشعر دائما بضيق في آفاق المواجهة مع من؟ مع الآخر. نشعر أن هناك نوع من المواجهة، الآخر متفوق عليك في مجالات كثيرة جدا، في مجالات السلاح وفي مجالات التكنولوجيا، تريد لك مجال تواجهه فيه ما تقدر. ها؟ الآخر نقالك من عنده، سيارتك من عنده، علاجاتك الصحية من عنده، الأجهزة الصحية اللي يسوي لك بها تحاليل من عنده، أفكار الطبيب اللي درسك أو اللي عالجك العفو من عنده، المناهج من عنده، العلوم من عنده. زين أنت بمن تواجهه؟ هي كلها أسلحته، أدواته. يعني تخيل يبيعوا لك الطيارة ويبيعوا لك كم نفر يعلمونك شلون شغل الطيارة، أنت ما تعرف حتى شغل الطيارة. ها؟ وإذا صارت أزمة يعني إذا صارت أزمة، ولذلك هذا همنا طبعا، هذا يندرج تحت فكرة اللاعنف، أنه أنت ليش غير قادر على مواجهة العنف بالعنف؟ لأن أنت ما عندك الأدوات، حتى سلاح ما عندك، أنت سلاحك تستورده من عندهم ويجيبون لك ناس يدربونك عليه، ما عندك منظومات للصناعة أبدا، أنت غير قادر على أن شنو تواجه. فيفترض في الأقل أن تكون لديك منظومات للمواجهة أو للمقاومة، اللي هي شنو؟ هي غير مباشرة، لا عنفية. هسه شنو هي لا عنفية؟ هاي مجالها طويل إذا نتحدث بشكل بلدان. يعني احنا عندنا عناصر قوة، عندنا اللغة مثلا، هاي اللغة العربية المفروض توحد جميع الدول العربية للعلم، يعني عندنا اللغة اللي هي فد يعني فد شيء مهم جدا.
عندنا التاريخ المشترك، تاريخنا كله شبيه، كله مشترك. احنا من ندرس الشعر العربي وندرس التاريخ العربي وندرس كذا، هو تاريخ هذا شنو؟ هذا مشترك. فالمفروض عندنا عناصر قوة، عندنا الدين اللي يفترض انه يكون عنصر قوة، صار شنو عندنا؟ عنصر ضعف. الناس هذا انت كذا وانت من هاي الطائفة، واذا داخل الطائفة الواحدة قالت تقلد فلان، بس انا قلد فلان مو فلان هيك يقول. مشاكلنا شنو؟ جزئية صغيرة، يعني ما خرجنا من آفاقنا الضيقة حتى نكون في الأقل في أمام الآخر اللي إحنا نعتقد أنه إحنا في مواجهته، أو نعتقد أنه هو آخر يستحق نوع من يعني من الوقوف أمامه في الأقل، يعني حتى لو ما نخوض المواجهة. بس إحنا غير موجودين، إحنا مو بالساحة أصلا. لذلك يفترض أن تكون هناك طريقة لإعادة تعريف ساحة المعركة نفسها، وهذا يندمج مع فكرة اللاعنف. يعني مثل ما حكينا على التمساح، انه لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لان هذا الماء هو يجيده. تقاتل بمن انت؟ بمن تقاتل؟ مثلا بالأسلحة؟ ها؟ اما اللاعنف فماذا يفعل؟ ينقل المعركة الى ميدان اخر، ميدان اخر، وجزء منه الصمود، او ما يعرف بالصبر الاستراتيجي مثلا، او الشرعية المعنوية. شرعية معنوية، يعني تخيل الإسرائيليين مع أسلحتهم مع كذا إلى آخره، ومع ما فعلوه في فلسطين ما عندهم شرعية. الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. في كل العالم، في كل الشعوب تعرف أنه الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. أنه إسرائيل دولة أو كيان لقيط، ها؟ كيان طارئ، كيان يحتكم للقوة، ما أنتوا مبادئ أخلاقية، ما أنتوا كذا إلى آخره. فهنا شنو الميدان للحرب؟ هو ميدان فكري، ميدان فكري. وهنا في هذا الميدان الفكري هو نوع من المواجهة أيضا. أنا ما جاي أقول أنه لازم ما أنتوا مقاومة، لا لا لا لا أبدا، بس أقول أنه هذا الميدان يحتاج إلى شنو؟ إلى أن يكون أقوى. الميدان الفكري هو الآن أضعف بكثير مما يبدو مقارنة بالميادين الأخرى.

0: خلونا الآن نذهب إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تور القوى الغاشمة خصومها دوماً بتقليد أدواتها، فتقوم باستدراجهم إلى صلب ملعبها حيث تحوز التفوق المطلق والسيطرة الكاملة. المأزق الأكبر الذي تقع فيه مجتمعات كثيرة يكمن في الشك السائد بجدوى الوسائل السلمية والتسليم بالاعتقاد القائل إن التغيير يتطلب حتماً إشهار السلاح ومجاراة الخصم في لغة الدم. العقلانية الاستراتيجية تؤكد حقيقة جوهرية: النصر يتحقق بإجبار الند على الخروج من مساحته الآمنة ونقله إلى ميدان يفتقر فيه للشرعية والأدوات المؤثرة. المقاومة غير العنيفة تتعدى مفاهيم الخضوع والسلبية وتجسد أعلى درجات الحذاقة والذكاء التكتيكي عندما ترفض الجماهير الانجرار إلى مربع المواجهة العسكرية، فإنها تجرد الخصم من ورقة التفوق الوحيدة التي يبرع فيها. الأنظمة القمعية تمتلك ترسانات ضخمة ومؤسسات أمنية مدربة على حسم المواجهات المباشرة، فتجد في أي تمرد مسلح ذريعة مثالية لسحق المناهضين وتبرير البطش تحت مسمى حفظ الأمن. في المقابل تنهار فعالية هذه الترسانة تماماً أمام العصيان المدني والمقاطعة والإضراب، وتغدو الأدوات القتالية مجرد ثقل عاجز عن إدارة المجتمع أو فرض الانصياع. تكمن صعوبة إقناع الجماهير بهذا المسار في رغبتها الفطرية في رؤية نتائج سريعة وحاسمة. المعارك المسلحة غالباً ما تنتهي بإعادة إنتاج منظومات قمعية جديدة، فالأدوات العنيفة تؤسس تلقائياً لبنية شمولية تتغذى على الخوف. المقاومة السلمية تفكك الاستبداد من جذوره الهيكلية إذ ترفع كلفة القمع السياسية والاقتصادية وتجعل استمرار الوضع القائم عبئاً ينخر في جسد السلطة من الداخل. إبطال فعالية سلاح الخصم وتغيير قواعد اللعبة يحول الهيمنة العسكرية إلى هشة ومكشوفة. إحداث الفارق الحقيقي ينبع من تحييد مواطن قوة الند وتحويل النزاع إلى معركة إرادات ووعي جمعي، حيث يعلو الصمود الاستراتيجي والذكاء السياسي على منطق الرصاص.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس

0: مع علي اليسري.
1: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسيكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثم ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيراً في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخاربه الماكرة، يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخياً وتحديداً منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار. ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة، الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي. كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
5: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب والمعرفة والثقافة، رحلة مع المعنى. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب كل اللي يسمعنا الآن سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اللي يسمعنا من تطبيق الجاردن، راديو جاردن، تقدر تحمله على الأندرويد أو على الآي أو إس، تكتب راديو جاردن وراح يوديك مباشرة على إذاعات البصرة، وإحنا موجودين باسم راديو تايمز سكوير. حياكم الله جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحبائكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز راح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأساً تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلاً إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلاً دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلاً جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك. لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك ووهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي يقارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياتهم، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، بعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان، هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة أنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهاي النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، وضع الافتراضي الدائم، يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم، بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة وطالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية، تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك أنه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه أصلا. فأريد أقول لك أنه من الخطأ أنه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بيها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسه يعرفون روحهم، معلك واحد من يومهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي، يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتك.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به، سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكان النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة، انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة هواي تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد، كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للعقل الإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر كشرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شقد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شقد مؤدب، شقد أمين، شقد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج أنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إليه، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي إلى آخره؟ ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين، هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار هذا ما يهمه، ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب، اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده، هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب ونروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

0: من الجانب البيولوجي، من الجانب العلمي يعني الطبي عفوا، دراسات التصوير الدماغي كشفت حقيقة شيء مثير، أنه المقارنة الاجتماعية السلبية تأثر بالإنسان، تخليه يتألم، وهذا الألم فيزيكال يعني جسدي، أنه الدماغ يبدي يرسل إشارات لألم معين. وفعلا ارتباط كثيرة بين الحالة النفسية الشعورية وبين شعور الإنسان بالانزعاج. شوف واحد مثلا من ينغث رأسه يوجع، واحد من ينغث معدته تقلب تخرب، قالونه يهيج، فهذا طبعا مشاكل بالدماغ. يعني نشوف الأشخاص مثلا اللي يقارنون نفسهم بالآخرين، فلان والله يطلع قبلي بالدائرة، فلان مساهلين وياه، فلان نزوه إيفاد، هذا يخليه عنده أنه شعور النقص مو مجرد أنه يؤثر عليه نفسيا كوطأة نفسية، لا، يتحول إلى ألم حقيقي. لكن الأكثر إثارة أنه مجلة اسمها نشرة، نشرت سنة 2013 دراسة قالت أن الإنسان يشعر بسعادة أكبر حينما يحصل على مكافأة أعلى من مكافأة شخص زميل له أو شخص بجانبه في العمل، حتى لو كانت المكافأة أقل مطلقا. يعني شلون؟ يعني $1,000 وأنت تعرف أنه زميلك حصل مثلا على 500 يخليك أسعد من $2,000 مثلا وأنت تعرف أنه زميلك أخذ 3,000. تلاحظ؟ وهاي من العجائب حقيقة. يعني نحن نقيم ما نحصل عليه نسبيا، لا نقيمه مطلقا. أنت جايتك $1,000، لا فلان إيش قد أخذ، علان إيش قد أخذ، وهذا يعني أنه سعادتنا مرتبطة ارتباط بنيوي بما عند الآخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحية البيولوجية غير ممكن. هذا تشوف دائما اللي في خضم العمل، في دوامة العمل، ما تحسه يشعر بارتياح، دائما هو يفكر بالآخرين. وإحنا حكينا أنه وسائل التواصل الاجتماعي، مرة حكينا عن الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ شارل هان في كتابه مجتمع الشفافية، أنه وصف ما يحدث الآن بدقة لما قال الشاشة، يعني شاشات الموبايل، أزالت الغموض، أزالت المسافة بين الناس، وأنتجت أن عالم كل شيء بي قابل للمقارنة وقابل لأن يكون مرئي. يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي أنت شلون تقارن نفسك بحياة إنسان عايش بلبنان، عايش واحد عايش في أستراليا، عايش بالنرويج؟ ما تقدر. أنت تقارن نفسك بالأقارب، بالجيران، بزملائك، دائرتك محدودة. اليوم أنت تقارن نفسك بالملايين، تقارن نفسك بنجوم الرياضة، بالأثرياء، بالإنفلونسر المبدعين والمؤثرين، وهذا أشد إيلاما لما تقارن نفسك بالنسخة المفلترة من الأشخاص العاديين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن المقارنة وأثرها بالإنسان ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: وجد أن تقليل استخدام وسائل التواصل إلى 30 دقيقة يومياً أنتج انخفاضاً ملموساً في الشعور بالوحدة والاكتئاب خلال 3 أسابيع فقط. لم يتغير في حياة هؤلاء الطلاب شيء، إلا أنهم رأوا حيوات الآخرين أقل. لكن ولا بد من هذا الاعتراض، هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح، والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جوابا جذريا للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلا، قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء وحدها تستحق التقييم. وماركوس أوريليوس في مذكراته كتب: لا تضيع ما تبقى من حياتك في أفكار عن الآخرين إلا حين يرتبط ذلك بالصالح العام، لأن التفكير فيما يفعله فلان وما يقوله وما يريده يبعدك عما يجب أن تفعله أنت. في السياق العراقي، المقارنة تأخذ طابعاً اجتماعياً خاصاً. المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الجماعية يقيم الفرد إلى حد كبير بمعايير خارجية: البيت، السيارة، الوظيفة، الزواج، الأبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء لعمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم، أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بيه، وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم، وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، حيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع وصحيح أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 إجا القطار أخواني، وبعدين جت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 إجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء الواحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير. فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200,000 سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عند كتاب هو اسمه التسارع الاجتماعي صدر سنة 2013، ميز روسا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يابا التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف علاقات قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة، يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعنده قائمة مال الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، المنظم الغاز مدري شي الراد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطي لهيا، سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح به أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات، ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا. من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية، من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل، أحداث متسارعة، يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية، هو ما منتبه لخطورته، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان، ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مكان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا عشر دقائق وهذا ربع ساعة وهذا سبع دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون، الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين أنه الإنتاجية المتزايدة ما تطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب أن يملأ كل الوقت المتاح. يعني الوقت صار سلعة، الوقت صار مو مساحة للعيش، وهاي مصيبة. نعم انت تجيب فلوس، بس انت ما عندك حتى وقت تصرف هاي الفلوس وتستمتع بيها، لان انت دائما عندك شعور بانه هذا الوقت ممكن انت تستثمره بالعمل المزيد وبالفلوس المزيدة. ما ادري واضح لو. اكو مفكر اخر اللي هو اعتقد فرنسي، بول فيريليو، ما ادري اذا مرينا مرة على فكرته، فكرة قريبة من هاي الفكرة، فكرة التسارع، انه كل اختراع، تذكرون من قلنا مرة من المرات كل اختراع ينطوي على كارثته الخاصة أو مصيبته الخاصة. يعني نعم اكو قطار، بس هو سوانا يعني كارثة التصادم، تصادم القطارات. نعم اكو اختراع اسمه الطائرة، بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم اكو اختراع للانترنت، بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الانترنت، معلومات الانترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أنه سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا، ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت، وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

0: جانب آخر أصدقائي، أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ، العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تحتاج يعني تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل أو ما يعادل 174 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يعني لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع يسمع ويشوف ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم. من تقرأ المعلومة كلش غريبة، من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي أنه شلبس اليوم، بس هذا القميص لهذا، حاط نفس القميص فجاي فد 12 واحد، نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش، يعني شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي، وهذا يريد من يمه، وهذا تليفون، وهذا يرد عليه، وهذا يعطي أمر، وهذا يوبخه. يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت تشاروزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع أولا. العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعياً يرفع خطر السكتة الدماغية ب33%، وخطر أمراض القلب ب13%. في مقابل ثقافة التسارع، ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضا مثيرا في علاقته بالتسارع. من جهة، البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر. لكن من جهة أخرى، الفرد العراقي منخرط كليا في التسارع الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع جدا، والشباب العراقي معرض لنفس ضغوط المقارنة والاستهلاك والتوقعات المتسارعة كأي شاب في لندن أو نيويورك. هذا التناقض، بطء المؤسسة وتسارع الفرد، ينتج إحباطا خاصا. الشاب يرى العالم يتسارع على شاشته ويجد حوله مؤسسات لا تواكب. الفجوة بين ما يرى وما يعيش تضخم الشعور بالعجز والإحباط.

إذن أحبتي تسارع مثل ما شفنا هو مو بس مشكلة تقنية، هي مشكلة معرفية، مشكلة ثقافية. يعني علينا أن نكون واعين بمسألة تسارع الحياة حتى لا يأخذنا التيار ونظل إحنا نركض مع ركض الحياة بدون وعي وبدون ما إحنا ننتبه، لأن اليوم يعقب يوم والأسبوع يعقب أسبوع والسنة تعقب سنة، ولأنك تشوف أنت من وراء ركضة الدنيا عمرك رايح وأنت ما فاهم شنو الموضوع. خلاصة اللي يريد يقوله هذا الفيلسوف روزا أنه الأزمة الحقيقية لحياتنا للإنسان العصري هي أنه أنتجت رفاهية وأمان، لكنها أنتجت في الوقت نفسه إنسان يشعر أو يحس أنه حياته عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة

وقبل توثيق أثر الجوع المتفاقم في أهل اليمن أكثر من أثر الصراع. حالياً جميع سكان غزة يعانون منذ يونيو حزيران 2024 مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوع غير المسبوقة ومعدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن تبلغ نحو 26.4% أي بما يزيد بأربعة أضعاف على الدول المستقرة.

على رغم ذلك فالهدر على أشده والفاقد في أعلى مستوياته، والنفايات تقول كثيرا عن تبديد موارد بلا رشد واستهلاك مواد بلا حكمة. ولا يقتصر الهدر على الطعام فحسب، لكن معدلاته تظل العنوان الأبرز والدليل الأوضح على قدرة الدول والشعوب أو انعدامها على الاستخدام الرشيد أو غير الرشيد للموارد والمواد والمنتجات. وحين تكون معدلات هدر الطعام الذي يأتي على رأس قائمة الحاجات الرئيسة للبقاء على قيد الحياة بالغة الارتفاع، لا سيما في دول تعاني الفقر أو الصراع أو كليهما، فإن هذا يعني أن ثقافة القضاء على الهدر غائبة أو متوعكة. بمعنى آخر، معدلات الهدر مقياس لدرجة أداء ووعي وذكاء وحصافة سكان الأرض فيما يختص بالموارد والمواد المتاحة. فكيف يحدد ذلك؟ إنها النفايات. قل لي معدل إنتاجك من النفايات ومحتوياتها والنسبة القابلة لإعادة التدوير منها وقيامك بإعادة التدوير فعلاً. يخبرك حكماء الأرض بموقعك على قائمة الدول الأكثر أو الأقل هدراً. إنها القائمة التي تثير الجدل في 30 من آذار من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الهدر.

تقول الأمم المتحدة إن الأرض تواجه أخطاراً عدة بسبب استمرار وإصرار أهلها على اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. في كل عام تنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمة الخدمات العامة بين 2 مليار طن و2.5 مليار طن نفايات صلبة. بحسب الأمم المتحدة، إذا وضع سكان الأرض نفاياتهم الصلبة الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن ورتبناها واحدة تلو الأخرى، فسيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة. يشار إلى أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ يفتقد 2.7 مليار

اليوم الدولي للهدر، أو بالأحرى اليوم الدولي للقضاء على الهدر. لماذا؟ لأن قطاع النسيج ينتج سنوياً بين 2.8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، أي ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أولمبي.

كالعادة، فإن الدول الأكثر تضرراً من هستيريا إنتاج وبيع وشراء واستهلاك الملابس والمنسوجات هي دول الجنوب، الأقل إسهاماً أو استفادة في هذه الهستيريا، لكنها الأكثر مشاركة في التصنيع. في الفترة بين عامي 2000 و2015 تضاعف إنتاج الملابس. في كل عام ينتج العالم نحو 92 مليون طن من النفايات النسيجية، أي ما يعادل شاحنة قمامة مالئة بالملابس تحرق أو تودع في مكبات النفايات كل ثانية، قبل ساعات من تذكير العالم باليوم الدولي للقضاء على الهدر. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة لسكان الأرض قال فيها إن التركيز على الأزياء والمنسوجات هذا العام في محله، معتبراً أن الأرض أصبحت ضحية لصناعة الأزياء التي تستخدم آلاف المواد الكيميائية وكثيراً من المواد الأخرى التي تضرب الناس والبيئة. وقال صناعة المنسوجات تبدد الموارد وتتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ، ومع ذلك تنتج الملابس بمعدلات مذهلة وكمية المنسوجات التي تهدر ضخمة. نحن في حاجة إلى تبني نهج مختلف يفي بالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

يشار إلى أن صناعة الأزياء تشارك بنحو 10% من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج نحو 20% من مياه الصرف عالمياً، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاع الطيران والنقل البحري معاً. على سبيل المثال الحصر، فإن تصنيع بنطلون الجينز الواحد يتطلب كيلوغراماً من القطن، وزراعة هذا الكيلوغرام تحتاج إلى ما بين 7500 و10,000 لتر من الماء. وحين اعتقد البعض أن الحل يكمن في الألياف الصناعية مثل البوليستر التي يصنع منها نحو 65% مما يرتديه سكان الأرض حالياً، اتضح أن مصانعها تستهلك نحو 79 مليون برميل نفط سنوياً. والمثير أن إنتاج القميص البوليستر الواحد ينجم عنه ضعف انبعاثات الكربون الناجمة عن قميص القطن. كذلك فإن تحلل البوليستر حيوياً يستغرق مئات الأعوام، وقد تتسرب ألياف الدقيقة إلى الأرض ملحقة الضرر بها.

الدول العربية الواقعة في براثن الصراع ليست بعيدة من عالم الملابس والأزياء. تقارير عدة تتحدث عن معضلة كبرى تواجه سكان غزة منذ بداية الحرب، لا سيما في الشتاء، شح الملابس وعدم القدرة على شراء الجديد أو حتى القديم منها، لا سيما في ظل النزوح المستمر وعدم إمكان حمل محتويات خزانات الملابس مشيا على الأقدام عشرات وربما مئات الكيلومترات، أدت إلى بزوغ مشكلة شح الملابس ومن ثم استحالة هدرها. ووصل الأمر إلى درجة اضطرار بعضهم إلى صناعة ملابس شتوية من البطاطين والأغطية الصوفية القديمة. في اليمن وفي ظل أعوام الصراع الممتدة يعاني أهله شح الملابس

لا هدرها، وجاء اللجوء للملابس المستعملة لا حفاظاً على البيئة بل حفاظاً على الكرامة، وإعادة تدوير الملابس الموجودة في البيت الواحد حيث يتوارثها الصغار عن الكبار. وضع مشابه يعانيه أهل السودان الممزق في حرب تأبى أن تنتهي، فمن لجوء إلى الملابس المستعملة إلى اعتماد على الملابس التي تأتي ضمن قوافل المساعدات أو إعادة تدوير المتاح لدى الأسر. يظل السودان بعيداً من شبهة هدر الملابس.

وإذا كانت الملابس غير مهدرة في غالب الدول العربية لأسباب اقتصادية تحول دون الإفراط في اقتنائها أو اتباع هواس الموضة أو الإذعان لإلحاح مواقع الأنترنت وتأثير السوشيال ميديا، فإن الهدر العربي حاضر في مجالات أخرى أبرزها الطعام. هدر الطعام عربياً يساوي بين الغني والفقير. الغني يهدر الطعام شراءً واستهلاكاً، وكذلك الفقير بصرف النظر عن مكونات وأسعار الطعام المهدر. الغني يهدر الطعام الغالي، والفقير يهدر الطعام الرخيص. في اليوم الدولي للقضاء على الهدر، يرفع غالب الدول العربية راية الهدر الغذائي. عادات الأكل وتقاليد الشراء تضع بعض الدول المنطقة ضمن الأكثر هدرا للطعام بين هذه الدول الأعلى دخلا والأقل دخلا، مما يعني أنه لا الغنى أو الفقر يؤثر سلبا أو إيجابا في معدلات هدر الطعام. مؤشر هدر الطعام في العالم يشير إلى أن كمية الهدر للشخص الواحد عربيا تتباين تباينا كبيرا، فالحد الأدنى هو 84 كيلوغراما مهدرا من الطعام في ليبيا و207 كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية وحدها. بحسب معدلات هدر الطعام الأحدث على موقع Population Review، أهدرت السعودية 3.8 مليون طن طعام في 2024، والصومال 1.6 مليون، وتونس 2.1 مليون، والأردن 1.1 مليون، و700 ألف طن في لبنان، و451 ألفا في عمان، ومليون و100 ألف طن في الكويت، و251 ألف طن في قطر، و18 مليون و100 ألف طن في مصر. يشار إلى أن معدل هدر الطعام السنوي في الصين يبلغ 108 ملايين طن، وفي أمريكا 60 مليون، وينبغي وضع تعداد السكان في كل بلد على حدة في الاعتبار. الغريب واللافت أن هدر الطعام ليس مشكلة الدول الغنية، بل تشترك معها الدول ذات الدخل فوق المتوسط والأدنى. عام 2022 أهدرت عائلات الأرض أكثر من مليار وجبة يوماً، في وقت كان 783 مليون شخص يعانون الجوع، وثلث البشرية تقريباً تواجه انعدام الأمن الغذائي.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: في الشرح فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براح فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح وألحت فراعها أن أقسى موجها لم يضر بالسباح الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف صنف أحباؤه وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين النوع المغالي والنوع المعتدل وصنف أعداؤه وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية خلي نلاحظ نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب الصنف الأول اللي واجهوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم من نسميهم بالأحباء هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة واجهة غلا في حبه أو غالى في حبه ليش؟ السبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه في الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا كيف؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تعرض إلى حشاد وتعرض إلى حملات كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث ولما تعرض إلى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة خلق أطى ردة فعل ردة الفعل إيش أنطت أعطت الغلو الغلو تجسد بيش تجسد بأشياء ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم زين وقسم تطور له من المراحل البسيطة الى المراحل الاعلى مثلا على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة يجي يريد يبرهن ان علي بن ابي طالب انطى اوليات عن علم الذرة عن تجزئة الذرة فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة اذا ما زدته حرقة ملكت الغرب والشرقة وقال ان هذا منسوب للامام علي والامام علي اول من اشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تبطيها الناتج الضخيم طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ لان الامام علي مو شغله هالقضايا ابدا احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نواجه انسان في نطاق الاسلام نواجه تلميذ للقرآن حمل علوم القرآن بما في القرآن من علوم زين اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة من يجي الى الوان من التخريف لا تستاهل ان يرد عليها اللون مثلا ما مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر، فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعه، يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مشغول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض ان الجن اجسام، انهم اجسام يقاتلون او لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما الى موضوع، لان ما المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في النطاق، هم موجودين لو مو موجودين، شنو هم اجسام ارواح اجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما الى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي الى مسألة واحدة، هو هل ان البشر يكلفون بمعالجة امور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة دي خلي نوخرها على حدة زين. ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا لأنت جدنا بهذا اعتقادا بألوهيتك، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فأمر الإمام بنار أججت لهم وألقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذول في واقع الأمر، ما أرد أقول أنا الدعوة الألوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يقلع باب لا يحركها الا 40 بطل ويضعها على يده يتطرش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من اسباب ان عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. شاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. تلك روح بعيدة، الان احنا نعيش 10 ذرة، الان نعيش 10 ذرة، والى الان اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له. زين؟ الى الان موجودة. الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا. هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم، ولم يقووا على تحليلها فانبهروا به كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقا. عين من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا شرف أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن رفقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناءه ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحط عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. في الواقع كلامه مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلينا نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، أولا هو مو واحد عادي ولا إنسان غير متضلع بلغة العرب أو متضلع بالنصوص الأدبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي إلى نهج البلاغة، نهج البلاغة الآن لا تجد أديبا أو عبقريا أو ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر إلى ديباجته وإلى ما فيه من رنين وإيقاع وإلى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الأعماق. ما أكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما أسمع لي واحد مثل الذهبي يقول أن نهج البلاغة ركيك، أقول له مع الأسف نهج البلاغة مو ركيك، إنما إيمانك ركيك مع الأسف. لو كان عندك إيمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. أما أن يصل الحقد إلى درجة يعميك فتسمي أن نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة إنما يسقطك أنت عن الاعتبار. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وإلا في واقع الأمر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل إيقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن أو يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الإنسانية التي صبرها علي بن أبي طالب فيما أداه من وسائل المعرفة إلى البشرية. وما يهم نهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضر هاللوم من الكلام، إنما يضر المتكلم نفسه. ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لأنه احنا عندنا القاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد الخليفة الأول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقده قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع أن اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح أشهد أن محمد رسول الله وقاتلوهم لأن اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، الخليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه. لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة بانه فعل فعلا ام له عليه الشرع. بس ليش اللي يقاتل علي بن ابي طالب فاذا قاتله علي بن ابي طالب يقال ان علي بن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي بن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، انت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياسر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن ابي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر اخبار، جاي امر، هذا امر في صورة الخبر يسمونه. عندما امره بالقتال علي بن ابي طالب ما قاتل الا عن امر الله وعن امر رسوله، قاتل لان القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، وقاتل لان النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لان عليا كان على بصيرة من امره وعلى قدم ثابت في الايمان، وقاتل لان علي بن ابي طالب مو بحاجة لان يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتات طعامهم، لا، قاتل علي وعلي يعرف اين موضع قدمه. والانسان اللي تبلغ به جرأة ان يعلم علي بن ابي طالب تكليف الشرعي انسان تافه، هذا جدا تافه، لان علي بن ابي طالب حمل القرآن نصا وروحا، علي بن ابي طالب الى جانب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله املى عليه سلوكه، فلا يقوى انسان يمتلك ذرة من الحصافة ان يقول ان علي بن ابي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق، لا. الواقع ان الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لان عمار بن ياشر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار ابن ياشر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياشر. ليه؟ ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياشر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ اين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم. اين ذهبت ايات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل واجمع عليها علماء المسلمين انها نازلة فيه؟ نعم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته اناء الليل واطراف النهار ليمجد ابن ابي طالب وليبين للناس بان عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من امره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقول أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جاء. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على ان يكون في موضع التزكية، ثم يأتي اليه من يزكيه بعد حين لان عمارا قتل الى جانبه. اية تفاهة، العن من هذه التفاهة، واي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل ان ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل ان ينطوي على البحث الدقيق الجليل. اذا هذا اللون من العداوة، اذا هذا الذي يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي، زين، يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء، زين، ولكنه يمتد به الطموح او قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى، هذا ان دل فانما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل اليها الانسانية احيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول ان علي بن ابي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي ان علي بن ابي طالب ما استطاع ان يخاتل معاوية حتى ياخذ لمعاوية، وما استطاع ان يجامل طلحة والزبير ويقدر يشكتهم، نعم واجههم بصراحة وخلى الزمام افلت من يديه، ما كان سياسي بتعبير اخر، ما صنع كما صنع معاوية، لان مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما ادري اللي عنده سلسلة يقرأ بها عدد من اعداء العناصر النفسية، العناصر النفسية يقول بها ان علي بن ابي طالب كانت حياته بها اغلاط سياسية كبيرة، ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ اقر كان خلاه والي من قبله، فاذا خلاه والي خليه ايام قلائل ثم يعزله بعد ذلك، والامر بعد لا يستوجب اراقة دماء ولا ينتهي الامر الى حروب. جن تسئلة تقول له اولا انت من اي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس اسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الاسلام؟ اما مقاييس خارج الاسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة، يعني ما ينبغي لنا ان نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن ابي طالب، لان دنيا علي بن ابي طالب دنيا الاسلام. اذا عدنا مقاييس اسلامية نحكمها، لنجي الى المقاييس الاسلامية. المقاييس الاسلامية هل تسمح ببقاء انسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول انا احرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول انا لا ارى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الاموال للمسلمين، الفيء والاموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. اولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وباي طريق؟ بعدين على فرض انت خليفة الله، من قال ان خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد باوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا بلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله امن لكم ام على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة او غيره، حتى الانبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما يمكن ان يجي الى اموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون ان بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة، طيب ما كان بوشع علي ابن ابي طالب، ما كان بوشع علي ابن ابي طالب ان يمد يده الى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به. علي ابن ابي طالب اجى دخل الى الكوفة، وقصر الامارة كان مؤسس من قبل في ايام سعد بن ابي وقاص، لقاهم مؤسسين القصر خيروه لنزوله. لما وصل قال انا لا انزل بقصر الامارة. قالوا له لماذا؟ قال جنبوني، انه قصر الخبال، انا ادخل الى قصر ضخم مؤثل وفي المسلمين من يفترش الارض ويلتحف السماء، الى جانب اكواخ توقعها الريح اذا مرت بها، انا ينبغي ان اقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني انه قصر الخبال. اخذ قطعة ارض لابن اخته لجعدة ابن هبيرة، وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان اذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن ابي طالب. وقد شاء الله لذلك البيت ان يتحول الى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وانا ما يعنيني ان علي ابن ابي طالب عليه قبة من الذهب، ابدا، علي ابن ابي طالب سواء وضعت عليه الذهب او وضعت عليه الخزف فان الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها اناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت رب اكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الانساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون ابدا، وانما المرء مخبون، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق الا صورة اللحم والدم. الانسان انسان بقيمه، بمواقفه، بخلقه، بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء اينما يذهبون الدنيا باجمعها خول لهم، لانهم بيدهم اجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر اذا خلا من العبقرية عاد في مصاف باللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن ابي طالب عطاء بكل ابعاده، سواء كان في قصر او كان في كوخ. اذا اعود الى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن ابي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى ان هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة ابدا. هذا اللي يقول ان حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل؟ شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض ان علي بن ابي طالب عنده مبرر، لكن لو اعطى معاوية صكا بانك وال من قبلي وانك تصلح لان تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك ان معاوية بكرة ياخذ الصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن ابي طالب، تحتسب ان الامر سيكون له، سيكون عليه. اذا من الذي قال ان الامام امير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ ها؟ الامر الثاني يقول ليش ما انطى طلحة والزبير، ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه، دخلوا عليه ساوموه، واحد قال له اعطني البصرة والاخر قال له اعطني الكوفة، قال للامام سلام الله عليه انا ما عندي اقطاعيات اوزع، اقطاعيات اوزع انا ما عندي، زين، انا انما اشوف الملائم اللي يقود المسلمين اقدر اوليه شيء من امور المسلمين، اما انت ما مترجح في نظري اوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي معالي، رأي الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، الخليفة الثاني كان يعبر عن ذولا تعابير معينة، يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعة كنت ادنيها على ركبته، فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على أمر هذه الأمة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له أنت تقول أن رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذول الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يجي بين بأني أنا راح إصبعي بالجهاد، يقول لي ذي البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه ألا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. طلب شو كل المفسرين يروا هذه القضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي إنه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما إنسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت أعدد له قمت أعدد له حتى وصل إلى وصف يعني ما حد شوية أستغرق بها الأشياء كلها. لقد أبيلك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الإمام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية أمانة في عنق الإمام، يشيلها يعطيها إلى الزبير، والزبير بدورة يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها إلى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الإمام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطشي خارج اجتهاده. علي بن أبي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما إلى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، أنا برأيي الخاص مو إمعة، أنا مو ذيل، نعم إلي رأيي الخاص، ولو كان اللي يساوم لساوم من الأول، لساوم في اللحظات الأولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الأمور تأخذ مسير اتجاه آخر، كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الأمر. لا يريد أن يساوم علي بن أبي طالب، إن دنياكم هذه عندي أهون من عطة عنز. يدخل عليه يوم من الأيام عبد الله بن عباس يقول في طريقي أنا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح إلى القتال البيت يخصف نعله، نبذ إلي النعل، قال لي يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل كم تساوي؟ لسيدي يعني نعل بالية لا تساوي شيء، قال إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا، أنا هاي هواي أنتفع بها أكثر من خلافتكم، لأن خلافتكم مسؤولية أتحمل أعباءها، وهذه أنا أنتفع بها أكثر ما أنتفع بخلافتكم. زين وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل إلى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا أخذ من دنيا الخلافة؟ هل أخذ منها بيتا ضخما؟ أخذ منها ميراث ضخم؟ أخذ منها أموال؟ أخذ منها منزلة؟ لا. يقول الإمام أحمد بن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الأيام في الخلافة والخلفاء، قالهم لقد أكثرتم، إن عليا زان الخلافة ولم تزن. علي بن أبي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يساوم لساوم ابتداء، ولكنه أكبر من أن يساوم، على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود. وظل علي بن أبي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الإمامة بدون حاجة إلى كرسي من الخشب يمكن أن يخلع عليه لقبا. يقول له أحد الشعراء: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي توصل لمروان بعد بيها خير بعد بيها حظ، يقول له أنت هواية أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتنازع على قضية يمكن أن يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذا الإمام سلام الله عليه كان بوسعة أن يجامل طلحة ولكن ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه. خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول: أنا مو أعمل أبصر الطريق وأقدر أجامل على حساب ديني وأقدر أساوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد أضع ديني كبش فداء من أجل رغائب مؤقتة أو مطامع تزول بعد أيام. ولو كان علي بن أبي طالب من النمط الذي يساوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. أنت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الأرض، لأن هذا الرجل ينبغي أن لا يبقى له أثر نهائيا، ينبغي أن لا يبقى له أثر بالمرة، لأنه مرت عليه الدهور منذ يومه إلى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأسنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وأنشودة على لسان الأحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. إذا علي بن أبي طالب لو أراد أن يساوم لساوم، لو أراد أن يبيع لباع، ولكنه أرسخ إيمانا وأكثر صلة بالله عز وجل من أن يمد يده ليساوم على حساب دينه. وهكذا أنت تجد أن منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن أبي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن أبي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت أو بعيدة عن الاستفزاز أو بعيدة عن الحقيقة. إذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن أبي طالب، لا ذاك اللي غالبي يعرفه ولا هذا اللي أبغض. إمام به إمام له هلك المبغضون، أو به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الأوسط. الواقع أن لا هذا اللي غالبي افتهمه، لأن هذا يجي لي أعشى أعمت ردة الفعل فأخذ يغالي، وهذا يجي لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. إذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لا ننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن أبي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في أكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة: 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن أبي طالب. إذا كان احنا حسبنا حشبنا من الثلاثمائة ثلاثين آية، حشبنا من الثلاثين ثلاث آيات. نعم، الواقع علي بن ابي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، انما اشارت للشجاعة في نفس علي. وما اظن مؤرخا يمر بانسان كعلي بن ابي طالب يتخطى رقاب الابطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الابطال، كانت الناس تنقطع انفاسها اذا مر عليها عمرو بن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صليعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك وكالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن أبي طالب، ما خلقت جود في نفس علي، وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده، يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حشبه منك بلغة بعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده إلى ليجود به، ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي، إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي، إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم أخذ بيد علي ليقول كما حدث أبو ذر: والله لقد رأيت رسول الله آخذا بيد علي إلى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإيمان. ورسم له رسول الله صورة الأخ الذي يقوم عن أخيه بمهام أعماله، فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه وآله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب. رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره الى السماء قال اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس وظل النبي رافعا يديه وطرق علي الباب وارجعه انس وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا والسنة تقيم عليا بهذا واقلام موضوعية من اقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له انما انصفت انما نظرت اليه نظرة خلت عن الحقد كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين ولا يحط من قدره لم اللامين ابدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم. لما نظر اليهم امير المؤمنين قال على رسلكم اذا انا عشت انا ولي دمي واذا مت اضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل ان المثلث حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمش في ذهن ولده الحسن في اذن ولده الحسن يقول بني اطعموا اسيركم من طعامي واسقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد. لما نظرت اليه ام كلثوم قالت يا عدو الله لقد امكن الله منك وما على ابي من باس. قال لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف لقد شممته بألف واشتريته بألف فان خانني فابعده الله. ارأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من السمو. اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي رفقا باسيركم. اي قمة اعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول لمثلها فليعمل العاملون. ان الانسان يجب ان يجعل نصب عينيه الاستشهاد من اجل الحق. يقول ان هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الالم فعرق جبينه اخذ جبينه يرشح عرقا.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية

0: في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، واكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة ام الخير، بس جماعة اهل البصرة ما مستفادين من هاي الشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر انت صاريح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن البعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
7: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، إفساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال، الذكور والإناث، تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال، نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة، ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية ومثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلب حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلا من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مو تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء. كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عند ما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات. كثير من الناس كبيرة في العمر، فوق 40 فوق 50، تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت إمتى تتوقف؟ لكي تشعر أيضا، أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولما تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضا أن جسما صغيرا يدور حوله، في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومترا، ويتكون على الأرجح من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت، وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو 1 كيلومتر، يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن الكويكب نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما، تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوت لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجاناً من القهوة، غالباً ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة لتصبح بديلاً طبيعياً واقتصادياً لبعض المنتجات التي نستخدمها يومياً وكما يلي. أولاً، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة. كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية. وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف. ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%. وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
0: أحبتي إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل، وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة الكرات اللي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكةٍ؟

0: وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
3: اي بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة ابو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا اهل الحسا واهل اللي هو القطيف واهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقه بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
2: ولا تقتصر طمأنينة العبور على ابناء الخليج وحدهم، انما تتعداها الى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
4: كل أمورها تملو بالكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم اهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله امورهم طيبه ما يقصرون بيان، لا ولا مشكله ما في بالكويت مع ايراني، كل شيء تمام مشكله يعني، ولا مره انا واكيد كل الناس كل ايراني ولا مره انا ما سمعتها ايراني.

0: حدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
1: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
2: والله من تركيا جينا، وديت لحم للكويت، وجيت للعراق، من العراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وزين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
1: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
3: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وأخص تحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
1: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبد إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
4: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوانه. لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
5: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
9: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: الأمل في بلاد العرب. غالب الظن أنك لو استوقفت مواطنا عربيا وسألته عن شعوره في اليوم الدولي للأمل فسيرمقك إما بنظرة عتاب أو ارتياب أو انفعال. العتاب لأن السؤال في غير محله ليس من الذوق، وارتياب إذ قد يشك بعضهم في القوى العقلية للسائل، وانفعال من منطلق أنه غير قادر على تحمل مزيد من السخافات. لكن الأمل ليس سخافة، هو حال وغاية، حتى لو بدا في ظل أوضاع المنطقة الحالية وكأنه كوكب بلوتو الذي جرى سلبه من صفة كوكب ووجد نفسه بعد قرون من مكانة سامية في المجموعة الشمسية مجرد كوكب قزم. في اليوم الدولي للأمل الذي تحييه الأمم المتحدة في 12 من تموز من كل عام، يمكن القول إن المنطقة تستحوذ على نصيب الأسد من عناوين الأخبار التي تجمع بين كلمتي العربية أو العربي والأمل، سواء اكتساباً أو فقداناً أو ترويجاً. هل فقد المواطن العربي الأمل في صناديق الاقتراع وتبدد آمال الوصول لاتفاق هدنة في غزة، والأمل في المساواة بين تعليم الذكور والإناث يتبدد بفعل الصراع في اليمن، والتعليم بين قبضة الفساد ودكة الأمل في السودان، وأمل السوريين العائدين لاستعادة بيوتهم يتبدد، وليبيا تقع مجدداً في قبضة فقدان الأمل، وآمال الأمريكيين العرب في تحسن أوضاعهم بعد انتخاب ترامب تبددت، وفقدان الأمل يدفع أعداداً متزايدة من عرب إسرائيل للهجرة، ومهاجرو المراكب يبحثون عن الأمل عبر المتوسط. جميعها عناوين عن فقدان الأمل يصدرها الإعلام شبه يومياً.

في المقابل، فإن أعداداً متزايدة من المشروعات والمبادرات وحتى المدارس والحدائق والمستشفيات الجديدة في الدول العربية تختار أن يكون الأمل اسمها وعنوانها، وهو ما يفسره بعضهم على سبيل السخرية بإفساح المجال للأمل ولو عبر لافتة أعلى مبنى أو في عنوان بريدي. في اليوم الدولي للأمل يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولسان حاله فاقداً الأمل بعدما أصاب المنظمة الأممية من نكسات وصدمات من سحب تمويل وتقليص مساعدات وتقويض مهام، إن الأمم المتحدة هي وليدة الأمل. ومن باب شر البلية ما يضحك، فإن العناوين التي تجمع بين الأمم المتحدة نفسها والأمل على مدى عام مضى لا تخرج عن إطار دعوة إلى إعادة الأمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت في خطر. وصندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من فقدان الأمل في تحسين أوضاع النساء والفتيات في مناطق الصراع، والأمم المتحدة تحذر من تحول الأمل في قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفقراء إلى أداة لا يمتلكها سوى الأقوياء، والأمل في حل الدولتين يتلاشى، حتى حين يقترن اسم الأمم المتحدة بإعادة بث الأمل أو ظهوره في الأفق، يأتي مقترناً بالتحذير ومصحوباً بالخوف من انقشاعه. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في سوريا على رغم بوادر الأمل، وأمل لبنان نحو التعافي المستدام يبدأ من إدارة الأنقاض، وشاحنات أممية تحمل المياه والأمل لآلاف الجوع في غزة، وخيبة أمل مناخية تعتري العالم. والأمم المتحدة تحذر من أن تدمير معدات الإنفاق في غزة يجعل العثور على المفقودين تحت الأنقاض مستحيلاً، والأمل وسط اليأس. الأمم المتحدة توثق كفاح أم في غزة من أجل ابنتها الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، وخبيرة أممية تعرب عن خيبة أملها من استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والقائمة تأبى أن تنتهي.

في اليوم الدولي للأمل يبزغ اسم عالم النفس الأمريكي تشارلز سنايدر المتخصص في علم النفس الإيجابي، الذي يعرف الأمل باعتباره اتحاد بين الدافعية الذاتية والتفكير في المسارات الممكنة، أي الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها. ورأى سنايدر بناء على بحوث عملية أن الأمل ينشط مراكز تعرف بالمكافأة والتحفيز في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى التخفيف من أعراض الاكتئاب. أما منظمة الصحة العالمية فتعرف الصحة النفسية التي يساعد وجود الأمل على تحسينها والعكس صحيح، بأنها القدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والمساهمة في بناء المجتمع. ومعروف أن الفوائد النفسية تنعكس إيجاباً على الحالة البدنية للأشخاص، وبينها على سبيل المثال لا الحصر مرضى السرطان الذين يتحلون بمعدلات أمل أعلى من غيرهم من المرضى من فاقدي الأمل، يحققون نسب بقاء أفضل ويتمسكون بخططهم العلاجية أكثر. ويرتبط ارتفاع مستويات الأمل بانخفاض معدلات الاكتئاب والقلق والضغوط الناجمة عن الصدمات. لكن ماذا عن ارتباط المنطقة العربية بالصدمات بصورة متزايدة في الأعوام القليلة الماضية وبصورة متصاعدة بشدة في الأشهر القليلة الماضية؟

نهاية الأمل في الشرق الأوسط. في عام 2020 كتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ستيفن كوك مقالاً سوداوياً مأساوياً عنوانه نهاية الأمل في الشرق الأوسط، وجاء فيه أن الإقليم كان دائماً يعاني مشكلات لكنه تعدى نقطة لا عودة. أسهب كوك في هذا المقال في الحديث عن الدول الاستبدادية والشعوب التي اعتادت حكم الفرد والمجتمعات المفككة وظهور وتوسع الجماعات المتشددة والعنيفة نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن أنظمة الحكم الاستبدادية والعنف ليس حكرا على الشرق الأوسط، بل شهدتهما أوروبا من قبل، ولكنها أوروبا تمكنت من إعادة تجميع نفسها. ورأى كوك أن الوضع في المجتمعات العربية يختلف تماما عن أوروبا، فهو أكثر تعقيدا وعوامل التغيير ليست موجودة. وخلص كوك في مقاله عام 2020 إلى أن ما يساعد على تبدد الأمل في المنطقة العربية تساهل المجتمع الدولي مع هذا الوضع والسكوت عليه. في مناسبة اليوم الدولي للأمل يجدر إعادة النظر في أسباب تبدد الأمل التي طرحها كوك قبل 5 أعوام ومناقشة سكوت المجتمع الدولي على تركيبة الحكم والمجتمعات العربية. فبين اندلاع حرب غزة واستمرار الفوضى في اليمن وتدهور الأوضاع في السودان والتوتر في ليبيا وبقاء لبنان على صفيح ساخن والأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر والعراق والأردن وغيرها من أحوال المنطقة العربية، يصعب الحديث عن الاحتفاء بالأمل في يومه أو سكوت المجتمع الدولي عن تبدد الأمل في المنطقة.

صعوبة الحديث عن الأمل في أوضاع لا تبشر بأمل لا يعني عدم القدرة على قياسه، فربما يكون موجوداً على رغم المؤشرات العكسية. عالم النفس سنايدر وضع مقياساً معتمداً للأمل لدى البالغين، فإذا كان الأمل يتكون من مكونين رئيسيين هما القدرة على الفعل والقدرة على التفكير في طرق لتحقيق الأهداف، يمكن قياس الأمل عبر 12 سؤالاً تشكل مقياس سمة الأمل لدى الأفراد، وبعدها يمكن قياس الأمل على مستوى الدول، وتجري الإجابة بواحد من 8 اختيارات تراوح ما بين خاطئ جداً وصحيح جداً وما بينهما من درجات، وذلك على النقاط التالية: أستطيع التفكير في طرق عدة للخروج من المأزق، أسعى إلى تحقيق أهداف بنشاط، أشعر بالتعب معظم الوقت، هناك طرق عدة للتغلب على أي مشكلة، أتعرض للفشل بسهولة في أي جدال، أستطيع التفكير في طرق عدة للحصول على الأشياء المهمة بالنسبة إلي، أقلق في شأن صحتي حتى عندما يشعر الآخرون بالإحباط، أعلم أنني أستطيع إيجاد طريقة لحل المشكلة، هيأتني تجاربي السابقة جيدا لمستقبلي، حققت نجاحا كبيرا في الحياة. عادة أجد نفسي قلقا على شيء ما وأحقق الأهداف التي حددتها لنفسي.

العلماء والباحثون يؤمنون بالأسس العلمية لقياس معدلات الأمل لدى الأفراد والشعوب، وهذا جميل، لكن وبشهادة الأمم المتحدة في عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متصاعد لا سيما في المنطقة العربية، وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع، ونصيب الدول العربية وافر في الفجوات والفروق، وتحديات اقتصادية وبيئية تصر على الإلقاء بظلال ثقيلة، يبدو مجرد الحديث عن الأمل أمراً صعباً، فما بالك بالتمسك به. ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأجيال الشابة التي ولدت في كنف التوتر ونشأت في أحضان عدم اليقين، وتنظر صوب المستقبل نظرة ملؤها القلق وعدم اليقين. مؤسسة فريدريش إبريت الألمانية نشرت نتائج دراسة موسعة عام 2024 على أوضاع الشباب في العالم العربي وتوقعاتهم حول فرص الحياة وآفاق المستقبل. الدراسة شملت 12 ألف شاب وشابة تراوح أعمارهم بين 16 و 30 عاماً في 12 دولة، هي مصر والجزائر والعراق واليمن والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس، مع الإشارة إلى أن البحث الميداني جرى قبل اندلاع حرب غزة.

شملت الدراسة أربعة محاور هي: المفارقة بين أوضاع الحرمان التي يعيشها الشباب في دول المنطقة، والفرص القائمة أو المهدورة، والأزمات المتعددة والمركبة التي يعيشونها، والتوجهات الشخصية والتحولات في القيم الفردية والجماعية وأنساق العلاقات الاجتماعية، ومستوى الالتزام الاجتماعي للشباب ونظرته للمؤسسات ومدى ثقته فيها، وصولاً إلى رصد تطلعاته وأحلامه على المستويين الشخصي والجماعي. أظهرت النتائج أن غالب الشباب العربي باستثناء دول الخليج، حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مختلفة، يعاني الخيبة والحرمان بدرجات متفاوتة. الأزمات المتعاقبة في المنطقة العربية أسهمت في كشف الاختلالات البنيوية في النظام الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول، التي أثرت سلباً في أوضاع الشباب بصورة خاصة. وفي مؤشر الرضا من عدمه لدى الشباب، كشفت الدراسة عن أن معدل عدم الرضا عن الحياة، سواء من منظور فردي أو في سياق الوضع العام، يتجاوز مجرد عامل محدد، سواء كان الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأزمات السياسية. ولوحظ أن عوامل مجتمعية متداخلة تشمل أبعاداً ثقافية ونفسية تسهم في حال عدم الرضا العام لدى الشباب، مع وجود تفاوتات نسبية. وتراوح الرضا بين عدم رضا كبير في سوريا ولبنان واليمن والسودان، حيث أزمات كبيرة ومركبة ومزمنة، وعدم رضا نسبي في الأردن والجزائر وتونس وفلسطين. وفي هذه الدول، وعلى رغم تفاوت الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فإن التقارب النسبي في مستويات الشباب والتطور الاجتماعي الحادث، وكذلك النظرة النقدية إزاء طريقة تدبير الشأن العام، جعلت معدلات الشعور بالرضا بينهم متقاربة. وفي المجموعة الثالثة، قال شباب العراق وليبيا إنهم يشعرون برضا متوسط، ويجمع البلدين ثراء الموارد الطبيعية والطاقة، وكذلك الأزمات المعقدة والمزمنة في البلاد، إضافة إلى سيطرة مجموعات هجينة تتشكل من قوة مدنية ومسلحة على الحكم. مشاعر الخوف من المستقبل المتزايدة بين الشباب، التي تعكس تضاؤلاً للأمل، سببها عوامل عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ومخاوف صحية والعنف والحصول على الغذاء ومستقبل العائلة واحتمالات نشوب صراعات مسلحة في الوطن والضغوط النفسية والمسار المهني. لا توجد دراسات حديثة عن مدى شيوع أو انقشاع الأمل عربياً، ولكن غالب الظن أن توسع دائرة الصراعات وثقل الظلال الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة يؤثران سلباً في قدرة المواطنين العرب على التمسك بتلابيب الأمل.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: عقيدة الأسوار، لماذا يسجن العالم نفسه؟ نبني الأسوار للحماية والوقاية والخصوصية والدفاع، وقائمة طويلة من الأسباب التي قلما نذكر فيها العوامل النفسية والعصبية. على مدار التاريخ شيدت البشرية أسواراً وهدمت أخرى، وبنت قباباً وتخلصت من بعضها، وعدت السور مضاداً للحرية، ثم سرعان ما تعاملت معه باعتباره ضماناً لها. التاريخ القديم يسخر بالأسوار الدفاعية، كان هذا في أزمنة ما قبل المسيرات والطائرات من دون طيار وكاميرات المراقبة ومجسات الترصد ومعلومات الاستخبارات. الأشهر هو سور الصين العظيم الذي بدأ تشييده خلال القرن السابع قبل الميلاد، واستمر بناؤه وتطويره حتى القرن السابع عشر الميلادي، ممتداً لما يزيد على 21,000 كيلومتر. وعلى رغم ضخامة البناء وهول الإنفاق ومكانته في التاريخ، فإنه فشل عشرات المرات في صد الهجمات على الصين عبر مئات الأعوام. فشل السور دفاعياً، لكنه بقي رمزاً ثقافياً. ومن الصين إلى إسبانيا، حيث شيدت أسوار آبلا خلال القرن الثاني عشر لحماية السكان من صراعات مملكتي قشتالة وليون. واليوم انتفت أهمية السور الدفاعية أو قيمتها، وبقي السور فاصلاً بين سكان يعيشون في شقق صغيرة داخل محيطه، وشباب يختارون رحابة المساحات خارج حدوده.

ومن إسبانيا إلى مصر والسور الدفاعي الذي أمر صلاح الدين الأيوبي ببنائه، إذ بعد سقوط الدولة الفاطمية وتوحيد مصر تحت راية الدولة الأيوبية، أصدر صلاح الدين الأيوبي أوامر ببناء سور دفاعي لصد أي عدوان محتمل يضم مناطق الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة. وتضمنت عملية البناء حفر خندق عميق تحت الأرض وبناء قلعة شامخة. واليوم رحل صلاح الدين الأيوبي، وعلى رغم بقاء الأخطار المحتملة وبقاء السور والقلعة، فإنه أصبح رمزاً تاريخياً وجزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر وثقافتها. بين الأسوار ما يذكر بأحداث أو مجريات غير محببة أو أزمنة وأيديولوجيات لا تدعو إلى الاستحسان أو حتى الترحم، فما زالت الملايين تتذكر سور برلين، وقلة بين هذه الملايين تعده سوراً عظيماً يعكس عبقاً وحنيناً. انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أدى إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق تحت سيطرتهم، وخلال مايو أيار 1949 أسس المنتصرون أمريكا وبريطانيا وفرنسا جمهورية ألمانيا الاتحادية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الغربية. وبعد أشهر رد الاتحاد السوفيتي سابقاً بتأسيس ألمانيا الديمقراطية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الشرقية. وبعدها بثلاثة أعوام قرر الاتحاد السوفيتي إغلاق الحدود بين الألمانيتين، ولكن الإغلاق لم يفلح إذ استمر الآلاف في الهرب من ألمانيا الشرقية إلى الغربية. وخلال عام 1961 قرر رئيس ألمانيا الشرقية بناء سور فاصل عازل بين البرلينيتين الشرقية والغربية، وأصبح المرور من هذه إلى تلك أمراً غير مسموح.

طابوق وخرسانة وحديد، فصلت بين الدولتين على امتداد 155 كيلومتر، وقطعت المدينتين من الشمال إلى الجنوب لمسافة 43 كيلومتر. ولم يكتفى بالسور لمنع التسلل والمرور والاختلاط بين الألمان، بل حصن بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة وإضاءة تحول الليل نهاراً. وخلال نوفمبر تشرين الثاني 1989 قرر الألمان هدم سور برلين، وتسارعت الأحداث وأصبحت ألمانيا واحدة وبرلين بلا سور، باستثناء النصب التذكاري لسور برلين الذي يزوره الألمان وغيرهم ليتذكروا كيف فشل السور في فرض سطوة الفصل والمنع بين شعبين يجمعهما أصل واحد. ظن كثر وتمنى غيرهم أن يكون عصر السور باعتباره رمزاً للانقسام والحكم الاستبدادي انتهى خلال العصر الحديث، وهو العصر الذي تغنت فيه الملايين بالعالم الذي أصبح قرية واحدة والحدود التي تلاشت خلال العصر الرقمي. إنه عصر العولمة، حيث الترابط والتشابك والتعاون المتزايد بين ثقافات واقتصادات وشعوب الأرض عبر حدود مفتوحة وتبادلات تجارية حرة بلا قيود أو شروط أو أسوار. لكن الحقيقة أن العالم يركض بسرعة غير مسبوقة نحو الأسوار، ويوجد حالياً 77 سوراً مهماً حول العالم. ومنذ عام 2015 شهد الكوكب بناء آلاف الكيلومترات من الأسوار، منها نحو 1300 كيلومتر داخل أوروبا فحسب.

قبل أيام تحدثت الإدارة الأمريكية الجديدة عن قبة ذهبية ستغير قواعد اللعبة على حد وصف وزير الدفاع الأمريكي. والقبة الذهبية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً، منظومة دفاع صاروخي كلفتها 175 مليار دولار وستكون جاهزة للعمل عام 2029، أي قبل انتهاء ولاية ترامب الحالية بقليل. وقبل أعوام تحدث الرئيس ترامب وقام بالفعل خلال فترته الرئاسية الأولى ببناء أجزاء من السور الفاصل بين أمريكا وحدودها الجنوبية مع المكسيك التي يعبر منها كثر نحو أمريكا، سور أو جدار أو حاجز الضفة الغربية الذي شيدته إسرائيل بقرار أحادي ليفصل بينها وبين الضفة الغربية، لا يقل جدلاً أو إثارة عن السور الأمريكي. وخلال عام 2002 أقرت حكومة إيريل شارون ببناء السور كرد فعل على انتفاضة الأقصى، وكان المخطط أن يمتد طوله لمسافة 733 كيلومتر، أي أكثر من نصف مساحة حدودها مع الضفة الغربية. جرى البناء على قدم وساق، ومع نهاية 2006 انتهى بناء 402 كيلومتر على أراضي وممتلكات الفلسطينيين المتضررين. ويلتف السور في داخل الضفة ليشمل المستوطنات الإسرائيلية المشيدة هناك ليقتطع من مساحة الضفة. واليوم يمتد طول السور على مسافة تزيد على 700 كيلومتر.

تشير الأمم المتحدة إلى أن جيلاً من الفلسطينيين ولد وهو يعتقد أن العالم يحوي جداراً فاصلاً، وخرج هذا الجيل إلى الحياة وهو لا يعرف ما الذي يقبع خلف السور، وحتى أهل الضفة باتوا يشيرون إلى أبنائهم الذين ولدوا في عام التشييد بأنهم ولدوا في عام السور أو عام الجدار. كل ما يعلمه مواليد عام السور وما يتذكره ذووهم أن الحياة خلف هذا السور أفضل من حيث الإمكانات والموارد والخدمات. لم تقصر إسرائيل في منظومة الأسوار والقلاع والأبنية الدفاعية، وهي التي سبقت أمريكا في بناء قبتها الشهيرة صواريخ سكود العراقية التي أطلقت على إسرائيل بغزارة عام 1991، دفعتها إلى البحث عن سبل لتعزيز دفاعاتها الجوية، وكانت البداية مع إنشاء شبكة دفاع جوي مرتبطة بقاعدة تحكم مركزية، ثم بدأت في تطوير أنظمة دفاعية لتقليل احتمالات تسبب الرؤوس الحربية وحاملات الصواريخ التي تنطلق صوبهم في إحداث أضرار كبيرة، ومنها إلى مقلاع داود الذي يتصدى للصواريخ البالستية قصيرة المدى. وأحدث الأنظمة الدفاعية هو القبة الحديدية التي دخلت الخدمة عام 2011 وأصبحت أشهر وأقوى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأكثرها استخداماً، وعلى الرغم أن الغرض الرئيسي منها كان احتراز الصواريخ منخفضة التقنية التي تطلقها حماس من غزة، فإنها طورت قدرات القبة بدعم من أمريكا وأصبحت قادرة على احتراز الصواريخ ومدافع الهاون والطائرات من دون طيار.

عدد الأسوار المهمة في العالم يبلغ اليوم نحو 77 سوراً، وتخطط 45 دولة لبناء سور أو أكثر لتحمي حدودها أو تردع الأعداء أو تتحكم في حركة الهجرة غير النظامية أو تمنع دخول المهاجرين واللاجئين الهاربين من صراعات وحروب. اللافت أن السور تحول إلى أيديولوجيا وفكر سياسي وجدل اقتصادي ونقاش اجتماعي، وبين مؤيدين للسور ومعارضين له، وبين متضامنين لبناء سور ضمن برامجهم الانتخابية يفوزون بسببه أو يخسرون، وبين مؤمنين بجدوى السور ومشككين فيه، وبين مسلمين بفوائده وميزاته ومنددين بأضراره وأخطاره. يدور العالم في فلك السور، آلاف الكيلومترات من الأسوار ومليارات الدولارات من الكلفة وآلاف القوات للمراقبة، والأسئلة حول جدوى السور، أي سور، تبحث عن إجابات. وصممت نسبة كبيرة من هذه الجدران وبخاصة الجديدة منها لمنع الهجرة غير الشرعية، وإن لم تثبت فاعليتها الكاملة في هذا الصدد، لكن الجدران يمكن أن تخلد أيضاً إرث الدفاعات في زمن الحرب وتساعد في وقف التهريب وتسعى إلى منع الهجمات الإرهابية.

فكرة الأسوار والحواجز بين الدول تعود إلى قرون مضت، إلا أن هذه الظاهرة اتخذت نطاقاً غير مسبوق في التاريخ الحديث، وكان هناك أقل من 5 جدران حدودية عالمية لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأقل من 12 جداراً وقت سقوط سور برلين ونهاية الحرب الباردة، وهو ما بدا وكأنه إذاناً بانتصار الديمقراطية والصراعات وعلامة على زوال الحدود لمصلحة عصر من الرأسمالية والليبرالية المتوسعة. وكانت الحدود التي ترى أحياناً على أنها مجرد خطوط فاصلة بين دولتي ذواتي سيادة، وأحياناً أخرى غير واضحة المعالم، أكثر مرونة ونفاذية مما هي عليه حالياً. التطور الإيجابي الذي شهده العالم في أعقاب انتهاء الحرب الباردة فيما يتعلق بالأسوار والحواجز لم يدم سوى عقد واحد فحسب، وحلم العالم قرية صغيرة تبدد هو الآخر، وعاد العالم مجدداً صوب ترسيم حدوده وفواصله وتشييد جدرانه وحواجزه، وخلال الأعوام التالية أصبحت الحدود أكثر ترسيماً وصلابة وتحصينا وتسليحا، وتحولت إلى رمز تتمثل في أسوار تحتضن خلفها الدول لمواجهة تهديدات غير متكافئة وغير تقليدية، بما في ذلك التدفقات البشرية غير المرغوب فيها، الهجرة واللجوء.

أغلب المنظمات المعنية بالهجرة واللجوء والمدافعة عن حق البشر في التنقل وطلب الأمان سواء الجسدي أو الاقتصادي عبر الحدود تتفق على أنه على رغم انتشار منظومة وفكرة السور في العالم يواصل الملايين عبور الحدود واجتياز الأسوار، وهو ما يعني أن الأسوار والحواجز غير فعالة إلى حد ما. ويمكن القول إن القانون الدولي يقف ملتبساً أمام فكرة السور، من جهة يسمح قانوناً ببناء جدار يتطابق مع الحدود واستخدامه كآلية إدارية لمنع دخول غير المواطنين، وفي الوقت نفسه تعزز الأسوار وجهات النظر أحادية الجانب التي تتبناها الدول لا فيما يختص بأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها فحسب، ولكن فيما يختص بالقوانين والعلاقات الدولية. في القانون الدولي لا توجد نصوص تمنع بناء الدول أسواراً وحواجز وقباباً على حدودها، شرط أن يتم ذلك بحسب قواعد ومن دون أن يلحق الضرر بآخرين. وهنا تتضح مرونة النصوص، فما تعده دولة تقع خلف الجدار حماية هو في عرف الدولة الواقعة أمام الجدار فصلاً وتمييزاً وضرراً. ويطرح المعارضون لمنظومة السور أسئلة تشكك في جدواها، مثل هل كلفة بناء السور توازي المنافع الناجمة عن منع اجتياز غير المرغوب فيهم؟ ما نسبة الحماية التي وفرتها أعلى الأسوار وأعتى القباب للدول التي شيدتها؟

العام عام 2025 لديه أسوار أكثر من أي وقت مضى، وأسوار العالم وحدوده وقبابه باتت أكثر عسكرة وتسليحاً مقارنة بكل ما فات من أزمنة. أسوار العالم اليوم تحمل امتيازات وتبقي على السلطة وتدعم الدولة الوطنية وتقي من الإرهاب، وفي قول آخر أسوار العالم اليوم تحمل حقوق التي سلبت وتبقي على التمييز العنصري وتدعم حرمان الآخرين من حق النجاة والعمل والبحث عن حياة، وتقي أخطاراً متخيلة.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها

0: دراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
1: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات. فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
0: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا. واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض اللي

الإنسان هو مجموعة من الذوات اللي تشعر بالأنانية والغيرة والكراهية ذلك علينا أن نخلق توازنات في المجتمع. ريم أبوها يفكر بيها 24 ساعة، المسكينة هاي واللي ما أجتها قسمة واللي راح أموت وأتركها وأنا صاحب سكر ومن إلها بعدي. البنت تسمع هذا الكلام، يعني تخيل واحد بنية تحس أنه الأبو، يعني أي واحد يدق الباب، بنت جميلة وذكية، يجي أي واحد يطرق الباب بسرعة يريد يزجها، لكن هي البنية تمتعر. قلت ما أقدر، يعني ما أقدر أتزوج فلان، عنده ظروف الخاصة، كأن يكون عنده عوق معين، كأن يكون عنده الأب يبرر. وإذا يجيها واحد عنده تفصيل، يعني مبتورة رجلة، عنده شخص مثلا الله سبحانه وتعالى يعني أخذ من عنده نعمة السمع، يقول زوج رجال يعني رجال. وبالتالي هذه إنسانة يعني فلسفيا هاي حياتها، حياته مو على مود أنت تريد ترتاح تروح تذبها في أي مكان. حتى مشاعر نية يشوف جسدها جميل وشكلها جميل وذكية، من الممكن أن تكون في حظ الرجل يليق بها، وهذه مشاعر إنسانية صادقة ومقدرة. فالأب يا أهل يدق بابه تشوف البنية نفسها ما تقبل، وهو يعيش معها صراع وجدل ومناقشات ويستعين بالإخوان، شوي أخذكم جاي تجي لها قسمة ترفض وراح يفوتها القطار. بالمناسبة إحنا بس إحنا جماعة القطار، إحنا العرب جماعة راح يفوتها القطار، مع العلم الامرأة بالثلاثين وما بعد ثمانية امرأة ناضجة جدا في كل شيء. على كل حال إحنا عندنا هذه المشكلة، يعني نتعامل مع المرأة مثل ما نتعامل مع أكله، يعني لازم هذه الأكلة الفاكهة إذا تأخرت أكثر من اللازم هذه الفاكهة راح تكون غير مقبولة، والبائع يبيعها بسعر رخيص والمشتري يشتريها أو ينفر منها أو إلى شرائها. هاي الفاكهة الفاسدة، عفوا من هذه الكلمة، يعني متأخرة، إلى شرائها، فقير اللي يشتريها ما يقدر يشتري الغالي. إحنا نتعامل مع المرأة مع الأسف كأنها فاكهة، فاكهة أقل نضجها إلها سوكة لا حول. فالبنت شعرت بهذا الضيق، ريم شعرت بأنه الأخوان زوجين، أنتم عايشين حياتكم واختاريتوا ومدلل زوجتك، تبعد ليش تتدخل بحياة ابني؟ ضغوطات من أخوان هذول الثلاثة، أنت ليش ما تتزوجين؟ هذا شبي راح تبقين، راح تعنسين، راح. البنية مو ببالها هذا، يعني هي لها حق الاختيار، إجاه الذي ترتضيه نفسها كان بها إن لم يأتي. بعدين تشعر بأنه هي ثقل عبء، رغم أنه هي الباقي في البيت وهي اللي جاي تقدم خدمات مهمة، داري أبوها، داري أمها، الأكل، الريوق، الكذا، العشاء، غسل الملابس، المواعين، هذا كله مو بعينه. يتباوع لها أنه هو من شق في شق آخر، نقول خطية، هذا أب عنده شدط في التفكير، إنه يخاف عليه، بس مو تخاف عليه وذبها وشوف النتائج.

نعم، شنو النتائج؟ النتائج النفسية لو البنية تشعر ما عندها مبررات لله، يعني لو مثلا مكملة دراستها وصلت للخامس والسادس، يا يعني أنا أدرس، أنا هي تلكيت بالثالث متوسط لأنه هي صار البيت يعني لازم تشتغل بالبيت، لازم تساعد أمها المريضة، الضغط النفسي ما قدرت تنجح من الثالث. هي تشعر عندها طاقة من الإدراك والاستيعاب. هذه الضغوط تزوجيها تكفى من زوجات إخوانها، من خواتها تزوجي هذا ما بيشي، واللي والأخرس المهم جسمه زين وصحته زينة وجاي يشتغل ويجيب. المهم إجا دق بابهم واحد متزوج عمره تجاوز 50 سنة، حالته المادية زينة، صحته زينة، شكله زين. هنا التموا عليها وقالوا له شنو الحجة؟ يا بالحجة أكبر مني الحجة، نعم هو ماديا زين وشكله زين وكذا، بس يعني يا ترى أقدر أندمج وياه؟ ثاني شيء عنده زوجة ثانية، نفسيا أنا ما أقدر أتقبل، ربما أنا أترك جرح في قلب الزوجة، وأنا بنفس الوقت ما أقدر أكون شريكة مع امرأة خيرة بجسد ومشاعر في رجل. إحنا إذا ننظر لها بشكل دقيق نشوفها صعبة. هنا قالت هذا أفضل من اللي يجو، وضع المادي زين، أطلع من هذه الضغوطات الاجتماعية الأسرية. بعدين قلت إنه أنتم الاثنين، أنت أمي وأبوي، منو لكم؟ يا بأمان الحمد لله وإحنا بعدنا بخير ونقدر نأدي واجباتنا، وبنات تيجي تطبخ وهاي اللي تسوي وما لش علاقة وتوكلي على الله. تزوجت ريم.

نعم الزوجة ريم هذا الرجل اللي هو متوسط العمر متزوج عنده أولاد وبنات خلاها في البيت نفسه. وتخيلوا إنه هي طلعت من ضغوطات وانكسارات وتعب تروح مرة ثانية تريد ترضي خواطر بقى يعني فوق شراكة الجسد وفوق شراكتك وشراكة اجتماعية والزوجة الثانية يعني معقولة واحد يحبها؟ أكو نفوذ عند الزوج هذا نفوذ وهذا النفوذ بوجوده يمكن يخافون لكن من يروح يغيب صاحب عمل ويسافر تتعرض المضايقات من زوجته من بناته وأكيد والمؤامرات تبدأ تشتغل. البنت المسكينة من تقدم شكايتها لهذا الزوج دائما الكفة الميزان تكون الكفة الرابحة أو الثقيلة لحالته وأشعرها أنه هي عبارة عن محظية ومجرد جسد لإشباع غرائزها ومنعها من أن تكون أم أو أن تكون حامل خلق موانع في هذا الأمر. شنو الجديد اللي تغير في حياة ريم؟ وين التطلعات والآمال والأمنيات؟ يعني شنو اللي سوى؟ شنو اللي سوى؟ يعني شنو اللي تغير في حياته وسوى لي هذا الرجل؟ يعني مثلا في بيت بحته إلى كرامتها إلى خصوصيتها بدت يعني تتنازل عن سقف طموحها عن أقل الأشياء بل هي فقدت كل الأولويات ما عاد شيء. بنت جميلة تبوع الوجه بالمراد وتبوع جسدها تبوع إلى ذكائها وفطنتها كليشان يعني شو أكو في حياتنا هذا النموذج اللي نشوفه ونتألم نقول ليش يعني ليش هذه البنت الجميلة كذا في وضع اجتماعي كذا نتألم هي مو عدالة الله سبحانه وتعالى إنما هي خيارات الشخص نفسه بنوع من البنات اللي تأخرا في الزواج لأنه يرفضا ويريدا الأحسن الأحسن الأحسن إلى أن قلت خيارات هذا النوع أيضا هو جناء على نفسه. وأكو أنواع يجبرها الوضع الاجتماعي اللي هي ما إلها دخل به أن تكون في هذا الوضع والزج نفسها لأن تختنك كأن يموت الأب في ظروف معينة وما عندهم بيت ويعيشون ببيت الجد وتتعرض إلى مضايقات من الأخوات هاي البنية تروح تذبها في حضن أي رجل فبالتالي تصير هاي المسكينة المدمغة. فهواي اختيارات مرات هي قدرية اختارها إن الحياة ومرات هي باختياراتنا لكن إذا عندنا إرادة الرفض والإصرار على ما نريد نوصل للنتائج اللي إحنا نريدها هاي حقيقة. فالمسكينة طفح بها الكل الأمر اللي دفعها إلى بقت عدة أكثر من سنة وقالها ماكو حمل شنو هالتحكم هذا منين تريد تعيش شعور بأنه يعني ماذا تريد من حياة بائسة زوجة ثانية في بيت الزوجة نفسها في بيت واحد مع أولاده واضطهاد وهو هذا الزوج مجرد رجل يجي لقضاء حاجته وتنتهي الأمر لا يشعر لا عنده إنسانية في التعامل عادي معتبرها وكأنه يعني شيء مركون على الرف يروح إلى هذا الشيء متى محتاجه. الأمر الآخر أبوها أصيب بالجنجري قطع ورجله تروح تشوف أبوها تتألم الأخوان كل من شغلين في حيواتهم بعدين يجي هذا يجي يشوف أبوه شلونك شلون صحتك يوديه للطبيب ربما يقعد يمه يوم نصف ساعة كذا ويزورونه لكن المدارات اليومية تخيل واحد مقطوم رجله ورجال عمره فوق 70 متقاعد هو رجل لب فوق 70 ومقطوم رجله وما حد وياه بالبيت هذا يريد واحد يشيله يوديه الحمام تحديدا في بدايات البتر صعبة جدا يعطون أدويته بشكل هو يعني رجل أكيد راح يكون متعب جدا يحتاج إلى أنسولين واحد يبزابة أنسولين يحتاج مواعيد وتوقيتات الدواء نوعية الأكل وهاي المرأة زوجته مرأة كبيرة تناوبوا الأخوان على مساعدة الأب قدر الإمكان والبنات اللي يجن والوضع الاجتماعي لدى الجميع قاطبة تحديدا احنا المجتمع العراقي الابن ينشغل بزوجته وابناء وعمله والبنات عتن وزوج ايضا يطالبها يقولها نعم روح يشوف ابوك بس رجعي عندك زوج وعندك بيت ونعرف هذا كان فاكو اشكالية يعني احنا لا نتحدث عن المثالية الكاملة انما اكو نوع
من البنات والأولاد اللي هم يعتبرون الأب مثل ما قدم رسالة، اليوم هو يحتاج أن نقدم له رسالة. والمؤسف أن يتحول العطاء في محنة الأب أو الأم، يتحول من واجب إلى فضل. يعني مو هذا واجب، حتى كلمة والله، حتى كلمة هذا واجبي أنه أنا أخدم أبوي، هذه واجبة أن أخدم أمي، لا، هو أكبر من خدمة زوجي، أكبر من واجب. إذا خليناه بعنوان واجب يعني بي تقاعس، بي ملل، بي انتظار موت الأب ويخلص ويرتاح، ويقولون هاي الكلمة يقولونها دائما، مات خلي يرتاحون، هو ارتاح وهم هم يرتاحون. مع الأسف على كل حال هاي مشاعر أنا ما أقدر أتدخل بها، وربما يعني لو وضعت فيها ما دائما ما أصدر الأحكام عندما أضع نفسي في هذا الموضع بصراحة. على كل حال البنية شافت الواقع، لا تقدر هي عايشة في هذا البيت بسلام وأمان ومرتاحة، ولا وعينها على أبوها المسكين، حست نفسها في ورطة، يعني المفروض هي يمة تساعده تروح يعني وترجع، لكن وصلت إلى مرحلة قالت لا ستوب. هنا قررت صح ريم، قررت صح، وشوفوا اللي راح يصير وراء، يعني وراء منطق القرار الصح.

0: نعم أصدرت القرارين.
1: وحياتنا تحتاج إلى قرارات بس مدروسة. ثقوا بالله محتاجين. الأكثر اليوم عندنا أكثر من بنت مضطهدة اجتماعيا أسريا، أو رجل يحس أنه زوجته غير جيدة. وأنتم بدل ما تعيشون هذا الصراع صدروا قرار وتحملوا نتاجه. ريم قلت إلى زوجها أنا لا أستطيع. طبعا راحت لأهلها اتصلت بي قالت أنا بعد لا تجي لي ولا كذا، وأنا إذا ما طلقني بشكل سليم أنا أرفع دعوة وكذا ونمشي بإجراءاته. الرجل أيضا قال ما أدخل بمشاكل، ورجل تجاوز 50 يعني عقلائي إلى حد ما كافي، خذ من استمتع بشبابها لسنة ونائفة كافي، ما تريدني هذا أوكي ماكو مشكلة، أريد أعيش عندي زوجة ثانية. هذول اللي يعيشون الحياة برغبة الإشباع، الإشباع فقط، المال والفلوس والنساء والكذا، ولا نسأل نفسنا هذول اللي لازم وعدهم مليارات شنو تسأل تقول له يعني أنت اللي متوسط الحال تقول له تعطيني شدة من هذا أنا أعيش بسلام، وهو عدة دافن مليارات ما تشبع بيوت ما تشبع فلوس هواي ما تشبع، يعني مسألة مملة يعني. فيبدو أنه من هذا النوع وما أكثرهم في حياتنا. على كل حال طلق الرجل وطاح حقها المؤخر اللي هو في وقت 5 ملايين ما سواها بالأقساط وكذا، ذهبها عدها مؤخرها عدها أغراضها عدها، بس ولد الرجل ما راد يدخل مشاكل. رجعت البيت أهلها، الأب مكتومة رجله ومقهور يعني شلون رجعتي، وهي أساسا ما كانت في بيت الأمان. هي لو كانت في بيت الأمان إلك حق، إنما هي في بيت الطغيان والإيذاء والإهانة، ويا ناس عمري هذا عمر يعني من يتحكم في عمري؟ أحيانا حتى مسؤول عملك يعني إذا سرق من زمنك أكثر من التوقيت الزمني للعمل هذا محقق، إلا إذا تريد أن تتنازل عن هذا الوقت، أو واحد يتصل بيك يضليه ذي ساعة هذا مو من حقك، هذا زمني أنا اللي مو من حقك. تريد ترتاح من تكلمني وأنا أصغي، وبالتالي ضايع ساعة من عمري أقدر أسوي بها هاي الساعة بها هواي أشياء للشخصيات أو الأناس المبدعين أو المفكرين أو عندهم أعمال ما أخذ من وقت الساعة، مو من حقك. إذن الأب هم بعد عايش هذا في نار الخوف. رجعت لبنية سهرت التجربة بحزن جديد، لكن ارتاحت طلعت من هذه الدائرة الضيقة، وجت تخدم أبوها تأخذ للحمام ترجع. الإخوان شوف الأنانية الاجتماعية هذول قالوا لزوج الزوج الزوج الزوج وزوجت، مو صار عليهم عبء اليوم الأبو مكتومة رجله ولازم يجون يدارونه ويأخذوا ويتركون بعض التفاصيل. والله أكو ناس ما يتنازلون عن نومة الظهر لو تنقلب الدنيا لو مو أبوه، هذا النماذج نومة الظهر عدة شيء مقدس. فشعروا هنا أول ما طلبت الطلاق كلهم وقفوا وياه، كلهم أيدوا الطلاق، مو لأنه يريدون يطلعون أختهم من دائرة الإهانة الاجتماعية والأسرية، لا لا، تطلق حتى ما يجي له ساعة باليوم. أكو خدامة راح تكون خدامة للأب، قدامة لهذه الأم. هلا بيج يا ريم. رجعت ريم، ريمة رجعت ريمة عادة مثل ما قلت قديم المسكين، لا مو مسكين، هذا قراره كان قرار صح، خدمة أبوها بأريحية ورضا الله سبحانه وتعالى وبتفاني وإيثار ومحبة تخدم أبوها. والأبو بدأ يشعر يقول سبحانك ربي، يعني الله وداها، الله كله الله، وما يعني بالتالي هم مو رب العالمين. وإجت يطرحون فكرة الأسباب بعدين ولا المصيبة، ورجعت لأسباب حتى ترضي رب العالمين وتخدمني. وين ما تروح تلقى أنانية في الأم. الحياة إحنا كائنات أنانية، والله العظيم كائنات أنانية بامتياز، ما له علاقة بكل مصلحته. موظف تشوفه وياك 30 سنة خدمة تطلع تقاعد ما شيل التليفون تخابره، مهم كان وياك بإفادات وكان وياك في قسم واحد تاكلون سوا وشربون وضحكوا وكذا، وهاي السوالف ترو يعني عادي تزوره وتسأل عنه وكذا، لأنه يشغل مساحتك الاجتماعية والذاتية. على كل حال الحكايات مرات تظهر التفاصيل، لأن التفاصيل هي الحياة نفسها وتشبه أناس الحياة، ونعرف إحنا بالتجربة شنو أشكال الحياة. فدائما من تجي قصة، من نطرح قصة تطلع هذه الظلال، تطلع هذه الأشياء، هذه العناصر أو التشكلات. ظلت تخدم ريم وي أبوها. بدت الأم هنا المصيبة يا ريم، بدت أم ريم شلون بدت؟ يعني قعدت من النوم في يوم صباح الخير وكذا، وقعدت قالت أمه وين راحت؟ شنو سمعت ريم أمها تقول أمه وين راحت؟ أختي هاي كانت هنا وقالت أجي أتريق وياك. لا لا لا لا، بدت زهايمر، بدت فقدان الذاكرة، وأنت منو وهذا منو اللي يحكي وصوت منو هذا؟ تعرفون اللي كبار السن اللي يبدون يفقدون. هنا زاد على ريم العبء، لازم عينها على أمها اللي احتمال تطلع بلي شيلة للشارع، وسوتها مرة مرتين، احتمال تأذي نفسها بالمطبخ. فعينها على أبوها وعينها على أمها، عينها على أبوها وعينها على أمها، واللي يجون يقدمون نقد، أمي ليش تمو بنية ما تشوفين أمي طالع شعر بشاربها وبذقنها ما تقدرين تحفين الشيلينها، هذا ليش كذا، هذا ينقدون، ينقدون هذه المسكينة، يعني ليش يد رجل ورجل هنا ورجل هناك. وتسكت ريم. أعتقد عندنا شخصيات بحياتنا، ممكن من تسمعني أو يسمعني يتذكر ناس بحياتها مروا بهذه الظروف. هذا تحدي، تحدي صعب. فإجت إلى ريم فكرة، فكرة أن تدرس خارجي. الواحد يسمعها يعني من تقول أريد أدرس خارجي يقولوا لي دراسة، ناس قاعدة ببيوتها وما تقدم أي خدمات، ما نجحت. ما قلت لأحد، هي ثالث متوسط وعدها المنهج، والمنهج ما تغير، وفرصة الفرص الحياة متاحة. قدمت أوراقها وبدت تدرس منهجها وكذا. ما حد يدري من العائلة ريم جاي تدرس خارجي، تدرس وعينها على أمها. تنام الأم درست شوية، جدرها على الطباخ منها من يستوي اللحم أو كذا، وتفتح كتابها وتدرس. الأبو تفرح من يجي لهذا جيرانهم الشاي، بيقعد يمه ساعتين الصبح الضحى، والعصر هم يقعد لساعة وياه ويسولفون. هذا تستغلين وتدرس. شعرت أنه أكو زمن يعني فائض من الزمن من الممكن أن تستثمره. كل الناجحين في الحياة من سئلة شلون ليش هذا ناجح، ناجح لأنه استثمر الوقت، استثمر وقته، ما عنده وقت لا منا ولا من أكو هدف عنده وراح يمشي عليه. إيش مسوية؟ تشعر بالرضا، وما أجمل الرضا عندما يتولد في حياتنا أو نشعر به. الرضا سعادة. راضية أبوها لأن تحبه، أبوها بعد ووضع الصحي مفتورة رجله والحمد لله تماثل للشفاء، ويجي لهذا الشوي بساعتين. هاي اللي صار بها زهايمر الأم المسكينة اللي شو تسوي؟ طلعت تفكر بالامتحانات، من تجي الامتحانات شلون هذول يعني سوت. طبعا هذول يجون من مصائب ريم وهي تدرس، انه هذول اللي يجون جاية وحدة، ما يجون سبحان الله جو مثلا الجمعة كلها تجي وتطبخ ريم، ومنا للمغرب منا من يروحون تروح تكتب كتابها بالليل. هذه المرة الأم انتم شايفين اللي يفقد الذاكرة يروح النوم تصير مخربطة مثل الطفل، ينام في توقيتات غير مناسبة، مستغل هذه التوقيتات. فهي راضية رب العالمين، أولا راضية نفسها ورب العالمين، وطاعت وبر والديها، وشعرت بأنه كل اللي جاي يصير هو لمصلحته. فهي بدأت تدرس حتى تصنع لمصلحتها معنى.

نعم بدأت تدرس. إجت الامتحانات، إجت الامتحانات والحل. شلون تروح تمتحن الصبح؟ امتحانات أخير السنة، هاي فاقدة الذاكرة، شو تسوي له؟ وهذا الشايب حاجات أساسية مهمة، اللي سوته مجبر أن تسوي على الأقل بس فترة الامتحانات. ظلت تخلي لهم منوم، شراب مع الأطفال منوم اللي هو يسمونه الفرعونية وكذا، كل واحد يطق قبقين يتكترون، هذا الحجة يتنام والشايب ينام، ومن يشوف الشايب اللي يجي له الضحى ساعة ساعتين قيل حجي أبوي نايم فدي شوية، وهذا العلاج ينوم اللي خير إن شاء الله، المهم سالم يروح قفل طبعا استدباب المطبخ وضم السجاجين، احتمال تقعد المراعي من النوم حتى ما تأثر به المنوم، هاي في التجربة الأولى في الأيام الأولى بطريقة تقفل باب المطبخ، تقفل تطفي الماء الحار الساخن الجيزر خاف يحترقون قبل يوم حتى يبرد الماء، خاف يفتح واحد من عندهم الماء يريد يتغسل، الشايب اعتاد على أن يقوم بش اسمه بعكازات وكلام، وتروح الامتحان ويوميا مساكين طاقتهم كل واحد قبقين من هذه المعدلات وينامون، وترجع تلقاهم نايمين، سو غداها وتبدي تدرس للأيام الجاية، توفر جو قعدوا من النوم صار غداهم أريوكم غدا وكذا، وتخربطت لكن حياتها تنظمت حتى خلص امتحانات تطلع من هذه الأزمة، وفعلا خلصت امتحانات راضية عن نفسها. وأكو أمر غريب هي كأنها عناية ربي بالامتحانات، هي دارسة لكن تروح تركز على بعض الفصول دون الأخرى، وأكو أشياء ما تفهمها لأن ما حد درسها، تستعين بالإنترنت تستعين بالكذا وتطلع بعض التفاصيل أو الأساتذة اللي يشرحون وكذا ودرست، فتدرس ملخصات سبحان الله بالامتحان وكأنه اللي درست على اتفاق مع من وضع الأسئلة، جاوبت ونجحت وخلصت الثالث.

نعم خلصت الثالث، ما حد يدر بريم درست وخلصت. يعرفون ريم هاي فشلت بالزواج وفشلت بالدراسة وقاعدة بدأت صحتها تتحسن. كانت تأتيها بين حين وآخر بتعمتها تشوف خالها، بنية متزوجة وتجي هي وزوجها. زوجها شنو يشتغل؟ يشتغل بالعقارات، وإنسان محترم وطيب ومتدين ومعروف، رجل غريب يعني مو من الأقرباء. يجي يزور مع زوجته خالها، زوج خال شلون صحتك تشوفه، وتشوف المسكينة هاي اللي فقدت ذاكرتها تجيها زيادة. لكن هاي مواظبة تزور خالها، وهي أيضا بينهن ود لأنه فارق العمر بينهن 4 سنوات أو كذا. فتقعد مرة تغدت يمهم الرجل موجود وكذا، فيسألونها أنت شلون مكفيكم الراتب مال التقاعد للولد؟ الولد قالت أنا مولودها ما يقصرون يجيبون وكذا، وإحنا على الراتب والحمد لله. قال لها الرجل، قال لها أنت إيش قد ما عندك من طلقت ما طوش؟ قالت لي عندي ذهب وعندي 5 ملايين لحد الآن ما مصرفة بيهن. قال إيش قد يجيب ذهب؟ إيش قالت لي أنت خير ما أدري والله بال3 ملايين مليون يعني يمكن. قال لها ماشي، ليش ما جيبين فلوسك؟ جيبي لك 10 ملايين مثل إذا تقدرين، 7 8 مشكلة. إحنا مجموعة من الأشخاص داخلين بمشروع، أنا تدرين عندي مكتب عقار، فداخلين تعطيني 10 ملايين أو كذا، وهواي ناس نشتري أرض يصعد سعرها، نبيع الأرض وتجيك حصة 10% مثلا كذا. قالت لها أنا أثق بيك وهاي الفلوس باقيات وراح أبيع ذهبي. قال لا ما يخالف، أنا راح شو أسوي؟ بيع ذهبك. باعت ذهبها صار المبلغ 7 ملايين. الرجل من يما قال لها راح أعطيك 2 مليونين ومن أرباحك يصير رأس مالك 10 ملايين ومن أرباحك أنا أستقطع. جزاك الله خير يا الغريب. بدأ بين 2 3 شهور وجاه مبلغ، بين 2 شهور وجاه اشتروا ويخابرها آريم اشترينا أرض، إحنا مجموعة راح نبيع بهذا السعر، إليك نسبة؟ هلقت نعم والله جيب لي النسبة، ويستقطع الدين إلى أن اكتمل وأصبح رأس مالها 10 ملايين داخل بالعقارات، هو الرجال يشتغل مالت الله. الأم ساءت حالتها جدا، زلقت بالحمام المرأة، انكسرت، بقت لفترة، وضعها الصحي سيء، صارعتها تجلط، توفت خلصت. والبنية ما قصرت وي أمها، ماتت الأم هي مو ناسيتها، لكن رب العالمين شايف إن هي بارة بأمها. الأب ظل مع بنته بخير ويشوف يعني بنته أمورها يعني مادية زينة، ومن تروح تستلم ليرات بالتقاعد تعطيه إياه ويعطيها فلوس بنته تروح تسوق كذا. لكن المسواك يشوف المسواك مو مال، يطيح 10 بس المسواق ابو 25 تصرف على ابوها ادويه يا تاخذها للعلاج. قال لها يا بنتي منين انتي؟ قالت الاخوان يعطوني وكذا، الاخوان ما يعطون الا ما ندر بالمناسبات والعيادات. قالت لابويا انا فليساتي وهذا زوج بتعمتي دخلنا المشروع بشرط الجهات. قال لها عمتي، قلت لك بالمناسبه ما فرح ترج انت تدرس خارجي وخلصت الثالث، حضن بشرط الجهات بتخيل أب يعني يريد يقبل إيد بنتهم قد ما تقدم له خدمات. والله أنا هذا الموقف شايفة من أم ابنها قاعد يمها بنت شبير، فشلونش حجية؟ كنت جالسة شلونش حجية؟ قالت لي زين يمو إذا هذا وليد زين، وباست إيده خيعون على هذا الرضا، رضا أم بهذا الشكل. أم عظيمة يقبل إيده. المهم عاشت بخير وسلام وي أبوها، أبوها راضي عنها وأمها ماتت راضي عنها. شوف الخير. اشتروا أيضا قطعة أرض، هذا الرجل اشترى قطعة أرض وكذا، فهي بنت خالتها عزمتها هي والحجي، مناسبة كانت، فوحدة من بناتها يعني جابت معدل زين وسويت لها وليمة جايبة معدل كبير يأهلها لدخول الطب أو الهدس، فكان ناذرة فعزمته. فمن بالعزومة وقاعدين وسوالف وحش الرجل قال احنا اشتري، قال لهم زوج عمد قال لهم هاي البنت العجيبة هذه، أمن دخل رأس هذه 10 ملايين اللي صار 15 طبعا
من دخلت ويانا لحد الآن نشتري القطعة ونبيعها منا، نشتري ما نلحق. شنو بثلاث بأربعة أشهر حصلها 5 ملايين؟ ما معقولة. وظلوا وصار للـ15 يعني رأس مالها مو ثابت. من اللي جاي يتغدون قاعدين يتغدون وكذا، خلصوا غدا لعبوا شربوا شاي وسوالف وضحك، جاية فلان من الناس وجاية فلان من الناس، وتعرفهم ريم تعرف هذول الناس من الأقرباء. فواحدة من عتهن بالتليفون خابرت هي متزوجة من شخص يعني عراقي، فوعدتهم واحد أخوه اللي هو خابرها زوجها يقول لها فلان راح يجي اللي هو لؤي. لؤي أنا ما أقدر أجي أوصل أخذك من البيت العزم، لأنه إجي أخوي خابرني وقال لي أنا وصلت بالمطار وراح أروح له، فأنتي أخذي تاكسي وروحي. فقال أوكي. قالت إنه يا أنا خلص راح أروح، لأن لؤي إجي أخوه كذا من الخارج عايش بأمريكا. يا الله محمد وعلي وياك روحي والحمد لله ومبروكين، وكل من جايب له هدية واللي طف فلوس وكذا. رجعت ريم من هي وابوها بخير وعاشوا حياتهم اليومية تشعر بالرضا والحمد لله. مرت أيام قلائل كأن تكون مثلا 17 يوم، خابرت هذه البنت قالت لها ريم أنت موجودة بالبيت؟ قالت لها قلت لها أنا جاي لتش الحجي مع التلفون. إجت لها لكن تفاجأت أنه هي فتحت الباب جاية هاي البنية وياها ولد رجل يعني بعمر 45 سنة، 42 وسيم وأنيق وشكله بالواحد عايش برا. عرفت له أي حماي وهلا وسهلا بيكم. دخلت قاعدة وباس الرجال وسلم عليه شلونك حاجة ما يعرفه. راحت هي وياها قلت لي شوفي هذا اللي يسولف وحجينا ومدري شنو جيد احنا عندنا غاية شافك ويقول درة وأنا حكيت لعنك وكذا، وهو عايش في أمريكا ويريد يتقدم لك لأنه مل من الغربة هناك وعنده تجربة زواج فاشلة في أمريكا، تجربة زواج فاشلة من أمريكا من ألمانيا العفو، ويريد امرأة عراقية. تفاجأت بين الولد مثقف، الولد كاتب وعنده مؤلفات ويعمل في أمريكا في مركز للدراسات والبحوث، مهندس عجي ويتقدم لها ويريد يأخذها لأمريكا. وأبوي أنا موافقة. هذا الشايب منو إله؟ يقول هذا الحجي شنو وراء الزيارة صار حجي بعدين. هي أنا موافقة لكن أبوي منو إله؟ قال لها أخذ شايبين وخذ هناك. قالت لا أنا ما أخليه بيت أخو صراحة ولا أخليه بيت أخت، وهذا بيتنا. الأب عرف أنه بنت تقدم لهذا الشاب اللي هو إجا مرة أخرى وحكى ويا الحجي. قال الحجي أنا أريدها. ما يدري أبوها أنه البنت على دراية وموافقة. قال له أنا خلي تروح إلى وأنا أبقى هنا أنا والله كله. لا حجي تروح ويانا أنا رتب الموضوع ما لك علاقة. تقبل تروح ويانا؟ قبل. نوع الرجل نقله كان إذا أريد أموت أندفن بالنجف. قال له عمي إذا أنا أموت أنا أريد أدفن يم أهلي وناسي وكذا حتى لو سرحت لأمريكا. قال له يا حجي هي إذا متت شوية بي اسم الله طول العمر إلك، لكن هي مكلفة وكذا وعملية هاي لكن بسيطة ولا يهمك. تم الاتفاق على يعني تمت الخطوبة وإجوا الإخوان وشافوا هذا

0: تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
0: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
4: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت من الجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
3: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج، لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة، ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
5: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك. هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
3: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي.

0: الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
1: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
2: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ما كنت أصدر.
1: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
9: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: لغز الرؤوس السومرية الثلاثة. أعثر على الرؤوس مهما كان الثمن. هذه رسالة قصيرة وصلت إلى البصرة من باريس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. المرسل هو مدير متحف اللوفر، والمستلم هو القنصل الفرنسي السيد سارزيك. قبل ذلك بشهرين كان سارزيك قد أرسل ثلاثة تماثيل سوداء بلا رؤوس إلى المتحف، هربها بالقوارب بعد أن حبسها في التنانير الطينية. كان اكتشافاً فريداً، لكنه بلا عنوانات ولا أسماء. لا أحد يعرف بعد هوية الرجال الذين تمثلهم هذه الآثار. أنصاف جثامين صخرية محزوزة الرؤوس من الأكتاف، ومطرزة بكتابات طوطمية غامضة ذات حروف تشبه مسامير المبعثرة. هل هذه لغة؟ ولماذا كان هؤلاء الناس يكتبون كلماتهم بالمطرقة؟ لا يبدو أنهم آشوريون ولا أكاديون ولا بابليون ولا مصريون. أمام سارزيك ثلاث مشكلات حتى يحل لغز الرؤوس هذا. الأولى هي أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر فرماناً يقيد ملكية اللقى والكنوز الأثرية بالدولة العثمانية، بمعنى أن كل ما تستخرجه عمليات الحفر التي يجريها الأجانب بمساعدة أبناء العشائر على ضفاف دجلة والفرات بحثاً عن الله والذهب وأنبياء التوراة والإنجيل ينبغي أن يبتعث مخفوراً إلى إسطنبول. لكنه وكما يحدث في كل مرة يطيب له أن يرسل للسلطان هدية أنيقة عمرها 4000 سنة ليغض النظر عنه وعن مستخرجاته.

المشكلة الثانية هي أمير الأمراء ناصر باشا السعدون إمبراطور الجنوب الذي يريد أن يوسع إمارته من جنوب ولاية بغداد وحتى الأحساء التي سيختطفها من آل سعود، ويريد أن ينقل عاصمته تدريجياً من البصرة إلى مدينة سيسميها الناصرية فيما بعد، ويريد أن يستوعب دهاء السلطان الذي أخذ منه السيادة على الجنوب مقابل منحه لقب الباشا أمير الأمراء. استبدل الأرض بالألقاب، ويريد أن يسيطر على خوفه من جهاز البريد، فقد كان أمير الأمراء المنتفجي لا يصدق التكنولوجيا ويظن أن الأخبار التي تصله بواسطة التلغراف مجرد أكاذيب وخرافات، فلا يمكن للإنسان أن ينقل الأخبار بهذه السرعة، وكان على سارزيك أن يصبر على ناصر باشا قليلا قبل أن يمنحه مأذونية كاملة للحفر وحماية مشروطة لكل مستخرجاته وتنقلاته. المشكلة الثالثة هي التماثيل نفسها، كأنها تعرضت لعملية ذبح منظمة تحت التراب. هنالك قصص كثيرة يمكن تلفيقها حول هؤلاء الملوك، لكنه يبحث عن قصة صلدة يمكنها أن تصمد أمام مستشاري المتحف، وهم يفكرون بكتابة كذبة مناسبة تغري الناس في زيارة المتحف والانبهار بالتماثيل الشرقية الغامضة القادمة توا من بلاد الرافدين.

لعل أفضل ما يمكن تعلمه من تمثال مكسور ومنزوع الرأس هو أن نبقى ساكنين بلا حركة مهما حدث، فلا شيء سيبقى على حاله، سيأتي من يعيد الرأس إلى مكانه ويرجع إلينا أسماءنا ذات يوم. وهذا ما حدث للملك غوديا الذي تبين أنه أحد الأشخاص الذين تجسدهم التماثيل، فقد عثر على رأسه بعد أعوام بينما تأخر العثور على الرؤوس الأخرى، وكان على أقران الملك وبناته وكهنته وشعرائه الانتظار 20 سنة حتى تدخل بريطانيا العراق وتحفر تحت العراقيين أكثر. ويخطب الجنرال مود في العراقيين قائلا: جئنا لنعيد لكم أمجاد بغداد وتأريخها التليد قبل أن يخربها هولاكو. ومع الجنرال المريض بالكوليرا جاءت المس بيل وتسنمت منصب المدير الفخري للآثار، وهذه كانت سخية جدا في منح الأذونات للرحالة والهواة والقناصل والجامعات، وفتحت باب الأرض للجميع. ومع الفرنسيين والإنجليز والألمان دخل الأمريكان على الخط ليعثروا على أكبر مكتبة للغة التي ستعرف لاحقا باللغة السومرية، والتي سنتعرف من خلالها على حضارة مفقودة لا تشبه غيرها ولم يسجل التاريخ مثلها، واسمها سومر.

المشكلة مع الملك غوديا حاكم لجاشا، مضافاً إلى صبره وطول باله، هي إرباكه للأثريين، ذلك لأنه حليق اللحية، وهذا يعني أن السومريين كانوا أمة غير مقدسة، ذات شعب غير مقدس، واحتكم بعض المنقبين إلى العهد القديم وقتها. وبما أن حلق اللحية كان شيئاً ممقوتاً في الكتاب المقدس، فهذا يعني أن هؤلاء ليسوا ساميين وغير مذكورين في الحكايات الدينية. وهنا حكم الآثار العثماني المعروف جوزيف حلبي بعد أن فشل في العثور على رابط بين لغته العبرية والمسامير السومرية أن اللغة السومرية ليست لغة والسومريون لا وجود لهم. وهذه التماثيل والكتابات هي ترنيمات ورموز خاصة برجال الدين الأشوريين، وتصاعدت المعارك الكلامية في الصحف وتطورت إلى تهجمات شخصية بين حلبي الذي اتهم كل من يخالفه الرأي بمعاداة السامية، وبين الفرنسي الألماني يوليوس أوبرت الذي آمن أن السومريين شعب حقيقي يتحدث لغة منطوقة، وساهم لاحقاً بتفكيك مسامير اللغة السومرية. وقبل أن يحسم الجواب، ظلت هوية من سيعرفون لاحقاً بالسومريين مجهولة، وقبل أن توصل الرؤوس بالأجساد اختلطت النظريات وتصادمت في مطلع القرن العشرين في جدالات ومعارك علمية وثقافية ودينية عن قضية أكاديمية سميت بالمعضلة السومرية.

الجميع كان يدعي الوصل بسومر، وبتأثير من نظريات التفوق العرقي التي كانت رائجة في تلك الأيام، كانت أغراض الكثير من المنقبين هي إثبات عائدية السومريين إلى العرق الآري والقوقازي الأبيض، الذي تعده دراسات ذلك الزمان متفوقاً على البشر وصاحب الدماغ العالية. وما زال الكثيرون اليوم يعتقدون أن السومريين قد نزحوا من أوروبا إلى جنوب العراق ليشيدوا تلك الحضارة العظيمة التي لا يعقل أن يبنيها هؤلاء الملحان الكلحان الذين يشغلون وادي الرافدين هذه الأيام. حسب الزعم، وهذا ليس اعتقادا شاذا، إنه إحدى ركائز التنوير اليميني المتطرف في أوروبا وشمال أمريكا، الذي يريد إحياء نظريات الامتياز العرقي بعد أن أصابها العلم وحقوق الإنسان في مقتل، ليزداد سمك تلك الفقاعات التي يغلف بها البشر أنفسهم، حيث الجميع يدعي أنه وصل قبلك إلى هذا العالم، وهذا يمنحه حق أن يضغط على القنبلة النووية قبل أن تضغط أنت، لينتهي العالم قبل أن تفكر الطبيعة بإنهائه. يسمي بعض النشطاء المعاصرين اليوم تنويرهم هذا بالتنوير الحالك، ذلك لأنه يعد بنسخة غير فاضلة من العالم تشبه المدن الكابوسية في أفلام هوليوود المعنية بتصور نهاية العالم، تجعله محكوما بالعرق الأبيض حصرا، ويصبح الجميع عبيدا وزبائن لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعود فيه الجميع إلى نسخة من كوكب الأرض أكثر رجولية بعد أن ملئت غنجا وأنوثا. تعود الأرض إلى أصحابها، أصحاب الشركات سناب شات وتويتر ويوتيوب وفيسبوك، جمهوريات عتيدة الجميع فيها مستخدمون لا مستخدمون.

تقول عالمة الفن الرافدين القديم والأستاذة في جامعة كولومبيا العراقية زينب بحراني في كتابها النساء في بابل إن سكان سومر وآشور كانوا خليطاً متنوعاً ليسوا قوقازيين ولا أفارقة، مفندة بذلك نظريات سومر السوداء التي تزعم أن السومريين كانوا أفارقة وسومر البيضاء التي ترى أنهم نزحوا من بلاد العم ماركوس. الحاصل مر السومريون قبل أن يتم العثور على رؤوسهم بلحظة تساؤلية جعلتهم عرضة للتاريخ، والتعرض للتاريخ قد يكون أقسى من التعرض لألسنة البراكين وارتجافات الزلازل، والتاريخ هنا لم يكن سوى أساطير ونظريات وأذواق وأمزجة وخيالات عقائدية وروحية وسياسية، حتى أن أحد المنقبين الأمريكان بعث بأحد تماثيل غوديا إلى جامعة فلادلفيا مصحوبا برسالة من جملة واحدة تقول: وجدت لكم تمثال داود النبي. غوديا كان هوية متكسرة على هيئة تمثال مكسور يجمع شظاياها الآخرون ويعيدون تشكيلها حسب أخيلتهم، وهو يشبه ما تحاول هوياتنا ممارسته، إخفاء الكسور والصدوع والحفاظ على الرأس في مكانه، لكن الآخرين لهم الكلمة الأخيرة.

اللقى الأثرية في تلك الأيام كانت أشبه بالمسلسلات التاريخية التي تروج لسردية معينة تخص فئة معينة، في الرأس استنتاجات مسبقة يراد تلبيسها بالدليل الأركيولوجي، مثل شاعر قصيدة عمودية ينسج قصيدة بقافية محددة، هو يعلم بالضرورة أن هذا البيت سينتهي بنوع من الكلمات ذات جرس موسيقي واحد، لا أمل في استعمال كلمات خارج القافية المعدة سلفا. الموسيقى تقود المعنى والأغنيات تجر العقل من أذنيه، مثلما تقود المشاعر عمليات التنقيب في التاريخ. في أيام تظاهرات السود شعر الكثير من المغتربين بأدوارهم الريادية في الماضي، بأن الاحتجاجات تستهدف تاريخهم، واستهداف التاريخ يعني استهداف الذات ووجودها، فلا يمكن أن يتحول قادة المجد الأمريكي مثل جورج واشنطن الملقب بمحرر العبيد إلى تجار عبيد متغطرسين بليلة وضحاها، ومن ذا الذي يجرؤ على وصم القيم الجمهورية المستخلصة من عصارة الحضارة الأوروبية الغربية بالعار. كانت الاحتجاجات تخرج السيرة الذاتية الوطنية وتلطخ صورة المؤسسة الأمريكية وتشككها بنفسها، الأمر الذي أطاح لاحقا حتى بمقررات الدراسة في مدارس الأطفال وأعاد صياغتها نسبيا. فلا أحد يريد أن يحظى بتاريخ غير نبيل، وأن التخلي عن الامتياز التاريخي بالتفوق والسبق في الحريات وحقوق الإنسان هو شعور غير محبب لمن اعتاد أن يرفع راية الحضارة.

يقول بول كولونز أستاذ السومريات في جامعة أكسفورد في كتابه السومريون حضارة مفقودة إن السومريين ليسوا أمة دمرتها الأمم المجاورة، لم تغضب عليهم الآلهة ولم يتعرضوا للمحو كما نظن ما حدث للسومريين، وهم أحد أغرب وأندر الحضارات في التاريخ. هو أنهم فقدوا لغتهم بسبب احتلالات أهل الآلهة، فرضوا عليهم لغات أخرى وهكذا، وخلال أقل من 200 سنة انمحقت اللغة السومرية إلى الأبد. بينما يظهر رأس غوديا على ضفاف شط الغرافة، تتضعضع إمارة ناصر باشا ويتبدد حلمه في أن يحول العراق إلى إمارة أو مملكة كما هي إمارات جيرانه في السعودية والخليج. ملك يظهر وآخر يخبو. لم تندثر إمارة السعدون المنتفجية تماماً، تحولت إلى شارع في بغداد يحرسه حفيد الأسرة الوطني الذي انتحر، عبد المحسن السعدون، الذي يوصف بأنه أول من دشن الروح الوطنية العراقية في عالمنا العربي. وبعد أن تخلى العالم عن التعامل مع رموز نصوصه الدينية وتعاليمه المقدسة على أنها مصادر للقيم النبيلة، ما زالت الميزانيات الكريمة تبذل من أجل تحضير أرواح الذوات التاريخية وإعادة تشكيلها وفقاً لبروباغاندا الدولة المانحة. بينما لا شيء في التاريخ يستحق الاقتداء به قيمياً عدا المثل الإخلاقية التي تتناسب مع حياتنا المعاصرة، وهي مفردات قد لم تسمع عنها تلك الذوات المحبوسة في التاريخ، أشياء مثل الحياد العلمي مثلاً أو الحرية الشخصية والأخلاق المتحضرة. التاريخ الذي ينبغي أن يكون بمثابة كابوس لا يناسب حياتنا الحديثة، يصر بعضنا على العيش فيه وتحمل الضوضاء القادمة منه وأصوات الخيول والدخان الكثيف وصيحات الغزاة وويلات المضطهدين، ويصبح مثل الذكريات التي حتى لو نسيناها ستطفو يوما ما على السطح دون استئذان. وعلى رأي نيتشه، فإن الأفكار التي حطمناها سابقا ستهاجمنا في أيام ضعفنا، والبحث عن رؤوس ملوك سومر يستلزم الافتراض أن الحقائق مخبوءة داخل رؤوس ملوك سومر وليس في رؤوسنا.

وفق المزاج الاستشراقي الذي ذكرناه، يمكن تمرير النظرية الخاصة حول السومريين استناداً إلى دراسة نشرتها جامعة شيكاغو لخبير السومريات جون بوتيرو، عنوانها الطبخ في بلاد ما بين النهرين، وتفيد بأن السومريين أحبوا السمك والبقوليات أكثر من اللحوم. كانوا يأكلون التمر والبصل والنعناع واللبن والعدس والثوم، وقد كانت حيواناتهم الداجنة والغزلان والماعز والخرفان عزيزة عليهم ولا يجرؤون على ذبحها، فضلا عن طبخ جماجمها لساعات طوال لتحضير أكلة الباتشا، وهذا كفيل بتعزيز القول. وبضرس قاطع، السومريون لا يأكلون الباتشا، وهم إلى أكل المصموطة والصبور أقرب، فقد كانوا أمة سميتشية بامتياز.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم الضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة. إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام. وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بهالوراق، مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا اصلا، بس الانتظار هو كان المشكله عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر. نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في امن، في معامله كويسه حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحه ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصره وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعه على البصره. كان زمان قالوا لنا في بضاعه تجي من الامارات عن طريق ام قصر، بس كانت التكلفه بالعباره غاليه فكثير علينا. بالعكس واسهل، يعني المعامله هون 100%، بس المصاريف اكثر بالنسبه لنا. اذا بدي اروح على الامارات انا من هون بالعباره كثير مصاريف كثيره، زمان عرض علينا 4,000 دولار، لان احنا بالبحر بكلفنا 1000 دولار بالبر. هذا اللي صار، بس كمعامله هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.

أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات

0: عظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمال.
1: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
2: واحدة من مستهدفات نظام الاسي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الاسي كود. نظام الاسي كود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
1: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
4: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
1: من قلب البصرة،
5: من
1: مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
7: أجواء لطيفة وممتعة أتمناها لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير من داخل أروقة المول وبهذه الأجواء اللطيفة من تسوق وبرودة المكان، أكيد رح نستمتع بهذه الجولة من برنامج مزاج الناس على الموجة 102.5 FM. رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم، سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أكو مواضيع نختارها، وأكو مواضيع الجو هو اللي يفرضها علينا. بحلقة اليوم رح نسولف عن معاناتنا بأجواء الحر والرطوبة بكل صيف. أكو ناس أول ما تقعد من النوم أول سؤال تسأله شلون الجو اليوم، لأن جواب هالسؤال صار يحدد إذا نطلع نداوم نسافر أو نرجع نكمل نومتنا. فصارت الناس تخطط جدول يومها على أساس الجو. خلونا اليوم نسولف عن هاي الأجواء، شلون أثرت على حياتنا، على شغلنا، على طلعتنا، أو حتى على تعاملنا ويا الناس، ونسمع وجهة نظرك. وهل برأيك صرنا متعودين على أجواء الحر والرطوبة بالصيف ولا بعدنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: رأي بحلقة اليوم؟ مرحبا.
1: هلا ومرحبا فيك.
0: شلون الصحة؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: يوم إن شاء الله بخير وعافية. هسا احنا نقول الصحة بخير، وأجواءنا شلونها؟
1: الحمد لله نعمة.
0: الحر والرطوبة؟
1: نعمة من الله.
0: مقتنعة بيها؟
1: نعم.
0: راضية بالحر؟
1: نعم.
0: راضية بالرطوبة؟
1: نعم نعم.
0: ما تأثر على تعاملك ويا الناس؟
1: نعم.
0: على حياتك؟ نعم. على طبتك طلعتك؟
1: ما له شغل.
0: تتوقعين تعودنا على الصيف؟ الصيف الحار والأجواء الرطوبة.
1: كم سنة نحن كلها حر وحر وحر، تعودنا.
0: تعودنا. المزاج يتغير عندك إذا اليوم الجو حار أكثر من اللازم؟
1: لا والله
0: ما يتغير.
1: مودي مود قديم.
0: يعني ما نتأثر لا بأجواء الحار ولا الرطوبة، أهم شيء المزاج. شايفة إحنا مرات نوصل إلى مرحلة ما لنا خلق رواحنا.
1: مزاج الأجواء هالوقت هذا اللي صاير فينا هاي تأثر فيه بأمر شايفة الجو. لا
0: الموضوع بشكل كأجواء الحر والرطوبة تعودنا عليها، بس التغيرات اللي تجي ظروف المجتمع ومن جيل الجيل ممكن هذا.
1: والله جيال أول أحسن متفاهم، اللي أول متفاهم، الحين كله عصبي كله حار ما يقولين كلمة وبيه.
0: تتوقعين ليش؟
1: والله من هال احنا قلدنا هالدنيا الغريبة.
0: هسا بما انه انتي الصحة والعافية إليك يا رب، انتي من ذاك الجيل زين، وهسا انتي قارنتي قلتي احنا كنا قبل متفهمين مو مثل هسا بالوقت الحالي، قلوب طيبة زين. هسا انتي مثل ما نقول موجودة بهالجيلين، شنو الفرق؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟
1: اللي اول احلى.
0: بس ليش وصلنا الى مرحلة ما جاي نطيق رواحنا؟
1: كان معونا واحد، الحين هذا هو اللي غيرنا. هل هالمكانات الوجبات هذا السريعة غيرت أولادنا؟ والله
0: يعجبك هسا أنت جاي هنا للمول ومنزلين طبق، هسا أنت يعجبك تاكلين من برا ولا أنت بعدك؟
1: لا
0: ها
1: تبع مع العيالي
0: وياهم
1: هي وياهم وياه
0: ما جرفوتش مو أنت تجرفتيهم. هسا احنا خلينا نسولف، برأيك أصعب شيء عليك بالنسبة إليك أنتي الحرارة ولا الرطوبة؟
1: لا والله الرطوبة ما تحملها، الحر متعودين على الحر، مو كل شيء إنه الدنيا، لا هذا الدنيا مختلفة ما تظل على مكان واحد، إيه حر وبرد يلا.
0: شلون أنتي هسا بالأجواء الحارة؟ خلينا على الأجواء الحارة، شلون تحاولين تتأقلمين وياها؟ شلون تتغلبين على هاي الأجواء الحارة؟ إليش خلق الطبيين تطلعين محتاجة مسواق تطلعين تتسوقين بالأجواء الحارة؟
1: لا ولا أي شيء، الحمد لله والله الحمد لله. زماننا غير، ترى أول كان تعب، الحين أنتوا زمانكم ما في تعب، شيء حلو والله.
0: زين أنت هسا حسب اللهجة مالتك خلينا شوي نسولف، أنت عراقية؟
1: الأصل عراقية.
0: وين ساكنة؟ وين
1: بالكويت.
0: هذا صار لك كم سنة أنت هنا؟
1: من عمري سنتين أنا رحت الكويت، أهلي ودوني.
0: أنت هناك بعد مثل ما نقول، لا نحكي على أجواء الرطوبة والحر، أنتوا الأساس مو؟
1: ترى نفس البصرة، والله نفسه، الحر والرطوبة الغبار كله نفسه.
0: لذلك الصحيح تعودنا، أنت مو متعودة على أجواء البصرة، أنت متعودة على أجواء والرطوبة الكويت.
1: أنا على طول أي هني، عند أهلي وعوائلي، أنا عبودية. لا أيهني وهلي.
0: صار لك ايش قد من جاي هنا؟
1: والله صار لي الحين شهر ونص.
0: شهر ونص. يعني هي زيارة ولا شنو؟ لو بحكم
1: لا زيارة. رحنا وخلصنا زيارتنا الحمد لله، والله نعمة من الله. اي والله.
0: الله ينطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: أريد بحسب وجهة نظرك منو اللي يتأثر أكثر بالحار وأجواء الرطوبة؟ كبير السن ولا الأطفال؟ منو ما يتحمل؟
1: ما يتحمل الطفل، وجيل الحين احنا جيلنا يتحمل.
0: يعني أريد أعرف شنو الفرق بين طفل هسه وطفل مايع. قبل مايع
1: على التبريد وعلى مايع. جيل زبدة. احنا مو جيل زبدة، نبلل فوطة شيء نحط على روسنا، هم ولا تحملنا.
0: متوقعين هو هذا يعتمد على أساس الجيل اللي تغير ولا هي أساس ولا الزمن ولا هي التربية؟ يعني أنا اليوم الأم من تلزم طفلها وترجع على عادات قبل وأهلية قبل على قولتك ما ترضى
1: الأم، هي خراب الحين على بنها الحضارة والثقافة ويطالعون الدول الأجنبية ما يطالعون الدول العربية.
0: أساساً ينظرون ممكن البعض ينظر الأفكار قبل وعادات قبل.
1: والله قبل أحسن. يحترم الصغير يحترم الكبير بيباننا مفتحة. أول بابك تخلينا مفتوح، الحين بابك ما تقدرين تخلينا مفتوح، شوف الزمن وين. والله
0: نقول الحمد لله والشكر، أهم شيء إحنا بصحة وعافية.
1: الله
0: ألف الحمد لله وش.
1: الله يعز دولنا العربية وإحنا بخير وبصحة وبعافية.
0: يا عمري انتي شكرا لك ولوقتك، استمتعت، مع السلامه.
1: وانا اكثر حبيبي.

0: تعرف بالعائلة؟ مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيكم.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم.
0: أبو مريم، حبيت هاي فرة الرأس إنه أنت جاي تنبهني إنه هاي مريم. أهلا وسهلا بيك يا مريوم.
2: شلونك؟
0: زينة الحمد لله. أنا زينة. إذا أنت زينة بأي صف؟
2: هسه حصل خامس.
0: خامس إعدادي. طبعا ما شاء الله ما مبين على مريم إنه هي بالخامس إعدادي. عادك مريم هاي أنا أول وحدة أجي أقلش ما مبين عليك، ولا أكو غيري هواي؟
2: غيرش هواي قايل لي ما مبين.
0: هواي؟
2: إي
0: كلش هواي. عادك أنت شطورة متفوقة؟
2: والله
0: جابتش باردة. إي باردة.
2: والله أنا شاطة أشوف نفسي يعني بعد كل واحد وهو شنو.
0: حبيبة قلبي يا ربي موفقة بدراستك. ما شاء الله ما شاء الله. أبو مريم، إحنا نريد اليوم نسولف على أجواء الحر والرطوبة. هواي ناس أول ما تقعد الصبح زين تسأل طلعتوا برا شفتوا الجو شلونه؟ ناس تقول لك حارة، ناس تقول لك رطوبة عالية شورجي، فالبعض يقول لك ما أفكر حتى أطلع للدوام، رأسة اتصال إجازة انتهينا منها. ناس ترجع تكمل نومتها، ناس حتى جدول حياتها اللي منظمتها تلغي على أساس الجو. فنريد نعرف شلون تتعاملوا يا أجواء الحر والرطوبة.
1: احنا بالنسبة لنا مجبرين يعني لازم نروح للدوام، يعني ما كنت ادز إجازة ما أعرف شير بحكم عمل يعني بالمواقع، يعني الإجازة ممنوعة يعني أصلاً.
0: الله يساعدك طبعاً.
1: لازم إنه. لازم نروح هناك. فماكو بعد تطلع أولاً، يعني إحنا تقريباً إحنا نقعد بالستة أو بالخمسة، يعني أنا تجيني السيارة بالستة تقريباً، بعدها بس رطوبة ماكو حر. أي فبعدين من نوصل هناك للموقع تصير رطوبة وحر. أي طبعاً من توصل درجة الحرارة، إحنا دائماً بالمواقع النفطية من توصل درجة الحرارة 50 ترفع العلم البنفسجي، عندنا إحنا دائماً أكو علام عندنا فنوقف العمل مباشرة. أي عندنا فد مستوى
0: رجعون يعني للبيت.
1: إذا عندنا عمل مهم جداً يعني صيانة مركزية أو كذا تصير عندنا في الترتيبات معينة بين إحنا نروح نرجع لمكان معين نشرب ماء نرتاح ربع ساعة ونرجع من جديد، تصير مناوبة بالعمل. أي
0: يعني بس ما ترجع للبيت؟
1: لا ما نرجع للبيت. أي نعم نعم نعم نبقى بالموقع إذا عدنا أعمال مهمة تصير مناوبة بالأشخاص يعني يرتاحون ويرجعون. لازم أكو ناس هم مراقبة بالموضوع، يعني تراقب تشوف فقط تشيك الأوضاع تشوف إذا أكو ناس تعبانة ترجعهم وهكذا.
0: أبو مريم بالنسبة إليك شنو الأصعب، الحرارة ولا الرطوبة؟ أنت قلت إحنا نوصل لي نشوف بس رطوبة من بعدها ندخل الموقع، لا رطوبة وحر. أنت أبو مريم الرطوبة تتحملها وعندك الحرارة أصعب ولا العكس؟
1: لا الرطوبة ما تحتمل الحرارة أهون. الرطوبة مستحيل، يعني مستحيل تكمل العمل، راح تفقد أملاح وراح تنتهي. اي راح
0: شلون تكيف نفسك ويا هاي الاجواء؟
1: هو احنا راح مثل ما قلت لك احنا نروح نرجع
0: بس هي مجرد استراحه، بس
1: استراحات ونشرب مياه نعم وكذا ونرجع من جديد. لازم هاي نسوي هاي القضيه، يعني لازم نسوي على كون ديهايدريشن، يعني لازم يعني من الاولويات بالعمل. اي فنرجع نشرب ماء نشرب كذا ونرجع من جديد للعمل. مرات هم ما تصدف اكو عندنا اعمال راح نظل قاعدين، يعني ماكو أعمال أوكي يعني، بس بحياة الأعمال لا لازم بعد مباشرة خاصة إذا كان عمل مهم يعني.
0: أي. إذا أنت ما عندك طلعة للدوام زين وأنت عطلتك بالبيت واستراحتك بالبيت وأنت شفت هاي الأجواء، عندك القدرة وأنت متعود على هذا الجو، عندك القدرة أنه أنت تأخذ العائلة زيارة تسوق تروح بمكان معين تحس أوكي غير لك هذا المود والجو، ولا لا ما لك خلق تطلع؟
1: لا أطلع بس بمكان مغلق، وأطلع كون عابر مرحلة الظهر يعني بعد ما كذا صير العصر أو قريب المغرب أطلع، بس الصبح مستحيل بالبيت أصلاً.
0: تفكر بالسفر دائماً بهيك أجواء؟
1: مستحيل. إيه يعني أسافر إيه برا، بس يعني أنت محكوم ضمن عملك ما تقدر يعني، مو دائماً يعني أنت مثلاً هذا الجو تعبان تقول لي أوكي بدام صار الجو تعبان راح أقدر أطلع أسافر حتى يعني ابتعد عن هذا الجو، ما تقدر
0: يكون بحكم التزاماتك.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: أبو مريم علاقتك بالشاي شلون؟
1: أنا ما أشرب شاي نهائيا. أنا إذا أشرب شاي فجوز أشربه بس بالريوق فقط، ولو أشرب لو ما أشرب. أي لو أشرب لو أشرب ما أشرب شاي نهائيا كلش، بعيد عن الشاي ما ادري يبكسونك عبيد للشاي كناس
0: يعني ما يهم انه الجو حار رطوبه
1: مستحيل بالشمس بالحر يشربون شاي طبيعي ولازم ورا وجبة شاي. انا هذا الموضوع مو يهم يعني الحمد لله.
0: يجي ببالك بهيك اجواء بما انه انت مو شايتشي مو تشرب يعني ما عندك ادمان على الشاي، شنو الشيء اللي تشربه يجي ببالك تقول اي والله صرت ارتاح يعجبني اشربه بهاي الاجواء؟
1: احنا ذابيها رقي صوره مو طبيعي.
0: تبردها ولا لا؟
1: ها اي تبريدي اكيد اي تبريد رقي مو طبيعي بصوره مستمره طبعا بدون توقف.
0: شكرا لك ابو مريم، شكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: انا عمري تاج.
0: عمري تاج، اهلا وسهلا بيك. موظفه ربه بيت؟
1: انا مدرسه.
0: مدرسه، شايفه دائما الكادر التربوي معلمات بشكل عام، المدرسات تعرفين العقليات اللي هي من الابتدائي للثانوي، زين، والمزاجيات، يعني يكون انت اليوم مزاجك حلو مرتاحة نفسيا، ما عندك مشكلة بالبيت، على مود لا تنعكس، لأن البعض يعكسها على اليمن على التدريس، عدم توصيل المادة على أطفال ممكن. زين، تخيلي رغم هاي المشاكل والالتزامات وضغوطات الحياة ويجي لك صفح الجو حار ورطوبة،
1: هذا الشيء
0: شو تتعاملي؟
1: خارج إرادة.
2: أي خارج الإرادة، وإحنا لازم نتعايش، إحنا أهل البصرة متعودين على هاي الأجواء، بس قدر المستطاع أن نصير طلعتنا ورا المغرب، فلذا شوي متحملين هاي الأجواء. نرجع ونقول الحمد لله والشكر على كل شيء.
0: الصراحة الصراحة بالبيت زين ويا الأولاد مودك شلون بهيج أجواء؟
2: والله أي عصب بسرعة، عصب أفقد، بس يعني مع هذا إنه ماشي الحياة. الجو حلو يعني بالبيت، إحنا بالبصرة حلوة لأنه كهرباء زينة.
0: كهرباء زينة والتكييف يفصل مو؟
2: والله الصراحة
0: ما يفصل عندكم
1: أبدا،
0: يعني شاب بس ببيتنا جاي يفصل.
2: لا لا لا، أجواءنا تجنن والله. أهل البصرة حلوة، أجواءهم حلوة، يعني بما أنهم ما نطلع إحنا، أنا بيتوتية على فكرة، أول بارحة إجيت من بغداد، فرق شاسع، ساعتين ببغداد كهرباء، التجهيز عندهم فقط ساعتين، أما باقي الوقت كله ما في كهرباء، يعني قياسا إحنا يعني لا لا فرق شاسع أكيد، الحمد لله والشكر. أحلى ما بالبصرة هي كهرباء.
0: شنو أكثر مكان ترتاحين به؟ تقولين خليني بعيدا عن البيت، تقولين خليني أطلع أروح أنا هناك بهاي الأجواء، ما عندي القدرة أنه أبقى بالبيت، يا مكان.
2: شوفي أنا هاي أجواء التايم سكوير ما أتحملها الصراحة، هاي ضوضاء، بس لكون اليوم عيد ميلاد بنتي وهي وحيدتي فحبيت أطلعها بهيك أجواء في دول قلبك. عادة إذا أرد أطلع منتزه قريب، يعني ساحات مفتوحة أحد،
0: بس حارة ورطوبة.
2: هو اليوم
0: وإحنا شاردين
2: لأنه حارة، فقررنا نجي هنا للتايم، حبينا مكان مغلق وبرودة، فلذا يعني أنا قلت لك بيتوتية ما أحب أطلع.
0: من ناحية التسوق، بعيدا عن أنه أنت بيتوتية، بس المرأة بشكل عام تحب التسوق.
2: شوبينج أحلى ما بالحياة الشوبينج. لا نطلع
0: أي. ما يهمنا لا مطار لا عواصف، مو
2: أبد أبد ما يهمنا أي شيء، أهم شيء التسوقية أكيد، يعني هو حياة متعة المرأة بالتسوق.
0: وإذا أجواء حارة مثلا رطوبة ما عندش القدرة إنه أنت ما تتحملين هذا الجو، يكون التسوق إلكتروني تفضلينه؟
2: لا والله أنا هاي التجربة لحد الآن ما خايضتها، بس أغلب صديقاتي إيه تسوق إلكتروني. شوفي إذا كنت مضطرة على شيء، شايفة مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأحيان تطلع لي مقاطع حلوة، نشر حلو، فأطلب أطلب أنا ويا هاي الفكرة، بالعكس حلو، يعني مرات من أطلع ما ألقى الشيء اللي أشوفه بالنشر.
0: بس أنت بشكل عام متعتك وين؟ تطلعين للسوق تنزلين؟
1: طبعاً
2: يعني متعة. إي إي، وأنا رحت لبغداد مخصوص على مود أفتر بهيك أسواق وأجواء. لا حلوة حلو، العراق حلو ما هو مثله، أنا كلش أعشق.
0: حبيت هاي الإيجابية اللي عندك، رغم هسه إحنا طبعاً بالمول، بس أرجع وأقول أجوانا ما تنجرع الصراحة.
1: لا
0: ما تنجرع. زين، تتحملين أمري تاج الحر ولا الرطوبة؟ منو الأصعب عليك ومنو اللي تتحملين؟
2: الحر لكوني أكو تبريد، بس الرطوبة ما أتحملها أبد، ما أتحملها
1: الرطوبة، ما تتحمل
2: ابدا ابدا، يعني احس حتى النفس ينقطع عندي صراحه.
0: سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
2: شاي حار. والله شاي.
0: شايفه هاي احنا مرات بهيج اجواء، هسه ما نقول رطوبه بس الاجواء الحاره، شو نقول يا رب يكون هسه ماي بارد، روح مثلا المرطبات
2: ميناتهم نشربهم المي البارد ويا العصير ونختمها بشاي، تخيلي.
1: لا كارثه.
2: هذا المجتمع البصري يعني، اكيد انت يعني ما عندك هذا الاحساس؟
0: لا لا ابي ابد، حبوا بعدين عنه. والله بعدين عنه. زين، شنو اكثر كلمة تقوليها من الطلعين بالشارع وبهاي الأجواء بما أنه أنت صار للساعة تمدحيلي بالعراق العظيم
1: وتحبينه.
2: يعني أول كلمة إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صراحة يعني بكل شيء بأي مكان. هسه حتى هاي صعدة الدرج هاي جد بسيطة ما كل تاين أول ما أخلي رجلي على الباي أقول يا الله أكثر شيء أقول.
0: حلو الواحد من يخطي له خطوة واحدة يتوكل بها على الله أكيد. زين رح أسمع من عندك إذا ريد وصف لحر العراق بكلمة واحدة شو تقولين؟
2: دمار
1: دمار
2: دمار أي جو كلش حار. يعني إذا ريد نطلع يعني حسب الدول باقي الدول لا لا مستحيل
1: دمار.
2: يعني دمار أبدا أبدا ما تمشي. بس قلت لك إذا ريد نطلع إحنا البصريين ورا المغرب حتى ورا المغرب حارة. يعني ترحين هاي هسه المكانات تايم سكوير مطعم يعني سنتر هيك اي اي اي يعني مو مكان مفتوح الصراحة حار.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك وكل عام وريتاج بألف خير. يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هذا بدك يا هلا مرحبا.
0: ام منو؟
1: ام احمد.
0: ام احمد اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد المعروف انه الصيف كل سنه يزورنا والحمد لله والشكر زين، بس اكو يعني ممكن الاجواء الحاره والرطوبه هاي الاجواء تاثر على يومياتنا زين، فاحنا نريد نسمع من عندك ايش قد هاي الاجواء ممكن تاثر على طلعتك، على شغلك، على ممكن تعاملك ويا الناس، على مزاجك.
1: انا اصلا متقاعده ايوه، قاعده بالبيت يعني شنو مثل بيش الساعه نقعد، وهاي تنظيف البيت والشغلات تاخذ من عندنا وقت، بعد يعني مو هلق طلعتنا كلش قليله.
0: عندك زيارة معينة تردين ترحين، عندك واجب، عندك طبيب، عندك تسوق، هاي شلون تأجليهم؟
1: لا لا، هاي نطلب سيارة هالأيام بلي الحمد لله متوفرة، نطلبها وتجينا ونروح.
0: تظلين السفر بهاي الأجواء لو تقعدين بالبيت؟
1: لا ما يردون يسافرون لويانا بالبيت، بس أنا بالنسبة لي ما رحت لأن ما بيها حيل صح يعني للزيارة أروح، حار الدنيا وهاي ما تحمل ما بي.
0: بعيدا عن الزيارة والازدحامات وموسم زيارة وتعرفين، لا خلينا سفر سياحي يعني ترحين
1: سياحي. ممكن عندنا سفرة لإيران يعني، بس بعد هيك تقريبا 20 يوم.
0: نعم
1: احتمال نسافر لإيران بس
0: إن شاء الله يا ربي تسافرين وتغيرين الجو زين. أريد نسولف مزاجك يتغير على أساس الحر والرطوبة؟
1: كل واحد يصير واحد ما يتحمل الثاني صح لو لا؟ أي كل واحد زين من عنده من والله كل ساعة ندخل نبرد روحنا ونطلع بالماء اعتيادي، وخاصة إذا مقطوع الكهرباء الحمد لله والشكر إحنا كهربائنا زينة يعني الحمد لله والشكر، مولد إذا هاي يعني إذا قطعت الكهرباء مولد هاي عايشين والله كريم.
0: تخيلي أم البيت والتزاماتها زين، الكهرباء مطفية، واحد يناوش الثاني بكلمة اقعد اسكت، هاي طبعا هواي نسولفها اقعد اسكت، هاي أكثر كلمتين احنا نرددها زين عافية. وبالإضافة إلى أنه أنتي مكانك الوحيد هو المطبخ، ينتظرون الكل من عندك الطبخة تكمل.
1: صح الحمد لله، بس أنا يعني زوجة أخوي هم وياي بالبيت، هي يعني مثل عليها المطبخ.
0: نعم
1: هي يعني أكثر الشغل مثل خفيف الحمد لله شغلي يعني مو هذاك الشغل الثقيل.
0: زين أول ما تقعدين من الصبح بما أنه أنت متقاعدة رئيسة تقولي لهم يا بشوفونا برا، تطلعين أنت برا تشوفين الأجواء اليوم حارة ولا؟
1: أطلع من الحديقة اعتيادي جرجي. أي اعتيادي من الحديقة مالتنا مالتنا
0: تقصين الأجواء
1: اعتيادي بشوفه شرجي. ها صار يومين يعني أنا حسيت به الشرج كلش قوي، صار اليوم بعد أزيد من أمس. إيه بعد
0: تتغلبين على هاي الأجواء، أجواء الرطوبة
1: كلش هاي مثل الملابس يعني مو مثل اليومية، وش اسمه هاي كل ساعة نبرد رواحنا.
0: نعم
1: قاعدين وساكتين ما نتحرك هواي بالحر، ندور وين مال البرودة نقعد يمها. إي أيوة والله
0: نجمع بالمكان الوحيد هو على مود البرودة. إي
1: صحيح.
0: شون الراوتر ساعة الساعة كل احنا متجمعين، اذا النت ضعيف كل احنا
1: صحيح اعتيادي. اي
0: شنو اكثر مشروب ما تستغنين عنه بهاي الاجواء تحسينه يبرد قلبك يعني؟
1: لبن وماي اكثر شيء. اي لان مثلا عندنا ضغط وعندنا هاي اكو اشياء ما تصير لنا، فاكثر شيء لبن ماي هاي اذا شربت مسوينا هذا اللي هم شو يسمونه هذا يخلطون هواي سوا
2: كوفتي.
1: إيه. لا ذاك لا يخلون علي شو اسمه نسيته والله. المهم يعني هاي الاشياء اي بس اكثر شيء اي اعتيادي.
0: علاقتك بالشاي شلونها؟
1: لا هذا شاي بعد هذا شيء اساسي، انا اشرب الصبح واشرب العصر. البارحه بيش الساعه ب 11 ما ادري اي اشربني.
0: هو بالعاده الشاي نوع من انواع يبرد
1: يقولون يبرد.
0: لا
1: يقولونه
0: جوز انتو لين حابينه يعني مثلا متعلقين لي مدمنين عليه يعني
1: الشاي هاي الاشياء ما تطيح.
0: زين الشاي الساعه 12 بالليل هو الشاي عاده نوع من انواع المنبهات يعني
1: قاعدين وهاي ساعه قهوه ساعه شاي ساعه عصير ساعه اعتيادي موجودين
0: الشاي بعد
1: تقولي منين من كركوك جايين للبصره واحكي انت يعني واحد يعف كركوك ويجي للبصره
0: نريد نروح لكم ليش بالله صدق والله هذا سؤال. اي والله
3: اشوف اهلي جيت اشوف اهلي على
0: الا بهاي الاجواء
3: مو كانت مدارس وعندي اختي بكالوريا، الثانية تطبيق، فقلت يعني مشتغلين وهاي خلي أجيب بوقت إجازتهم. أنا على أساس أبقى شهر قلت لهم الأسبوع هذا راح أرجع.
0: تندمتي الصراحة؟ تندمتي على التوقيت؟ حسيتي مو مناسب؟
3: إي والله بنتي الكبيرة اليوم قالت الله يعني شنو هاي ما تعرف شلون توصف الشرجي. تمام راح نروح الأسبوع الجاي. إي والله لا نرجع خاطيزة قالت أبقى لا راح أرجع.
0: بس الكهرباء شو شوفيها؟
1: لا
3: أحسن من عندنا بكركوك. كركوك إيه قليل بيها كهرباء، أكو بس مو مثل هنا.
0: نعم.
3: بس الأجواء مو مثل هنا حارة. طب. إحنا إذا روح سليمانية أربيل
0: ممكن على المروحة تمام الوضع مو؟
3: إيه والله يعني مبردة.
0: مبردة صح.
3: بس أنا ما أتحمل، عندنا سبالت بس أهل كركوك أهل الشمال عايشين على المبردات.
0: صح.
3: إيه والله يعني هي باردة البيت كله يبرد.
0: إحنا بهاي الأجواء أجواء البصرة والرطوبة والحر ونشغل مبردة. لا تجيب لنا الرطوبة.
3: هناك ماكو رطوبة نهائيا، رطوبة ماكو.
1: احنا كله على السلة بعد هاي المباردة من ايام
3: والله حتى
1: ما نذكر من يمته ما اشتريناها.
0: وهسه نزلت نوعيات اشكال.
1: لا شفتهن من رحنا الفاتحة قبل فترة، شفتهن هاي تصير بيضة كبيرة ويدخلونها داخل المجلس. مو مثل ما قبل هاي تحطيها بالشباك و
0: تسحب الاجواء الخارجيه كلها. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك. واهلا وسهلا بيك يا عيني. اهلا وسهلا بيك بالبصره وان شاء الله الوضع يتحسن وتبقين شهر.
1: ان شاء الله تروح
0: الشرجيه.
3: بس اجيب بس بعطله نص السنه. اي والله قلت اجيب بس بهاي ال 15 يوم كلش كافي.
0: نورينا يا بعد قلبي. شكرا لك ولوقتك. مع السلامه.

0: نجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبهذه الأجواء الممتعة. أكيد بعيدا عن الأجواء الخارجية خارج نطاق المول أجواء الحر والرطوبة، إحنا مجرد دخولنا داخل المول ويعني التجوال وما بين الزبائن والتبضع والتسوق داخل المول أكيد أجواء تكون ممتعة. فخلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو رضا.
0: أهلا وسهلا بك أبو رضا. أبو رضا، قبل لا تجي للمول أجواء البرة شلون كانت؟
1: والله كانت موت. حارة.
0: هي بس حارة؟ حارة؟ بس حارة؟
1: والله جهنم. عالية، كلش عالية، بس زين يعني مركز البصرة شوي خفيفة رطوبة مقارنة يعني بالأطراف، كلش عالية بالأطراف. يعني جربت أنا كنت الصبح هنا كلش حارة يعني.
0: انت هناك تشتغل ولا مكانك مكان لا. سكنك يعني؟
1: لا لا، انا سكني بالمركز بالمعقل، بس دوامي هناك بعقل مجنون يعني. ايه، فهناك الاجواء يعني مجنونه.
0: شلون تكيفون اجواءكم حقول مجنون هاي الاجواء الحر والرطوبه العاليه؟
1: صراحه يعني بحكم الايام اللي نمر بيها فاحنا تكيفنا يعني نفسيا للموضوع، بالاضافه الى إنه عندنا أدواتنا اللي هي لتخص السلامة وهاي التفاصيل، ويعني ماشي. بس بالنتيجة يعني لا،
0: من الأخير أنت متأقلم ويا هاي الأجواء.
1: صحيح، هي يعني يعني سابقا أنا كنت يعني بموقع بعد أسوأ من عند اللي يعني كنا على البحر مباشرة، فتعرفين الرطوبة تصير عالية. إيه يعني حاليا نشكي من الحرارة، خاصة حرارة النفط والفليرات وهاي الأمور يعني اللي تنعكس على الجو يعني. صحيح.
0: انت شنو الاصعب بالنسبه لك، الحراره العاليه ولا الرطوبه العاليه اللي ما تتحمل؟
1: والله شوفي يعني هو كل يعني ما تقدر تقارن بين نارين يعني. الرطوبه ممكن تسبب يعني خاصه لامراض التنفس اللي عندهم بالصدر وحساسيه وربو وهاي الاشياء يعني يتاذون ممكن. والشمس هم يعني حراره ممكن تاثر على الراس يعني، ممكن يعني لها امراض يعني هوايه ضربه الشمس يعني هاي الاشياء يعني. بالنتيجة أنا بالنسبة لي يعني أقول الرطوبة شوي أهون من الحرارة ممكن يعني، ممكن بالنسبة لي شخصيا، أما يعني غيري ما أعرف. بس أعتقد إن اثنين إحنا البصرة تعودنا يعني.
0: شوف إحنا كل سنة يمر علينا الصيف يزورنا والحمد لله والشكر، وجايب ويا نتحمل هالشهرين الحرارة والرطوبة العالية ونقول تعودنا، بس هو اللحظة ساعة اللي نعيشه يعني ودنا نشرد.
1: هي صحيح صحيح، بس يعني بعد يعني ممكن الجزء السامنة هم تعودت على هاي الحرارة يعني. جزء احنا البرد.
0: إذا جتك فرصة سفر وبهاي الأجواء بعز هاي الأجواء تسافر رغم الالتزامات؟
1: يعني لا، الالتزامات هي يعني الأولويات بالحياة، بس إذا صادكم مجال يعني ممكن واحد شوية ياخذ ريست يعني. يعني ممكن أنا مقبل على سفر. صحيح، بس بالنتيجة لا، الالتزامات هي أهم شيء. أهم شيء صحيح.
0: تعاملك ويا الأطفال داخل البيت وبهاي الأجواء الحارة والرطوبة العالية، وتعرف أنت ممكن حقول مجنون نزول يومي ولا
1: شيء؟ صحيح. لا أنا يعني ما بيت هناك دوام روتيشن يعني مناوب. نعم. 14 و14.
0: الواحد من ينزل للبيت هو يريد الأجواء الاسترخاء والراحة وال
1: أول أيام تكون متلهف لهم يعني، وبعدين بدك
0: متحمل بس متحمل الجو ومتحمل الرطوبة والأطفال.
1: صحيح. لا وراها يعني أحاول أصرفهم بأي طريقة.
0: لا ودنا نرجع للدوام.
1: أي والله، بس يعني المهم ما لهم ذنب يعني.
0: يعني هو بشكل عام أنت مودك ومزاجك يتغير ويتغير هاي الأجواء؟
1: يعني بالنسبة لي أنا صراحة لا يعني لا ما يتغير يعني، بس شنو الحرارة اللي يعني أثرت علي لأن أنا صار عندي ضغط، فأثرت الحرارة على هذا الموضوع بس. أما يعني على هيك أشياء لا يعني، هو إحنا متأقلمين بعد، هي هاي الحياة باردة حارة أي شيء يعني.
0: أبو رضا سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: باعتبار أنا مدخن فأفضل الشاي.
0: يعني بهاي الأجواء هسه انت هسه هنا قاعد تفضل من تباوع ابو العصير قدامك، ما تصير عندك ردة فعل انه انا على هذا الجو الحار والرطوبة العالية خل اطلب قلاص عصير بارد؟
1: صحيح يعني، بس ما أدري إحنا يمكن الولد شوي يميل للشاي والقهوة وهاي الأشياء يعني، خاصة المدخنين يعني. بس أكيد يعني الانتعاش هو بالعصير يعني، أكيد أكيد.
0: أنا لازم أوصل لهاي النقطة وياك.
1: أكيد يعني أكيد. بس يعني عادي.
0: ما عندك رد.
1: نشرب بالثنتين الضغط شاي عادي. وبالشمس يعني. ما أدري أسوي يعني. طبيعة السامنة هيك ما أدري، إحنا رايحين أوفر. ما أدري.
0: أنتوا رايحين أوفر. يا عيني، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة، الله وياك.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو نور.
0: ابو نور، اهلا وسهلا بك ابو نور. ابو نور، شنو اكثر كلمه تقولها من تطلع للشارع وتلقى اجواء الحر والرطوبه العاليه؟ تستغفر ربك وتدخل للبيت.
1: 100% اكيد طبعا اكيد، يعني بهالحر هذا مال البصره اعوذ بالله، شيء خيال والله مو طبيعي.
0: شلون تحاول تكيف نفسك على هاي الاجواء؟ هسه احنا الصيف كل سنه يمر علينا ومن الحر والرطوبه.
1: ما احاول، ما ممكن، ما اقدر اكيف نفسي. يعني صار لي شهر يمكن ما طالع من الباب. اي والله اكيد.
0: يعني مثلا زياره، مراجعه الطبيب، تسوق، هاي شلون حياتك شلون تمشيها؟
1: النهار ما اطلع.
0: بالنهار ما
1: اطلع. يعني جاي تشوفينك. صعبة صعبة.
0: تفضل السفر بهاي الأجواء؟ تطلع من أجواء البصرة؟
1: أنا أصلا جاي للبصرة خطار.
0: أنت جاي للبصرة؟
1: خطار.
0: أنت من وين؟
1: أنا بالأصل بصراوي.
0: بصراوي. أنت وين ساكن؟
1: بالخارج.
0: بالخارج. طبعا أكيد مقارنة بخارج
1: هسه بأوروبا، أوروبا هم حارة. حارة كلش حارة، يعني من 80 سنة ما جاي حر، هيش حر بأوروبا. من 80 سنة بلشوا تسجيل بأوروبا من 80 سنة. هسه أنا حر تسجيل سجلوا اللي هي حوالي 38 درجة. واللي هي هنا عندنا ربيع.
0: طبعا. إيه. يعني انت بحكم عايش اجواء اوروبا وحر اوروبا، بحيث انت عندك هنا جهنم الحر ما ينجرع ما ينحمل.
1: اي ومع العلم انه انا اصلا بصراوي، ممكن كنا تكيفنا على اجواء اوروبا ممكن زين، بس ما اتذكر انا كان هيك حر بالبصره قبل ما اطلع.
0: اتوقع الانسان كل ما يتقدم بالعمر هاي الظروف تصير صعبة عليا، ما يحمل.
1: أصعب أكيد أصعب.
0: يعني أنت يمكن هسه بالوقت الحالي تقول أنا ما أتحمل، مع إنه أنت من البصرة. يعني لو أرجع بيه قبل 15-20 سنة يمكن كلش طبيعي. منو اللي ما يتحمل أكثر؟
1: كلش بصراوية أصلية.
0: منو اللي ما يتحمل الأجواء الحارة والرطوبة؟ الطفل، يعني الفئة العمرية اللي تحسها صعبة علي هاي الجو، ولا كبير السن؟
1: والله يعني حتى ما نشوفها نفس الشيء، يعني الكبير والصغير نفس القابلية، هي يعني ما يتحملوها. بس الشعب لا يختلف. يعني أنا أتذكر بأيام الحرب.
0: نعم.
1: أنا كنت عسكري.
0: نعم.
1: هناك ماكو لا قنكة ولا مكيف ولا أبدا، وبالصحراء وماشي الأمور نتحملها. بس هسه لا، صعبة، كل الصعبة.
0: الكهرباء شو تشوفه؟ الكهرباء ما موفية ومكافية بالنسبة لهاي الأجواء؟
1: 100% لا طبعا،
0: لا
1: أبدا.
0: نحتاج بعد
1: ساعة ساعة ساعة ونص هاي بالنهار تنقطع ساعتين، صعبة كلها صعبة. ولا تنسينا كناس ما عندهم، ما عنده يسحب هاي المولد،
0: صح،
1: وما عنده هاي الشحن، بنكة شحن وما أدري شنو شحن، يضطر يطفي.
0: انت الساعة والساعة ونص اللي تنطفي بيها الكهرباء هنا شلون نمشيها؟
1: نمشيها عندي هاي البنكة شحن وهذا الواير مع المولد.
0: زين هسا انت اجيت من اوروبا هنا كزيارة ولا تستقر؟
1: لا ما استقر، يعني شغل عندي هنا التزامات واخلصها.
0: هسا انت على هاي الاجواء ودك تترك التزاماتك كلها وترجع؟
1: يعني غلط، هي اساسا هي جيتي بهذا الوقت غلط، بس مو بيدي. المفروض اجي بالكريسماس هاي الاجواء، هم اشرد من برد مال لندن، هم اشرد منك
0: تجي هنا عندك
1: ربيع على قولك. طبعا لان هناك البرد هناك بالكريسماس خيال، برد فهم اشرد منك المفروض. واجي هنا جو حلو بالكريسماس، هنا جو كلش حلو مو بارده.
0: زين انت بشكل عام تحب الأجواء الشتوية ولا الأجواء الصيفية؟ واحد يقول لك أنا ما أحب الصيف، أحب الشتاء.
1: ما أحب البرد، مرة هناك قمت ما أحب البرد، أتخبل من البرد، لأن هناك نخلص السنة كلها تجي، السنة كلها برد ومطر هناك.
0: هناك ما تحب البرد وهنا ما تحب الصيف والحر.
1: واحد يحب هالحر هذا الله يخليك. وليش أقول لك يعني شلون هذا اللي بالصيف يشتغل بمعمل مال موطة وبالشتاء يشتغل بفرن مال صمون؟ هاي أحسن.
2: صحيح.
1: هالشكل يعني واحد مفروض منك يشرد بأيام البرد يشرد منك.
2: نعم.
1: ويجي هنا. هذا أحسن حل يعني.
0: جواب بدون تفكير، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: شلون العفو؟
0: أقول لك أريد جواب بدون ما تفكر، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: والله عصير.
2: عصير بارد.
1: أي والله. وهناك لا، هناك بالعكس. هناك شاي حار، كابوتشينو، قهوة حارة، هناك، بس هنا أنا لا.
0: هناك الأجواء تساعد.
1: إي طبعًا. هناك تدفين بها الموضوع، ولهذا هناك حتى سياراتهم تبريد ما بها. ماكو مكيفات. هيترات، كلها هيترات.
0: سؤال أخير لحضرتك، أريدك توصف لي حر العراق بكلمة واحدة بما أنه أنت
1: حقيقة فرن والله فرن. أيوه حقيقة.
0: إن شاء الله تخلص التزاماتك على خير وعافية وشغلك وترجع أوروبا الأجواء اللي أنت تستمتع بها. شكرا لك يا عيني ولوقتك، مع السلامة.

0: أكيد أحبتي المستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. يمكن نقدر نقول ما نقدر نغير الحرارة والرطوبة والصيف، بس نقدر نغير طريقة تعاملنا وياها ونحافظ على صحتنا وصحة أحبابنا. شكرا للجميع، ونتأمل إن شاء الله بالأيام الجاية تكون الأجواء ألطف وأبرد على الجميع. تقبلوا تحياتي أنفال الرباعي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الرباعي.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا، فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا، وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

بينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية وتتجاوز أسعار البرميل عتبات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، يقف العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك أمام مفارقة اقتصادية مؤلمة. ففي الوقت الذي حصلت فيه بغداد على استثناءات ذهبية من طهران لمرور ناقلاتها عبر هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 21% من استهلاك النفط العالمي، يجد العراق نفسه مكبلا بإسطول متواضع لا يتجاوز 6 ناقلات صغيرة. هذا العجز اللوجستي بمثابة جدار يحول دون استثمار طفرة الأسعار، إذ تشير التقارير الاقتصادية الرصينة إلى أن تكاليف الشحن من البصرة

0: قفزت بنسبة تتراوح بين 200% إلى 400% عند الاعتماد على الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات. هذا الارتفاع الجنوني في كلف الشحن وضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير الحالية والفرق الشاسع بين التملك والاستئجار، وهو ما يفصله لنا الدكتور سامع بيد عميد كلية الإدارة الصناعية، الذي يسلط الضوء على لغة الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
1: تهديدات في مضيق خرمز رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من 3 دولار للبرميل إلى أكثر من 15 دولار للبرميل الواحد. هذا يكلفنا تكاليف إضافية، وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى 6 مليون دولار بالشهر، يكلفنا النقل أكثر من 180 مليون دولار، بالسنة 2 مليار دولار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا. كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة، كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تتجاوز 130 مليون دولار. يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
0: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
2: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولاً عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانياً هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جداً، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخلق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضاً للأزمات الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر الخامس أو في الشهر السادس من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
0: ومع تزايد الضغوط الاقتصادية تبرز الحاجة إلى حلول إسعافية عاجلة لاستثمار التسهيلات الممنوحة للعراق وتجاوز عقبة النقص في الناقلات العملاقة لضمان عدم ضياع العائدات المليارية التي تنتظرها الموازنة العامة. وهذا ما يؤكده الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية، متحدثا عن المسارات البديلة والحلول قصيرة وطويلة الأمد.
3: العراق حصل على سماحات مهمة من قبل الجمهورية الإسلامية لتصدير النفط العراقي، وكان بالإمكان استغلال هذه الفرصة والحصول على مكاسب مادية وأرباح عائدات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط. لكن العراق لا يمتلك ناقلات للنفط العراقي، وبالتالي أصبح البحث عن حلول. يجب أن تكون هناك حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. الحلول السريعة هي نقل النفط بصهاريج النفط إلى كركوك والنقل إلى جيهان أو إلى ميناء بانياس. أما الحلول طويلة الأمد فهي إيجاد منافذ ومسارات لنقل النفط العراقي جديدة تعطي العراق مرونة أكبر في تصدير النفط العراقي.
0: لكن لماذا يبدو العراق عاجزاً عن التحرك بحرية في مياهه الإقليمية ومضيق هرمز؟ ولماذا يظل مرتهناً لشركات الشحن الأجنبية رغم أهمية موقعه الجغرافي؟ الإجابة تكمن في تفاصيل الواقع التشغيلي لشركة ناقلات النفط العراقية، والتي يوضحها الدكتور حسين الجزائري الموظف في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً الأهمية الاستراتيجية لهرمز وتأثير غياب الأسطول الوطني على حصة العراق السوقية.
4: أغلاق المضيق سبب تدهور كبير في توقف إنتاج وتصدير النفط

0: الاستراتيجي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب يمثل الشريان الأساسي لإمدادات الطاقة العالمية.
1: يبقى السؤال ماثلا في أروقة صنع القرار الاقتصادي، إلى متى سيبقى النفط العراقي رهينا لتقلبات الشحن الدولي؟ إن بناء أسطول بحري قوي ضرورة سيادية لحماية قوت العراقيين من أمواج الأزمات المتلاطمة في مضيق هرمز وما وراءه. فحين تملك السفينة تملك قرارك، وتضمن وصول ثرواتك إلى موانئ العالم بسلام وبأقل التكاليف.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا إعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أمة تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار، يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير. الهدف حسنة قليلة والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة. منظومة مطالبة الغرباء بحسنة أو قدر من المال عبر مد اليد أو تخصيص علبة أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم، قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول، ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وإن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل. ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الإنترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية. وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية. وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً. وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية، يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين، ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها. صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعاً إلكترونياً ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولاً ناجحاً. سؤال يلقى عديداً من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءاً باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقاً على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومروراً بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم وانتهاءً بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه إطلاقا.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: يعتقدون أن الإمام علي دعا لها فتحولت إلى واحات خضراء، سلسلة جبال هزار مسجد. قيل إن قمة سلسلة الجبال الواقعة على الحدود الإيرانية التركمانستانية كان اسمها هزار مسجد، وتعني 1000 مسجد. فمفردة مسجد هي تسمية باللغة الفارسية العتيقة لمحل عبادة أتباع الديانة الزرادشتية، ثم تحولت الكلمة بمرور الوقت وأصبح عنوان القمة هزار مسجد. أما معجم معين وهو من أشهر المعاجم الفارسية، فيؤكد أن سلسلة الجبال هذه تضم أعمدة مرتفعة في أعلى القمة، وهي من حجر بازلت، وبالتالي هي من بعيد تشبه منارات الجوامع، فلذلك تم تسمية قمة سلسلة الجبال ب1000 مسجد. ثم يتحدث المعجم عن احتمالية أخرى، وهي وجود صوامع في القمة حسب بعض الأقوال، فقد يحتمل أن تكون تلك الصوامع لها التأثير على التسمية، بعيداً عن اسم سلسلة جبال هزار مسجد. للسكان حكاية أخرى لتقديسها، حيث اعتقد بعضهم أن الإمام علي بن أبي طالب قد ذكرها ورفع بالدعاء في حقها، فتحولت إلى واحات خضراء وخصبة.

عندما تنتهي صحراء قرقوم والتي تعني الرمال السوداء في تركيا في آسيا الوسطى في الجهة الشرقية من بحر قزوين، والتي تغطي 70% من أراضي جمهورية تركمانستان. تبدأ مباشرة سلسلة جبال هزار مسجد في شمال شرق إيران، والتي تصل مساحتها إلى 25,800 كيلومتر مربع. يتخطى طول القمة 3,000 متر، وللوصول إليها هناك طرق عدة من المدن التي تحيط بها من الجهات الأربع. اخترنا طريق لائين ليصل بنا إلى قرية رباط، ثم ينقسم إلى اتجاهين، اتجاه يأخذنا نحو قرية بابا رمضان، وآخر يسير بنا نحو قرى خاكستر وتعني الرماد بالفارسية، وتشهره وتعني التقاطع بالفارسية. وقع اختيارنا على الاتجاه الثاني، وصرنا نقطع مسافات من طريق نوار وسط جبال صغيرة تبرز من جنباتها جبال خضراء مغطاة بالغيوم. بعد نصف ساعة وصلنا إلى نهاية الطريق الذي كان علينا أن نسلكه بالسيارة، فاستكمال الطريق ليس ممكناً سوى من خلال التسلق أو عبر الجرارات. المنطقة التي توقفنا فيها كانت تضم نزلاً ريفياً جميلاً يطل على بساتين الفواكه محاطاً بجبال شامخة. على سطح أحد هذه البيوت قضينا ليلتنا الربيعية، فقرار الوصول إلى القمة يستغرق زمناً طويلاً، ولم يسع توقيت رحلتنا، لذلك لم نضع في المكان. فأينما حللنا في حوالي هزار مسجد ستسحرنا روعة المناظر وجمال الطبيعة.

تضم سلسلة الجبال قمما متعددة وشلالات وأنهارا وغابات ونباتات وحيوانات نادرة في البلاد، قادرة أن تحول الرحلة إلى تجربة فريدة لم تمحى من الذاكرة. وعلاوة على شجر العرعر الذي يغطي الجبال، تكثر في هزار مسجد نبتة حلتيت أو صمغ المحروث، وهو نبات يحظى ببالغ الأهمية لدى الإيرانيين، وقيل إنه استخدم لعلاج المرضى، كما أنه عشبة توجد في المطبخ الإيراني منذ عهد الساسانيين قبل الميلاد. استخدم سكان إقليم خراسان الذي يضم هزار مسجد في شرق إيران النبتة الثمينة التي تنبت هناك كأحد طرق التخلص من الديدان بعد تناولها من خلال وضعها مع الزبيب أو التمر. هذه النبتة لها رائحة نفاذة وغامضة ومزعجة، وإلى حد ما كان يلفها نوع من الغموض بين الناس لجذب انتباه الجميع، تماما كالثوم والبصل في البدايات. وبسبب رائحتها الكريهة تعتبر طاردة للجن والقذرات والحشرات المؤذية، ومن ناحية أخرى فهي نوع من النباتات المثيرة بالنسبة للحيوانات وحتى البشر.

معظم السكان في عشرات القرى التي تحيط بسلسلة الجبال هذه تنقسم إلى مجموعتين عرقيتين، الأولى الأكراد الكورمانجية والثانية الإيماق. الإيماق هم مجموعة قبائل بدوية متحالفة شبه رحل وأصولها مغولية، وهم مسلمون ينتمون إلى مذاهب مختلفة وينطقون اللغة الفارسية لكن بلهجتهم الخاصة، كما يمكن مشاهدة الأكواخ البدوية في أماكن متعددة مع أناس يرحبون بالسياح ويقدمون لهم من منتوجات ثرواتهم الحيوانية، ويسمحون أيضا لهواة الطبيعة بالمبيت في خيامهم. يهتم السكان الأصليون بالحفاظ على البيئة ويطلقون تسمية قرقبان على حامي البيئة والحيوانات الذي يقوم بتنظيم فترات الصيد والرعي الدوري. شرح محمد علي كار أزمة والبالغ من العمر 70 سنة أن وظيفة قرقبان قد تورثها من آبائه وأجداده، وهم من أقدم السكان في تلك المنطقة الجبلية الخضراء. نشاطنا هو الذي حمى هزار مسجد عبر الزمن. شاهدتم أن هذا العام جاءت السيول في كل مكان، ولكن لم تتعرض هذه المنطقة للفيضانات. وإذا ما شهدت هزار مسجد سيولاً، فهل تعرف ما هي المدن والقرى التي سوف تتضرر؟ لم تتعرض المنطقة للفيضانات لأن الأعشاب والنباتات ما زالت تملأ تربتها، التربة التي فيها أعشاب تحتفظ بالمياه، وحيثما يحرثون المراعي تنطلق السيول. هكذا برر محمد علي سبب عدم تعرضها للسيول عام 2019، وهو العام الذي شهدت فيه إيران فيضانات كثيرة.

وصف القرقبان أن المنطقة تضم عشرات الأنواع من الحيوانات والأشجار والنباتات، وبعد قرون من العمل التطوعي المحلي في حمايتها، أنشأت الحكومة منطقة محمية في هزار مسجد خلال السنوات الأخيرة. الآلة الموسيقية المتداولة هنا هي دوتار، أي آلة الوترين بالفارسية، وهناك نمط من الغناء الكردي الكورمانجي الأصيل يحمل عنوان لو، يتفنن به سكان هزار مسجد. وانطلاقا من هناك تم تداوله في شمال إقليم خراسان، ويحتوي هذا النوع من الغناء على أغاني تحمل رسائل حب وغرام في حالة خاصة من الحزن، تتأثر ألحانها بالطبيعة الجبلية الخضراء وثقافة السكان. صباح اليوم التالي قررنا أن نعود ونذهب نحو الاتجاه الأول كي نزور قرية سياحية ريفية هي بابا رمضان. فقام هادي، شاب من تلك القرى، تعرفنا عليه أثناء الرحلة بإعداد ما نحتاجه لنا. وهنا بإمكانكم أن تلمسوا كرم الأهالي وضيافتهم. تقع على جانبي الطريق المنتهي بالقرية حقول الأرز، وفي القرية ثمة بيوت مفتوحة تجلس عند عتبات أبوابها الأمهات والبنات لإعداد الخبز المحلي بالسمن وبيع الزبادي والأرز والمصنوعات اليدوية. يقسم القرية نهر يصب من عيون الجبال، وفي وسطه طريق يؤدي إلى الأعلى، وهو طريق مائي لا يتجاوز عمقه المتر الواحد، يمر من وسط الأشجار الباسقة والممرات الضيقة وسط الصخور الضخمة والمرتفعة ليصل إلى الشلال بعد 5 كيلومترات من المشي داخل المياه الباردة. شلال يرتفع إلى 10 أمتار فقط، يصب من أعلى التلال في مساحة دائرية الشكل خضراء بأشجارها ونباتاتها، ليملأ صوت خرير الماء الفضاء فينشغل الزوار بالتسكع والاسترخاء والتمتع بالطبيعة وعنصرين من العناصر الأساسية في الكون، الهواء والماء. حول طبيعة المكان والوصول إلى قمة هزار مسجد شرح لنا مصطفى أسعدي، أحد هواة الطبيعة والذي يتردد دائما على المنطقة ويسجل رحلاته وينشرها عبر السوشيال ميديا، مما حفز الكثير على القدوم إلى هنا. هزار مسجد لها 1000 موقع جذاب للتسكع و1000 طريق للوصول إليها، وإذا ما أردتم الوصول إلى مناطق فريدة جدا فلا بد من أن تتركوا السيارة وتتسلقوا الطريق أو تبلغوها عبر الجرارات. ضمت الحكومة الإيرانية سلسلة جبال هزار مسجد إلى قائمة المناطق الطبيعية الأثرية، وحاولت الاهتمام ببيئتها عبر هيئة حماية البيئة الوطنية. وتعد هذه المنطقة في موسمي الربيع والصيف من أهم المناطق السياحية الطبيعية في شرق البلاد.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرن ورقة رابحة في هذه الأسواق، إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على الرغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الأثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات. فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم، ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه، واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً
كان الشائع في مستريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل

أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. في استخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر، بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويعتمد ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات وللصور الذهنية والتفضيلات،

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
2: عشان شوي
1: طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعباني.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عفروحي اش كثر حسرات لاقات، عفروحي اش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات. انوحا والنياحة عليك لاقت، بسبب ما خلفت مكروه ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

اليوم أكيد يعني مثل العادة نحكي في موضوع ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا. اليوم راح ما نروح للماضي، اليوم أرد أحكي لكم أشياء معاصرة فقط. قبل لا أفوت بالمعاصر، أكو مفاهيم تم دراستها وتحددت بشكل علمي وسليم وأصبحت واضحة للعيان وواضحة للقارئ والباحث والمتفحص، وتدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد عن هذه التصنيفات والفرق ما بين الحديث والمعاصر والتحديث والقديم وما بعد الحداثة. هذه المفاهيم للأمانة رغم أنه هي مفاهيم إشكالية يعني بها وجهات نظر عديدة، لذلك هي صالحة للتداول العلمي، يعني دائما أكو بحث بها، أكو حفريات وأكو قراءات بها، أكو من يتبنى رأي وأكو آخر يعارضه وهكذا. هذا شنو علاقته بينا؟ إلى علاقة للأمانة، وعلاقته مؤسفة بالأدب الشعبي العراقي. يعني كل الفنون أكاد أجزم وكل الآداب تم تصنيفها وفق هذه الحقول الإبداعية على اعتبار الحداثة واضحة، يعني مفهوم واضح، منظومة فكرية فلسفية اشتغلت على نفسها، أسست لنفسها قواعد، يمتد وين؟ امتدادها هو العصر الحديث. العصر الحديث الآن لا، هذه مفاهيم علمية أخوان. العصر الحديث يصنف إلى لأن إذا العصر الحديث الآن لعد المعاصر شنو؟ هذه مفاهيم تم دراستها وموجودة، نقدر نقولها ببساطة ونفهم معناها العام، ولكن يعني إذا دخلنا بتفاصيلها لا راح ننتهي. أنا وين أريد أوقف عند نقطة، أنه مع الأسف أنه الأدب الشعبي العراقي رغم تحولاته الكبيرة ورغم تميزه ورغم أنه عاش كل هذه المتغيرات من الحديث إلى المعاصر ويعيش مرحلة ما بعد الحداثة، ما تصنف ما ندرس، بقى بعيد عن البحث العلمي وحتى عن النظريات النقدية. لذلك يعني حتى بالمجمل ممكن تلقى فلان قرأ فلان أو نقد فلان وصنف، قال هذا مثلا ما بعد حداثي على سبيل المثال، أو قال هذا حديث وسولف عن حسين العبادي وعن منظومته الحداثية في وقتها على اعتبار أنه أحدث النفت شيء معين، وعن حتى التجريب اللي جاي يصير الآن بالشعر الشعبي العراقي ممكن، ولكن أن الموضوع يتحول إلى ظاهرة علمية وتصنيفات وأبواب وتفاصيل، وأن الشاعر الفلاني هو ينتمي للحقل الفلاني أو للمنظومة الفلانية أو ماكو. يا سبحان الله، هذا الأدب الشفاهي رغم تطوره تقنيا، وربما الكلام ما محكي به أصلا، يعني هكذا قد يعني وصلنا مرحلة قد يسمع البعض خصوصا اللي ما عندهم أكو عندهم علامات استفهام ملاحظات على الأدب الشعبي كله، خصوصا على الشعر الشعبي العراقي، أكو ناس تقصفه يعني علنيا بشكل يومي، وين ما يقابلونهم في أي مؤسسة إعلامية يقصفون الشعر الشعبي العراقي رغم ثباته وحضوره وإلى آخره، جاي يشكل لنا حالة من حالات الأرشفة والتاريخ وقراءة للمفاهيم وتأثير على الناس وعلى سلوكياتهم. هذا كله ما يشتغل عنده، يشتغل عنده أنه هو حاطب قارينا بطريقة حافظها هم في الغالب ما فاهمها، فقد يعد تجاوزا أنه أنا أطالب أن يقرأ بعض الشعراء بوصفهم شعراء حداثيين أو ما بعد حداثيين أو ينتمون إلى العصر الحديث، أو نقرأ منو بالحديث ومنو بالمعاصر ومنو ما بعد المعاصر. هاي كلها التفاصيل أنا ودي أخوض بيها للأمانة، وحتى محضر ورقة ممكن أقول لكم الحديث شنو والتحديث شنو والمعاصر شنو وما بعد الحداثة شنو، ولكن أنا أتركها لزملائي باقي برامجنا ممكن يخوضون بهذه المواضيع أفضل من عندي. أنا خلوني في الأدب الشعبي العراقي حتى أقدم لكم إياه بطريقة جميلة. لذلك اليوم راح نتحدث عن تفاصيل معاصرة وقصص معاصرة وأبيات معاصرة.

مثل ما اتفقنا اليوم راح نتحدث عن قصص معاصرة لها علاقة بالشعر الشعبي المعاصر. هذا الشعر الشعبي أيضا اليوم اللي راح نقوله بعد فترة من الزمن بعد متغيرات ويمر عليه عمر زمني ينحط بخانة يصير إلى اسم. يعني هسه خو مو بالضرورة المعاصر الآن بعد 100 سنة من الآن يصير حديث، لا مو هكذا القضية تختلف، لأن الحديث الآن هو الماضي، هو اللي يمتد إلى القرن 19 من أواخر القرن 18 ووصولا إلى القرن 20، هذا يسمى العصر الحديث. ما هو راهن الآن وإلى جذور إلى نهايات الحداثة هذا معاصر. للمعاصر ينظروا له بوصفة مادة راهنة وأهم من الحديث. ليش؟ لأن استوعب تقلبات ما بعد الحداثة، واستوعب التقلبات التكنولوجية والظاهرة الرقمية وجانا المسرح الرقمي والقصيدة الرقمية والسينما الرقمية، هذا كله استوعبها المعاصر. لذلك قلت لكم أنا ما راح أخوض به الموضوع، إلى حد ما معقد وشائك ويحتاج إلى مفاهيم علمية يعني تماما. وبرنامجنا الشعري يحاول أنه يجنح باتجاه الخيال وباتجاه الروح ويقدم الأشياء بدون تبريرات منطقية. واحدة من القصص المعاصرة اللي قلت لكم بعد 100 سنة من الآن يجي واحد مثلي شاب بعده أو شايب، وعمار هم قاعد هنا بس غير عمار، يعني واحد من ولد ولدنا، يسولفون هذه القصص نفسها اللي نسولفها الآن بوصفها معاصرة، يسولفونها تراث. وهذا حال الدنيا، هذا التدوير العظيم للتاريخ اللي جاي يقدم سلوكياتنا وأفعالنا نفسها. وهي نظرية بالمناسبة فلسفية يتبناها هيجل بقوة. قصة تتحدث عن واحد فقد أمه وأخوه وابنه وبته نفس اللحظة، صار لهم حادث وتوفى. هذا شاعر، هو شاعر، فتخيلوا هذا الشاعر في لحظة هذا الواقعة وقسوتها ما قدر يقول كلمة. وهذا الكلام مختبرين الناس بالمناسبة، خصوص الشعراء والمبدعين عندهم مطبات في حياتهم يقولون كل شيء باستثناء هذا المطب يتجاوزونه، ما يقدرون يحجون عنه. يعني اكو ناس تجي تقول انت كاتب في كل شيء، معقولة ما كاتب بأمك؟ لأن أمه غادرت الحياة. معقولة ما كاتب بأبوك؟ لأن خسر أبوه، ما يقدر يكتب، ما يقدر، يحس كل هذه التقنيات اللي عنده عاجزة أن تترجم مشاعره، فيبقى هذا الموضوع يتجاوزه، يلقى عزاء ببيت هنا وقصيدة هناك، ما يقدر يكتب عن هذا الموضوع. وهذا صاير بالمناسبة، يعني الكلام جاي يحكي لكم يعني عن تجربة وخبرة. فإجوا أصدقاء تعرفون احنا بالفواتح الرجال وحد والنساء وحد، وهذا الشكل والطقوس والمآتم للصير، فالهوسة والإهزوجة حاضرة بقوة. فخصوصا إذا يكون المعني بالمأتم صاحب شأن بالشعر أو بالهوسة أو يجون يعني يجون الناس اللي عندهم مصلحة بهذا الموضوع. فتخيل يبدون المهاويل يعرضون بالميدان ويقولون أبيات بحق هذا الواقع وهذه الواقعة وهذا الحزن، ويواسون صاحبهم لحد ما يجي واحد من أصدقائه ويقول هوسة في غاية التقنية. وذول يا سبحان الله ذول المهاويل، آسف راح أحكيها بصراحة، بعض الشعراء يقلل من شأنهم إلى درجة يطلعون في وسائل التواصل وحتى في لقاءات تلفزيونية رسمية ينال من المهوال ويقول مهوال الجاب على الشاعر وليش يصعد منصة ويعترض عنده، يعني إلى مبررات، أنا مو بشأن أنال من أحد بقدر ما أريد أثبت موقف. بعض الناس اللي نقول أنت مهوال، هو ما يقول أنا شاعر، يقول أنا مهوال أهم من 1000 شاعر، مو فقط لأن يكتب شعر حلو، لا، عندهم إمكانات ما يمتلكون هالشعراء وهي البداهة والارتجال، يرتجلون بطريقة عظيمة. لا هذا خول أصوات موضوع ثاني، ذول خو من يتغنى ويظل يحدي بصوته يبكي الصخر، هاي قيمة مضافة للإبداع بالمناسبة، هاي أما جدته الشكل هم تدرب عليها وتمرن بس أنا أحكي لك على الارتجال اللي عندهم.
فديوم الله يرحمه، شوف أنا ما أرد أطلع من السالفة بس هي راح أصير مثل ذولي الخطباء الرزخونيين، يقول سالفة جر سالفة شون الحديث يجيب بعضه ويظل كسع يطبه في سالفة. في يوم من الأيام رحنا للعرس مال ابن محمد، محمد المياح الله يرحمه المهوال العظيم، فبيته بالصبخة، فجايين كل مهاويل العراق، فهو شرط على نفسه أنه أي واحد أي واحد يقول هو سيجاوبه. أنا ما شايف هيك إمكانية، ما شايف هيك، يعني على كل موضوع يرتجل، على كل هوسي هو يسوي الرباط. يا الله هواي هذا، هواي هذا 90% من الشعراء ما عندهم هاي الإمكانيات للأمانة. عموما أنا آسف، مو واضح حتى المقارنة وهي مو صحيحة، يعني هذا كلامي مو علمي بس تعاطفنا وحكينا، بس أرد أقول المهاويل مهمين. فهذا يجي واسي صاحبه اللي ميت أمه وأخوه وابنه وبته بلحظة واحدة، يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط.

هذا اكو واحد يفقد عقله ويصير مجنون، واكو واحد يفقد قلبه وعقله يشتغل. هذا اثنين هن نياط القلب كلهن مسرودات عنده وعقله فاقده. يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط، اش ما اريد انا اقول تهون يتشمل القاط بقاط، شطر للاخو والشطرين بته وابنه والرباط، الملمكم يا البتشيت الهوسه.

بعد ما تعرفنا على قصة معاصرة على فقد الأهل، خلونا شوي نخفف الوطأة ونتحدث في موضوع آخر أيضا قصة معاصرة، ولكن بما أنه حكينا عن فقد معاصر رح نحكي لكم عن عوز معاصر. تعرفون العوز وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، عشرة عمر، عشرة عمر، أنا ويا العوز عشرة عمر بالنسبة لكثير من الشعراء، وهذا يمتد وين لهذا القرن والقرن القبله، لأن الشعر على قولة عبد الحسين الحلفي الله يرحمه يقول هنا نفس القافية، الفقر والشعر، بحيث بشكو ماكو عند بيت يقول بس انت كلش غبي تبوق الفقر من فقر واحد بايق من عنده شعر. فهكذا يتحدث عنه عموما. فأكو شاعر اللي هو حسين الحاتشي، حسين يسولف بوحدة من لقاءاته يقول أنا قاعد ويا أهلي ومستقر وياهم ولكن يقول بيت قديم وغرفتنا قديمة، إلى درجة في يوم من الأيام مليت من العوز وهو قاعد ويا أهله، يعني هو وزوجته وأطفاله، وشايفين هاي بعض البيوت بيها حميمية وبيها إيجابيات كل شيء هواي، بس هي بيها سلبيات لأن البيت ما يستوعب، بس وين يرحون؟ وين يرحون؟ لأن الحكومة مع كل الأسف والحكومات المتلاحقة الفقير مو بقائمتها، يعني كل هاي المنظمات والدعم وباتجاه السكن والمدري شنو أنتجت لنا بعدين، شنو أنتجت لنا؟ بنى تحتية لسكن غير صالح للفقراء، يعني الدولة تقدم كل الامتيازات لأي مستثمر يجي يسوي أراضي ويسوي كذا وبيوت ومجمعات سكنية ولكن غير صالحة للفقراء، لأن أسعارها تبدي من 400 و500 مليون، فياخذ راحة الفقير، وين يبقى؟ يبقى قاعد ويهله. وإحنا لاقي لها مبررات أنه أكو حميمية والأهل سوا وناكل سوا وكذا، ولكن الموضوع هو ما يتحمل، ما يتحمل أربع عوائل يقعدون ب 150 متر مثلا، خصوص في المناطق الشعبية. ذكرني واحد من أصدقائي اليوماني صدق صاير خطيب من سالفة السالفة، في من أصدقائي قاعد بمنطقة شعبية شاعر مهم هو، قلت له أقول لك شو الموضوع كل ما أجي هنا جاهلكم بالشارع الظهر ما تطببونهم؟ قال جاي متى ننام؟ هو نطلعهم يقول وجبات نطلعهم الظهر حتى ننام، يقول بعدين هم بالليل يتعبون ينامون من وقت احنا نطلع للناس. فتخيلي كذا الطرف واحد شاعر. ف هذا حسين الحاتشي مال من العوز ومال من هاي الغرفة وقاعد بالموضوع، وأجلكم الله الفيران تفتر عليه، تفتر عليه بغرفته، فيقول بيت من الدارمي ولا أروع، يقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ،

الشتاء وبرد والصل والرطوبة تنزل من السقوف، تنزل هيك بشرايين الحيطان تحسها، ويشوف الفار يفتر فيجي يفتح الكنتور مالته يلقى الملابس مالت الأطفال كلها مقرضة، فيقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدل الفار بجرود الفروخ. يقول راحت الايام وجت الايام والمأساة تتحول الى ذكريات وسوالف، فيقول انا صارت عندي بحبوحة وانا الاقدر اعزل واقدر اترك مجال لاخوتي، فيقول لميت نفسي وكذا ما ادري شنو، فشلت ببيت اخر. يقول شلت ببيت اخر واثثت واسست والامور طيبه، بعد البيت بشعر كلها ظلت تكتب شعر، يعرفون الشعراء الام تقول شعر والاخو يقول شعر والاطفال الاذن الموسيقيه تكون حاضره، لان يعني بيوت الشعراء هذه معلومه يعرفونها الاغلبيه انه تكون محطه للشعراء الكل يلتقي بها، ف يشتغل عندهم الهاجس الشعري. فيقول أم جت الغرفتي جاي بعد يردون يستثمرونها، يقول وجاي يعني يستثمرون صار عندهم مكان، فيقول اجت شافت الفارة نفسها. يقول فقر اشتغل هنا أنا خلاها تشوف الفارة نفسها. يقول فجاوبت البيت القديم ببيت من الدار متقلة فارة جرود حسين شو ظلت هنا. فارة جرود حسين شو ظلت هنا من بنى البيت وشال ما شالت وياه.

أعز من روح عزك وانت عز مني يا حسبة عمر خاويتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت مني أجس قلب الفضم تعوب حد الويل وادعي له الصبر عن لا يفشني جسيت الليالي بمرود الحلوات وليالي العمر بشي بجسني أضحك للبجو حد شرهة المنقود وابكي بكل مزنت بطور المغني لا غرني المدح لا غرني المدح بشفاف المحبين ولا هم بشماته شماحة جو عني يلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني وليت وعف ضميري وما كسرت العود وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفانا مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني لا زحت الحية ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربع جفلوا مني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني واصبر لو ليالي العسر ذكني وشابر عالشدايد حد مصب العين واسكت لو دثوا من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني وينشدني صديقي اللي ما نشد عني قبل طبعك الونة وصاير تغني قبل عينك محطة وخاطرك مكسور هسه على الثجالة تفوت متحني واجيب بكل برود وعود تبسني استراحت مستحاتي وعاكست الريح لا من الهموم ولا الهم مني أنا ابن العاصيات من الليالي السود ما أريد القماري ولهن يردني رضعتني أم بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وخذت روحي على ضيمي وما شكيت الحال ويمنوني اشتبي وما قلت متمني علمت البعض نقل الجدم على القاع وأول ما مشن بالزلق لبني أقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبة وظني

استمعنا إلى قصيدة الشاعر الكبير الراحل عريان سيد خلف. عندي إمكانية أسمع لعريان كل وقت كل وقت، شون فيروز تغني الصبح وأم كلثوم بالليل، أنا عريان أقدر أسمع في أي وقت. يمتلك إلقاء وروح وحضور، الله يرحم شاعرنا الكبير أبو خلدون. قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أيضا نتحدث عن مو قصة معاصرة، كوبيت قدامي معاصر للشاعر علي الزاملي. بما أنه حكينا عن العوز وحكينا عن أبيات الدارمي والمساجلة ما بين الشاعر حسين الحاكي ووالدته، علي الزاملي يفرض فرضية، يقول اللي يقتل في في في تراثنا الآن وفي عاداتنا وتقاليدنا عند أهلنا سابقا يجلي، يجلي يعني واحدة من عقوباته حتى لو يدفع الدية وكذا ما أدري شنو، ما يبقى بالمنطقة، ما يشوفونه أطفال هذا اللي ماتوا ويكبرون ما راح يلقونه. فهو واحدة من التفاصيل أنه يجلي، يأخذ الأشياء الخاصة به حتى له لا يبقون، هو يختفي تماما، بحيث يصير شرط أنه إذا دخل في هذه الجغرافيا ممكن أن يقتل يتعاقب. فيجسد هاي الفكرة، فكرة يجلي بموضوعة العوز اللي عايش به. يقول يجلي الشتل شا غير يفصل

يجلي الشتل شاغير يفصل لجدام شات الأطفال العوز وبحجرتي ينام.

0: الآن بصراحة جاوبتي هواي تفاصيل عن القصص المعاصرة، ولكن خلونا ننتقل حتى نحافظ على إيقاع البرنامج من جهة، ونحافظ على فقراتنا أيضا من جهة أخرى. فقرة شعر في الذاكرة واحدة من الفقرات المحببة إلي شخصيا، نقدم من خلالها الولاء والمحبة والشكر والعرفان لكل الشعراء اللي تركونا حصيلة حقيقية، ما أرد أقول إرث، لأن يا سبحان الله أغلب شعرائنا اللي غادرونا بالعقد الأخير هم من الشباب. يعني من نقول إرث جاي نتحدث عن شاعر عاش حياته وعاش تجربة إنسانية وتجربة شعرية كاملة إلى حد النضج، فمن راح التجربة بقت إرث حقيقي. ولكن أغلب شعرائنا، وفي القلب غصة أقولها خصوص الشباب اللي غادرونا بالعقد الأخير، أغلبهم ما كملت تجربتهم الشعرية. أكو شعر موجود الآن، أكو شعر، بس إحنا ما ندري إذا باقين ويانا فد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن أخذهم البين من وقت، ما ندري شلون كان تكون تجربتهم بعدين، شلون تنضج، شلون تكمل وتتحول إلى إرث شعري. هذا موضوع يكسر الظهر، ويكسر ظهر الشعر الشعبي نفسه. أتحدث عن الشاعر العراقي الحبيب الإنسان جبار رشيد، جبار بن بغداد الحبيب الطيب الحنون اللي يبكي على دمعته حاضرة، راتبه بجيبه ورا يومين يخلص لين يوزع منه ومنه. عموما يعني هذا الرجل أنا عشت وياه تفاصيل حميمية جدا، وكان حقيقي وإنسان حقيقي. من يباوس الشعراء وأصدقائه وكذا اللي يلاقيهم بالشارع يشمهم، شلون العجايز يشمهم شم، تحسه هو عنده امتداد للجنوب، بس تحسه خلاص هو عايش بالجنوب، مو مو مو بالعاصمة العملية المعاملات، لا تحسه بعده من الريف هالشكل. عموما الحديث عن جبار شاعر مجدد، استطاع خلال فترة صغيرة من حياته أن يصير عنده جمهور، ويصير عنده طريقة وشكل وحتى حضوره وإلقاءه. خلونا نسمع.
1: صوتك ندهني ومو حلم، وفزيت منهم وقلت مو صدق، لا يمكن صدق، والروح وي صوتك مشت، ناديت والخطوة بعدت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، والروح وي صوتك مشت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، وعلى الأثر نمشي على الأثر،
2: على الأثر نمشي على الأثر،
1: والشوق سابقنا سبق ينبابك، ويا حيرتي مدرش ندهن وجابني، وحتى نسيت شلون على الباب الندك، ظنيت ما اشوفك بعد، من شف الضويات الدرب يطفونها شما تعتلك، ومن شف الشتلات الفرح مات الفرح ومنثمة، والحزن صار سنين ياكل بالعرق، رادوني ما اشوفك ابد، ضموا تصاويرك علي واعلنوا ولازم نفترق، اهلا وهلك واشتم هلي، لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وضموا تصاويرك علي،
2: شالوك حتى من الحلم،
1: واعلنوا ولازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وحلمك يجيني بلا صور وبلا خلق، ولما نقفز يبكي الحلم، واثنين على الراس نتقابل ندق، رادوني ما اشوفك ابد، ويا حال من بعدك صرت، والعين مثل ام الولد، وانت الولد لما اجت ما شافتك، الجفن صار الزيج قامت بيتشك، خليني سولف لك بعد، يا حال من بعدك صرت، غصنوا وخذوني من الشجر ودبوني يم نار الهجر، واليوم باكر احترق، عشت بطرق روح وسوادين العشق، واسأل عليك وتيهت، واسأل منه وبيمن أثق، ونسدن بوجه أحس كل الطرق، والقى الأسئلة وكيفت، والقاهن الكلمات ويضيع الحلق، يا واسي وغيرك منه، والروح جت مسودنة وشبقها ويروحك شبق، لا تبكي طيح ويدمع، والروح أسويها نفس ومناشغ الشهق نشهق، وبريتك يا ريتي لما أصير لك نفس، لا خنقك ولا أختلك.

أيضا من القصص المعاصرة أكيد بعدنا متواصلين لكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، قصة معاصرة حدثت في مدينة النجف الأشرف، تتحدث عن ملاية. يا سبحان الله، هي 3 حلقات جاي نجيب قصص على ملايات. الملايات فضلا عن أصواتهن جميلة، هن يقولن شعر. يعني أنا أتذكر من الصناديق القديمة الكذا اللي تلقى بيها كتب، كنا نلقى كتب مال ملايات، كتاب يصير يعني تقريبا بحجم الكف، لونهن أسود، تفتحها ملاية شيماء، ملاية حسلة، ملاية كذا، باسمها، بس اسمها. كل ما موجود وكل هذه القصائد، خصوص فيما يتعلق بواقعة الطف، قصائد الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وعلي الأكبر، بالتسلسل هن يكتبن شاعرات، ولكن أيضا ما أنصفهن الزمن وما أنصفهن الأرشيف، راحت داعت الأشياء وراحت، وما ما عدنا حتى ما أرثهن، ما موجود. عموما هذه الملاية تمتلك صوت حلو وتمتلك حضور والناس تحبها ويتعنونها. هذه شابة ولطيفة ومحبوبة مثل ما قلت لكم، فواحد وقع في غرامها ووقعت بغرامها، فحالته تعبانة، ها تعال ها كذا، يومي أجلها يقولها خل ألم نفسي أكمل وضعي كذا، وأنا جايش. في يوم من الأيام، هالحكي هي ملاية، فأكو فوق العادات والتقاليد، وفوق أنه هي في مدينة محافظة، نتحدث عن النجف الأشرف، يعني ما حد راح يدري بهذه العلاقة، وهو ابن جواد وأصيل، ما حد يدري، علاقة سرية تماما. بيوم من الأيام 2 نسوان بالباب بسيارة، وينزل واحد يدق الباب، قالوا لها ملة محتاجينك، عندنا فاتحة ريدك تلزمينها، متعنين عليها. قالت لهم يا روحوا وياكم، طوني مجال. لما تروحها وجابت أوراقها وكذا وعبايتها والعدة والصوت والجهاز، جايهم بالسيارة، فحتى تعد نفسها للموضوع، قالت لهم شو اسم المرحوم؟ قالوا لها فلان. كضها قلبها، شنو فلان؟ يعني نفس الاسم مع الحبيبة. زين بيا منطقة؟ المهم قالوا لها المنطقة الفلانية. لا شو وين، بيا مكان؟ قالوا لها المكان الفلاني، تندل بيتها، نغمى عليها بالسيارة، نغمى عليها، فيردون يرجعونها، صحت، يردون يرجعونها لبيتها، يشوفون غيرها. قلت لهم لا وين ترجعوني، ودوني. فمن وصلت قالت لهم أي وحدة ما تعرف تلطم ذن الفاهيات واخروهن من قدامي، أريد النشيطة بلهجتهم، أريد النشيطة، أريد الزينة اللي تعرف تلطم، تعرف تتهدل. فلسان الشاعر يقول ملة وتحب رجال مات ودعوها، ملة وتحب رجال مات ودعوها، لطمة 6 نسوان ميت اطلعوها.

فجأة تخيلها هي متوسط الميدان وسط هاي الطقوس الجميلة اللي الناس تحبهن للأمانة. يعني الآن من يتم تداولهن في مواقع التواصل، وأتمنى من يطلع يعني تغوشون الصورة على الأقل، خلونا نسمع، خلونا نعيش هذا المتوارث من التراث على مستوى النوح والنعي واللطم جميل، هو جميل جزء من تراثنا الحلو، ولكن غلط أنه تطلع الصور. فغلط لسبب بسيط، أني مو مو مغلق بهذا الاتجاه بقدر ما هاي أكو ناس جاي تحزن وجاي تعيش يوميات حزينة، ويجي تجي وحدة تصور وتنشر، وهذا اللي جاي يصير مو فقط بالأفراح، حتى يعني عفوا مو فقط بالأتراح، حتى بالأفراح بعرس وكذا وطش السالفة والناس تتداولها، عموما مو موضوعنا. فذني لطمن ويقولون مات لطمت وست نسوان ما يتطلعوها، ما اكتفت بهذا الموضوع، قال شو ذن باردات وهي ذابة لحم بالنص، تقول مختاضة عن نسوان بالون تذمهن ست القضن وتقول بارد لطمهن.

0: استمعنا إلى آخر القصص، قصة الملة النجفية، وهذا الكلام على لسان يقول الشاعر، ولكن أكو بيت يقال ينسب إلها أنه هي قالت بثوب العرس ما جيت، جيتانا ملة وعمري عقب عيناك بلونة كملة. إلى هنا خلي تكون مسك الختام هذه القصة، استمتعت وياكم كما العادة. شكرا لهذا التفاعل الجميل سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عمار مشتاق، هذه جزء من مقاطعنا جاي ينزلها، وهذا الصدى الكبير والتفاعل والتعليقات والطلبات وبعض الأشياء اللي ترسلونها اللي تردونها تطلع بالحلقات، إن شاء الله كل الأشياء هي محط اهتمامي وتقديري. الشكر كل الشكر لعمار مشتاق في الإخراج، ولصلاح التميمي، ولعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا جمال غذنا وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاه، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج، مثل سمكه وحيده وبظهرها الفعل، مستوره معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول أحوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل، ظهر الجمل وتصاعدين أجبال، وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد، احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترتح مردود، مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا، وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
4: الزعاب حتى تعبالي.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك،
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي العلي مو غالي، ممكن اشارك؟
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية، وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين، عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
10: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. تالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضرورة يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجة هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديدة اللي يعيشها العالم.
9: يبدو اننا نعيش حالة تجريف في الثقافة والمعايير الاخلاقية للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند، وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
11: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلاله. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: هيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا. وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها، كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
9: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
12: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
9: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
13: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
9: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
14: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
9: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
15: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
16: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علي.

0: الذكريات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: غزلان العراق يهددها الجوع، من ينقذ الريم في علي الغربي. تحقيق كتبه كل من هالة عبد الله ومرتضى الحدود، نشر على موقع جمار

يمتلك العراق 3 محميات طبيعية من أصل 82 موقعاً مؤهلاً، ليكون مساحات تضم شتى أنواع الحيوانات والنباتات حسب برنامج مسح مناطق التنوع البيولوجي. ومن بين المحميات الثلاثة هناك محمية ساوة ومحمية الريم في ميسان، المعروفتان بمناشداتهما المستمرة لإنقاذ قطعان الغزلان من النفوق. تشغل محمية الريم في قضاء علي الغربي في محافظة ميسان مساحة 500 دونم من الأراضي، وتم افتتاحها عام 2012، وتشغل الغزلان لوحدها مساحة 250 دونما من الأرض التي لا يغطيها نبات كثير. تعد المحمية مشروعاً ناجحاً حيث واظبت على العناية بالغزلان التي بدأتها ب 25 غزالاً عند افتتاحها، بينما يبلغ عددها الآن نحو 470، أكثر من 200 غزال من الذكور. يتكاثر غزال الريم بالولادة، يبدأ موسم تزاوجه في الشتاء ويضع ولاداته في الربيع نهايات آذار. تستمر مدة الحمل لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وفي الغالب تلد الأنثى توأماً، إلا أنها قد تلد مولوداً واحداً أحياناً. يعتمد المولود الجديد على رضاعة الأم حتى عمر 6 أشهر تقريباً، ومن ثم يفطم ويصبح معتمداً على مهارته في العيش. تبلغ الغزلان ذكوراً أو إناثاً عند وصولها إلى عمر 18 إلى 24 شهراً.

العراق واحد من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، إذ يشهد جفافاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة. حسب غلام إسحاق نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن العراق في عام 2021 شهد ثاني أكثر المواسم جفافاً منذ 40 عاماً. شهدت البلاد انخفاضاً مأساوياً في مياه الأمطار أثناء الشتاء، إضافة إلى انخفاض تدفق مياه دجلة والفرات اللذين يوفران 98% تقريباً من المياه السطحية في العراق. كل هذه العوامل ساهمت في وصول الجفاف وتمكنه من المحمية الطبيعية، منها محمية الريف في قضاء علي الغربي في ميسان التي تعاني من شح المياه والعلف وارتفاع درجات الحرارة، وتساهم شحة المياه بالأساس في منع العشب الطبيعي من النمو والذي من شأنه أن يكون غذاء بديلا للغزلان.

في محمية قضاء علي الغربي تنتشر غزلان الريم في كل مكان، وتظهرها الصور الجوية وهي تركض برشاقة في اتجاهات مختلفة داخل حدود المحمية. يتراوح طول الغزال بين 90 إلى 130 سنتيمتر، أما أوزانها فتختلف حسب الجنس. يتراوح وزن الذكر بين 21 إلى 40 كيلوغرام، أما الأنثى ما بين 17 إلى 34 كيلوغرام، ما يتيح لها الحركة برشاقة وحرية أكثر. لا تشتهر محمية الريم بموقعها الجغرافي أو بتكاثر الغزلان داخلها الذي نجحت فيه، بل بالمناشدات المستمرة لإنقاذ قطعان غزلانها من الهلاك. فقد أطلق مدير زراعة ميسان أكثر من 3 مناشدات خلال عام 2024، آخرها يوم 15 آب الماضي، حيث ناشد بتوفير العلف للغزلان. في حديثه بيّن ماجد جمعة مدير زراعة ميسان إن المشكلة الأولى التي تواجه المحمية هي قلة العلف، مما قد يعرض الغزلان للنفوق جوعاً. أما المشكلة الثانية وهي أيضاً تؤدي إلى تعطل وصول العلف، فهي ضياع صلاحيات المحمية. المشكلة بأن قرار نقل الصلاحيات هو بداية العراقيل، والكلام لجمعة، إذ أخبرت مديرية الزراعة مسؤولي المحمية إنها لا تمتلك تخصيصات مالية للمحمية، والمحافظة ما زالت تحاول إيجاد مخرج من المشكلة، لأن المحمية ليست مدرجة ضمن موازنة المحافظة. أما الوزارة فتقول إن صلاحياتها منقولة. أين صلاحيات المحمية؟ الحكومة لا تدري. قبل 10 أشهر وبعد مخاطبات عدة من مديرية الزراعة، أوعز وزير الزراعة بتجهيز المحمية بكمية 10 أطنان من الشعير العلفي. حتى الآن لم تحصل المحمية على أي شيء، رغم أن المحمية هي مشروع وزاري. مثل البشر، تعرضت أعداد كبيرة من غزلان الريم التي كانت تنتشر في العراق إلى الموت والتهجير والهلاك نتيجة الحروب التي شنها أو شنت على البلاد خلال العقود الأربع الأخيرة. وفق جبار هادي رئيس المرشدين الزراعيين في محمية الريم في علي الغربي، فإن الهدف الأساسي من إنشاء المحمية هو الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي والحفاظ على ما تبقى من صنف الريم الذي انقرضت أعداد كبيرة منها.

أسست المحمية لمحاربة التصحر في المنطقة، إذ تهدف لإنشاء حزام نباتي يساعد على إيقاف زحف الرمال نحو المناطق الزراعية وإعادة توطين غزلان الريم. تظهر المحمية كبقعة خضراء وسط الصحراء الواسعة. نجح المشروع بمساعدة غزلان الريم على التكاثر وزيادة عددها ومساعدتها على التأقلم مع بيئتها الأصلية مرة أخرى. رغم ذلك يواجه المشروع الصعوبة في الاستمرار بسبب الجفاف وقلة التخصيصات الحكومية والالتفات لمناشدات المحمية. شهد جمعة أعوام الجفاف خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه يؤكد أنهم يحاولون التغلب على الظروف الحالية، إذ وبحسب قوله زرعنا مساحات بحدود 100 دونم بمحصول الشعير العلفي، ما يساعد على توفير جزء من المحصول. أما ما تبقى من المحصول المطلوب فإن المزارعين المحليين يتبرعون بالعلف لمساعدة المحمية. يضيف جمعة بخصوص التبرعات، بعض الشركات تبرعت لنا بنبات الراغل الذي يتغذى عليه الغزال. إحدى الشركات المهمة جداً بمحافظة البصرة تبرعت لنا بكمية، لكن موعد زراعتي لم يحن بعد، الجو حار جداً وموعد زراعتي كانون الأول ومن الممكن زراعته. لدينا شتلات كثيرة جداً تبرعوا لنا بها، أيضاً هذا يساعد بتغذية الحيوان. تمتد الشحة العلفية لستة أشهر من الصيف وحتى شهر كانون الثاني أو شباط وفق ما يشير جمعة، ما يعني أن الشحة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، ما يصعب زراعة العلف لمساعدة المحمية. تنتج 100 دونم التي تزرعها المحمية نحو 50 طنا من الشعير العلفي، وهي تعين الغزلان على الصمود خلال مرحلة الشحة العلفية، لكنها غير كافية للإطعام، ولذلك يطالب جمعة الوزارة بتوفير حصة ثابتة من الحد الأدنى من استهلاك الغزال الواحد، أي نصف كيلوغرام فقط. يعتقد ستار جابر مسؤول محمية الريم في قضاء علي الغربي أن منظومة ري من شأنها حل مشكلات الجفاف الذي يواجه المحمية، حيث يمكنها المساعدة على إنشاء رعوية ممتازة للغزلان، ما يعني حل مشكلة الشحة العلفية والتوقف عن الاعتماد على الشعير العلفي. يطالب جابر منذ عامين بتخصيص منظومة الري على مسافة 50 دونماً للتغلب على الجفاف والجوع الذي يقول إنه يلاحق الغزلان. يملك غزال الريم نظاماً غذائياً رعوياً وحسب المواسم، إذ يعتمد الغزال على النباتات العشبية التي تنمو بعد هطول الأمطار وبشكل عام على النباتات الجافة. المياه لا تمثل مشكلة للمحمية، إذ يتم استخدام الآبار لتوفير المياه. أما المنظومة التي طالب بها ستار جابر فهي لغرض الزراعة، إذ من شأنها أن تساعد في زراعة الشعير للتخلص من مشاكل الأعلاف.

المصير الذي يخافه ماجد جمعة أن يأتي لغزلانه سبق وأن حدث في محمية ساوة في محافظة المثنى عام 2022. نافق عدد من الغزلان في المحمية بسبب الجفاف وقلة التخصيصات المالية التي ساعدت على وصول شبح الموت للمحمية. حسب تصريح الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوة، فإن نصف الغزلان نفقت أنذاك بسبب الجوع، وانخفض عددها من 148 إلى 87 رأساً خلال شهر واحد فقط، وهو مصير يخشى ماجد جمعة من تكراره. قدم ماجد جمعة أكثر من اقتراح لحل الأزمة للسلطات، لم ينفذ أي منها. اقترح ببيع بعض ذكور الغزلان لارتفاع عددها، ما يمكن أن يوفر الميزانية اللازمة لشراء العلف، كما اقترح شطر أو مد المحمية لتكون ملاصقة للحدود مع إيران. في مقترح مشابه تحدث جبار هادي عن إمكانية إطلاق غزلان المحمية إلى البرية لغرض حمايتها ونشرها، إلا أن مثل هذا الحل يقف عند توعية الصيادين ومنع الصيد الجائر تماماً لحماية الغزلان من الموت.

0: مقترحات المسؤولين لإنعاش المحمية لا تقابل بإجابة، أما مطالباتهم بشأن توفير الأعلاف للغزلان تجنباً لمصير نفوقها فتقابل بالرفض. فوفقاً لوليد محمد رزوقي مدير عام قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، فإنه لا يمكن تجهيز المحمية بالآلاف من الأعلاف كما تطالب، ولكن من الممكن تجهيزهم بالذرة الصفراء إذا ما قدمت المحمية الطلب. وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها تخصيص الأعلاف للمحمية لأنها فنياً تابعة لهم لكن إدارياً تابعة للمحافظة. تعتمد محمية الريم حتى الآن على الجهود الذاتية لسد النقص في حاجة الغزلان للأكل، فضلاً عن تبرعات المزارعين والشركات التي يقول المسؤولون إنها تعطف على المحمية. يحاول القائمون على المحمية حمايتها من المصير الذي واجهته غزلان محمية ساوى بالزراعة الذاتية والبحث عن التبرعات والمناشدات التي لا تنتهي، إلا أنه لا ضمان لاستمرار هذه التبرعات والمحاولات أو قدرتها على إبعاد الغزلان عن شبح الجوع.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر، الحب بالفقدان ليس بغيره وألذ ما يغري الفتى أن يخسر، قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر، أنثى كثيرا لا تكن كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا، قولي لهجرك أن يطول فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا، قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا، أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا، هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا، والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا، والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
0: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهيا أن يرجع العرب قديما الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان. ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به، وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع بن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل. كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارات إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم، ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمق.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمذاني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبض لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد أنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم. ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستويه. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
2: تايتانيك مأساة بحجم قرن وأكثر.

أكثر من 100 عام مضت على كارثة RMS تايتانيك، سفينة نقل البضائع والركاب الإنجليزية التي ابتلعتها مياه المحيط الأطلنطي صباح يوم 15 من نيسان عام 1912. وما زال بإمكاننا التنقيب عن مزيد من الأسرار المدفونة تحت عمق 3800 مترا، باحثين عن قصص لا تنتهي في الحب والخوف والتضحية وفي الأمل بالنجاة وفقدانه. نبدأ قصتنا من الصفحات الأولى لأرشيف المأساة، حين طلبت شركة بريطانيا للنقل البحري وايت ستار لاين في العام 1908 من حوض بناء السفن هارلاند وولف في أيرلندا الشمالية صناعة أضخم ناقلة بحرية بمواصفات خيالية، حدة بطول 26 متراً وعرض 28 متراً وبوزن يفوق 52 طناً وبارتفاع حوالي 53 متراً، أي ما يعادل مبنىً مكوناً من 11 طابقاً. قدرت التكلفة النهائية لبناء السفينة ب$7,500,000، وتم بناؤها لتتسع 3,547 شخصاً تقريباً بين ركاب وأفراد طاقم وفق 3 مستويات، هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، بما يضمن التوزع الطبقي الاجتماعي على متنها.

وما هو ليس مبالغا فيه أن مناطق درجتها الأولى تضمنت من الفخامة والرفاهية ما يضاهي أفخم القصور حول العالم كي تليق بنخبة أثرياء أمريكا وبريطانيا، مع العلم أن التصاميم الداخلية للسفينة كانت مستوحاة من فندق الريتز في لندن. أما اسم تايتانيك فقد استوحي من اسم تيتاف من الميثولوجيا الإغريقية، ومعناه الجبابرة المنحدرون من سلالة الآلهة الأقوياء. إنه اسم يناسب أسطورة عكست عظمة الإنسان وقدرته على الإبداع والتشييد، واستخدم فيها أشهر المهندسين والمبتكرين أقوى التقنيات وأكثرها تطوراً في تاريخ صناعة الناقلات البحرية، وسط حملة دعائية وإعلامية دفعت 100,000 شخص ليشهدوا إطلاقها يوم 31 مايو أيار عام 1911. لكن وللأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد أن انطلقت بقيادة القبطان إدوارد سميث بتاريخ 10 من أبريل نيسان عام 1912 في رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، واجهت السفينة أسوأ الأقدار غير المتوقعة على الإطلاق. ومن كان يتخيل أن الطبيعة ستقرر أن تنهي أسطورة التايتانيك التي لا تغرق حسب مصمميها وصانعيها خلال 4 أيام فقط، لتواجه جبلاً جليدياً يجعل منها أولى الكوارث في تاريخ البشرية الحديث. كانت كارثة من أشد الكوارث دموية في زمن السلم، شكلت صدمة حقيقية للعالم نظراً إلى أن السفينة جهزت بأنظمة تكنولوجية متقدمة جداً.

وما لم يذكره كثيرون، فإن رحلة التايتانيك كانت أشبه بمأساة منذ بدايتها، فما إن غادرت الباخرة الضخمة التي تبلغ حمولتها 46,329 طناً قاعدتها البحرية، إذا بها تجتاز سفينة نقل روسية تدعى نيويورك. فجأة سمعت أصوات انفجارات قوية تعود إلى انقطاع حبال الإرساء التي بدأت تتفكك كخيوط رفيعة، ثم بدأت الباخرتان تتقاربان بشكل خطير. توقفت التايتانيك في الوقت المناسب، وتوقفت معها السفينة الروسية، وأعاد القاطرون نيويورك إلى المرفأ. وكادت الحادثة نفسها تتكرر بعد دقائق قليلة، ولكن الباخرة تايتانيك سحبت واستدارت حتى تتمكن التايتانيك من المرور. أما بما يخص حادثة الغرق في اليوم الرابع من الرحلة، فإن لورانس بيزلي وهو أحد الناجين أكد أنه لم يسمع صوت اصطدام ولم يشعر بصدمة أو اهتزاز بسيط. وبالرغم من برودة الطقس، وقف بعض المسافرين على جسر الباخرة يلعبون بالثلج الذي حمله جبل الجليد المميت إليهم لحظة الاصطدام، وأنه في إحدى الصالات المريحة والدافئة وقف مسافر ورفع كأسه لصديقه طالبا منه الصعود على متن السفينة ليجد له قطعة من الثلج يضيفها إلى مشروبه. تطلب الأمر وقتا ليفهم الجميع أن الارتطام كان خطيرا وقاتلا، وعندما لاحظ القبطان سميث أن الأضرار جسيمة طلب من الميكانيكيين جاك فليبس وهارلود برايد التأهب لإرساء نداءات استغاثة. وبعد إدراكه أن التايتانيك تغرق شيئا فشيئا، أي بعد 25 دقيقة من الاصطدام، أمر بإطلاق زوارق الإنقاذ التي كانت تكفي ل 52% فقط من الأشخاص على متنها، ثم عاد بعد 10 دقائق إلى قاعة الإرسال ليطلب من الميكانيكيين أن يطلقا نداء الاستغاثة قائلاً: قد تكون فرصتنا الأخيرة. وفقاً للمتخصصين، تردد الناس في البداية قبل مغادرة الباخرة التي بدت أمتن من الزوارق الهزيلة. كان جميع الركاب يتصرفون بهدوء، لم تحدث أي بلبلة كتلك التي تتسبب بسقوط العديد من الأموات في حالات الغرق الأخرى، وذلك رغم الحادث البسيط والمؤذي الذي وقع بين الركاب واستدعى تدخل الضابط. وما أن بدأت الزوارق تصل إلى الماء، راحت مجموعة من الموسيقيين المجتمعين على متن الباخرة تعزف أقرب إليك يا إلهي، فبدأ بعض الركاب ينشدون معهم فيما انحنى البعض الآخر فوق درابزين الباخرة ليروا للمرة الأخيرة الوجوه التي أحبوها والتي تختفي شيئا فشيئا في الظلام.

استدعى سلوك ركاب وطاقم التيتانيك العلماء حول العالم ليبحثوا في تمظهراته وقت حادثة الغرق. إحدى الدراسات عنوانها السلوك في ظل الظروف القاسية كارثة تايتانيك، حاولت تقديم الأدلة حول كيفية تصرف الأشخاص في ظروف مشابهة مهددة للحياة. الافتراض الشائع أنه في مثل هذه المواقف سوف تسود ردود الفعل ذات المصلحة الذاتية، ومن المتوقع أن يختفي التماسك الاجتماعي خاصة، وأن الفشل في تأمين مقعد في قارب نجاة يكفل الموت. لكن اعتماداً على منهج التحليل الاقتصادي باستخدام أدوات قياس علمية، خلصت الدراسة إلى أن الغرق البطيء للتايتانيك سمح بظهور أنماط سلوكية محددة بأعراف اجتماعية كانت سائدة وقتها، مثل أفضلية إجلاء ركاب الطبقات العليا وأولوية إنقاذ النساء والأطفال وتوفير قوارب النجاة من أجلهم. وتذكر الدراسة أن نسبة الغرق كانت أكبر بين البريطانيين، لأنهم كانوا على ثقة تامة بأن هذه السفينة الإنجليزية الخارقة لن تغرق أبداً، فرفضوا الإجلاء وصمموا على البقاء على متنها.

الموت في بحر أو محيط يختلف حتماً عن الموت على أرض صلبة. الرحيل في المياه مفزع أكثر، يضاعف من خوفك من المجهول الذي تفرضه فكرة الموت، ذلك أن القاع المظلم قد يكون أقصى درجة المجهول. عند هذه النقطة تغدو كلمة رعب وما يرادفها من ذعر وخوف فاشلة في توصيف ساعات الكارثة الحتمية. إنها تجربة تختلف عن الموت برصاصة تخترق الرأس أو القلب، أو بحادث سير أو بتفجير أو بغيرها من طرق مفارقة الحياة المباغتة. المأساة في التايتانيك أن ركابها كان معهم من الوقت الكثير بينما هم مدركون وواعون أنهم سيضيعون في مجهول لا يرحم، وفي أفضل حالاتهم إن نجوا هم مضطرون لمفارقة أحبة لهم. يؤمن كثيرون بأن من يموت في البحار والمحيطات لا تهدأ روحه أبداً، تظل تحوم وتتقلب

مع تقلب الموج، باحثة عن مر سيكون ملاذها الأخير. تذكرنا هذه الفكرة بخبر عن بيع مرآة تايتانيك المسكونة في مزاد علني. إنها مرآة القبطان إدوارد سميث الذي كان قد نظر فيها آخر مرة قبل أن يغادر منزله نحو رحلته الأولى والأخيرة في تايتانيك، حيث أكد معظم أفراد العائلة ممن ورثوا المرآة على مدى 100 عام وأكثر أنهم كانوا يرون ملامح وجه القبطان في نظرته الأخيرة لها.

من بين الأرواح المعذبة في قاع الأطلنطي أرواح عرب استقلوها لأسباب مختلفة، ومعظمهم من أبناء الجنسية اللبنانية، إلا أنه كان من الصعب معرفة جنسياتهم بعد الحادثة مباشرة، لأن أسماءهم ضمن قوائم الركاب اختلفت كتابتها باللغة الإنجليزية عما هي عليه باللغة العربية، وهو ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه مجازاً مصطلح الموت مرتان. الأول هو الموت الحقيقي حيث الروح تخرج من الجسد، والثاني هو موت قهري تلا الأول، وسببه نتيجة عدم الاعتراف بوجودك أصلاً، ليتم الاعتراف بعدمه بالإضافة طبعاً إلى قهرك بأن تموت في بلاد ليست بلادك سافرت إليها بحثاً عن حياة أجمل، فإذا بها تفاجئك بالموت. وفي أكتوبر 2017 قام فنانون تشكيليون لبنانيون برسم 26 لوحة ضمن معرض بعنوان التايتانيك في منطقة عالية في لبنان، من أجل تكريم عشرات اللبنانيين المهاجرين الذين كانوا في الرحلة المنكوبة، سواء من نجا منهم أو من غرق مع بقية ضحاياها.

بات من الصعب التمييز من النظرة الأولى أن الصور الموجودة بين أيدينا حالياً للتايتانيك هي صور فوتوغرافية حقيقية من مصادر أرشيف الكارثة، أم أنها تصاميم جرافيكية أو لوحات تشكيلية، إذ جسد عدد من الفنانين التشكيليين خلال قرن وأكثر مأساة السفينة الخارقة بالخطوط والألوان، حتى بدأ بعضها كما لو كان نسخة طبق الأصل. درامياً وسينمائياً، لم يكن فيلم هوليود تايتانيك الصادر عام 97 من تأليف وإخراج جيمس كاميرون ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، هو الوحيد الذي حاكى درامياً غرق السفينة الأسطورية، لكنه من دون شك كان الأشهر، حيث أنتج بتكلفة 200 مليون دولار وحصد 11 جائزة أوسكار. وما لا يعرفه البعض أن العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية وحتى أعمال الرسوم المتحركة قد تحدثت عن تلك الكارثة التي تنبأت بكوارث القرن العشرين اللاحقة. وبالنظر إلى ما تقدم من أعمال، نؤكد أنه لا يمكن لأي عمل مهما اتسعت رؤيته أن يحيط بكامل الملحمة ويتناول كافة خيوطها وأحداثها ضمن سياق درامي واحد. ففي كل ركن على متن التايتانيك حكايات ما زال بالإمكان روايتها برؤى جديدة، ومعظمها لم يروى بعد.

وما بين الرومانسية في الأعمال الروائية التي تجمع الواقع والمتخيل في آن، وبين الوثائق المهتم بتفكيك الأحجية والتقصي وراء مزيد من الحقائق في صندوقها الأسود. ثمة سيناريوهات لم تمل من التطرق إلى هذه المأساة طيلة قرن وأكثر.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات برنامج القسطخون. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست في كل مكان. حياكم الله، حلقة جديدة نفتح فيها الباب على موضوع وفاصلة من فواصل تاريخنا وتراثنا وموروثنا الحبيب. اليوم راح نتكلم على البيت البصري. اليوم راح ناخذ موضوع لطيفة جدا، ألا وهي البيت البصري إبان العصر الإسلامي. لنعرف أخواني في حياة الإنسان أهم شيء قد يكون في حياة الأسرة وفي حياة الفرد هو أن يكون له بيت ملك، وطن صغير يحمي ويرتاح تحت سقفه ويأمن وينام ويحمي عائلته من الزمان ومن الحياة ومخاطره. الإنسان أول ما يدخل بيته يشعر أنه في مأمن كبير، وكأنه هذا الباب أو هذه الجدار أو الجدران هي سور منيع تجاه أخطار الحياة وشرورها. ولهذا الإنسان اللي يحس أنه هو بلا وطن يكون عندما يكون بلا بيت، والعكس صحيح، يكون الإنسان ما عنده بيت يحميه، ما عنده بيت ملكه. أما إذا عنده بيت بالإيجار هذه مشكلتها تبقى مشكلة عويصة، لأنه لازم يعمل بشكل إضافي في سبيل أن يطلع فلوس الإيجار، ثم بعدين يرجع يطلع فلوس معيشته ومعيشة أولاده. أما اللي ما عنده بيت حتى بالإيجار فهذا حرفيا مشرد.

التشريد أو حياة التشريد حقيقة حياة صعبة جدا، وقد تكون يعني تفقد معنى الحياة. اليوم رح ناخذ البيت البصري طرازه وصفاته سماته المواد الصنع تفاصيل عنه أيام العصر الإسلامي بعد أن تم فتح البصرة 14 هجرية، وبدأ العرب المسلمون القادمون مع جيش من بلاد نجد والحجاز يبنون بيوتاتهم. شلون كانت هذه البيوت؟ من وين صنعوها؟ شنو الأسعار؟ أكو بيت الملك إيش قد يكلف بناء ذاك الوقت؟ بيت الإيجار إيش قد يكلف؟ إذا تقعد لك بفندق في البصرة سنة 14 هجرية إيش قد لازم تدفع؟ معلومات مثيرة في هذه الحلقة، فلا تذهبوا بعيدا، نروح إلى فاصل أول.

البصرة كانت أصدقائي ميدان للتجارة المعمارية وموطن للفن، فكان فنانوها أساتذة زمنهم وصناعها معلمي عصرهم، يعني الصناعات والحرفيين اللي كانوا يشتغلون في جانب الخزف، في جانب الحفر على الخشب، في جوانب البناء، في جوانب التشطيبات، هذولا كانوا من أفاضل وأعاظم أساتذة الصناع والأسطوات في زمانهم. يعني يكفي البصرة فخرا أن منارة مسجدها الأعظم هي أول منارة ارتفعت في سماء العالم الإسلامي ما بعد يعني مسجد الرسول، يعني معروف أنه أول مسجد خارج دولة الإسلام في مكة وفي يثرب هي كان في البصرة، زين، وكانت حقيقة المنارة على طراز معماري بديع. ولاحقا الدول والأقطار العربية الأخرى أخذت من المنارة هذه طرازها وحدت حذوها، وكانت حقيقة مثال في هذا الموزايك الأزرق الجميل المحفور بالهندسة، بالجماليات، بالأشكال الرياضية الرائعة. طبعا البصارة كانوا قد استفادوا من المباني القديمة المنتشرة في بلادهم قبل لا يجون العرب المسلمين. حقيقة كان هذه البنايات القديمة أيام الساسانيين كانت هي المنبع أو المنهل الأول لأفكارهم، مثل إيش؟ مثل قصر قباذ وحصن أروخ وقصر هزاردر. ومعروفين حقيقة الإيرانيين بإبداعهم المعماري، يعني هسه أي واحد يروح لإيران ويزور شيراز أو يزور أصفهان الحقيقة يذهل بجمال المعمار الفارسي على مدى العصور، لأن يعني مو بس في زمن الزمن هسه أيام الجمهورية الإسلامية، قبلها وقبلها قبلها، بل جاي نحكي إحنا عن أيام الساسانيين قبل 2000 و 1500 سنة و1000 سنة. معروفين حقيقة الإيرانيين بإبداعهم. أنا شفت أكو في أصفهان في ساحة اسمها نقش جيهان، حقيقة هناك ثلاثة مساجد عجيبة، في يعني عجيبة، ما كل واحدة ممكن واحد يطلع بيها حلقة يشرح جماليات المسجد. مسجد علي قالو أعتقد الشكل اسمه مسجد الإمام الأعظم، وأكو مسجد آخر نسيت اسمه، قبته لونها مذهل، يعني بين فترة وفترة أنا أطلعها بالإنترنت بس حتى أتفرج على جمالية ألوان القبة. فهذولا من كانوا يعني حقيقة في البصرة قبل لا يجون الدولة الإسلامية كان عندهم قصور اللي شرحناها قبل شوي، والصناع البصراويين تعلموا منهم واستفادوا منهم.

حاول المسلمين في البصرة الاستفادة من التراث المعماري في البلاد المفتوحة، البلاد التي يتم افتتاحها. وعلى سبيل المثال استعان عبد الرحمن بن سمرة بغلمان من سبي كابل لبناء مسجد في قصره بالبصرة على نفس طراز المساجد في بناء كابل. وكما عمل الدين الإسلامي على توجيه فنون العمارة نحو الاستقلال وتكوين الشخصية الفنية القائمة بذاتها، تطورت إخواني الفنون الخزفية خاصة في المساجد والقصور، ونمت من ذلك صناعة البناء وما يتصل بها بفضل إبداع العرب ومقدرتهم على التجديد والابتكار. وصار عند البصارة نجارين مهرة، بنائين، حدادين، ازدهرت صناعة الزجاج، وساهم البصريون مساهمة فعالة في تشييد المدن العراقية كواسط وبغداد وسامراء. هاي مو أنا أقول، يعني هذا كتب التاريخ، هسه نذكر المصادر كلها. كان حقيقة يعني للمدرسة المعمارية البصرية أثر كبير على نمو المدرسة الفنية العراقية وبلوغها المرحلة التي وصلت إليها في عز مجدها أيام العباسيين. كان حقيقة الطراز المعماري العربي قد وصل إلى نضجه. ذكر اليعقوبي مثلا أنه أحد الخلفاء العباسيين استفاد من خبرة نجاري وأسطوات البصرة وطول باعهم في الصناعة، فكتب إلى والي البصرة بإحضار كل من يعمل في الزجاج والخزف وصناعة الحصر وأهل المهن من الحدادين والنجارين وسائر الصناعات، وحملت الساج وسائر الخشب والجذوع. دز عليهم قال لهم يا بذولا أريدهم يمي يشتغلون القصور ماتي، يعتقد هو الخليفة المعتصم. وبالتالي يعني لما يدزون على الأسطوات البصار، وعلى فكرة ترى حتى في أيام النظام السابق كان عندنا أسطوات يطلعون من البصرة يشتغلون بالقصور الرئاسية في بغداد، معروفين حقيقة يعني بمهارتهم بإخلاصهم بلمستهم الإبداعية المتفردة. مو بس هاي الحقيقة، تعدى تأثيرهم الحضاري البصرة وبغداد حتى على الأمصار الأخرى، فساهم نجارين البصرة في صنع أبواب المسجد النبوي عندما قام الخليفة المهدي عام 162 بتوسيع المسجد النبوي. وذكر صاحب كتاب المناسك أنه هاي الأبواب كتبت عليها عبارة مما عمل البصريون سنة 162، أو عبارة أخرى يعني بالباب في مكان ما عمل أهل البصرة. يعني شلون نقول هسه احنا بزمان صنع في العراق، صنع في الصين، كتبوا على الباب أبواب المسجد النبوي صنع في البصرة.

0: أحبتي توسع البصرة الاقتصادي. نعرف أن البصرة مدينة تجارية، مدينة أيام التاريخ الإسلامي كانت مدينة مهمة جدا حاضرة، كانت إحنا وصفناها في الحلقات اللي تناولنا بها الدور الاقتصادي للبصرة أثناء تأسيس دولة الإسلام. قلنا أنه واقعا وموضع البصرة وفعل البصرة ودور البصرة يكافئ وقد يزيد على دور دبي في أيامنا هذا، وبالتالي هذا الدور الاقتصادي الكبير أدى إلى تكدس الثروة فيها، فأغرقت أسواقها بمختلف أنواع البضائع المصنوعة محليا أو المستوردة. رغم من الرفاهية الاقتصادية للسكان بصورة عامة، المجتمع البصري ظل منقسم إلى طبقات يتفاوت دخلها تفاوت كبير. يعني إلى جانب الموسرين اللي يمتلكون القصور ويسيطرون على التجارة والصناعة ويحوزون الإقطاعيات الأرضية الزراعية الكبيرة، نشوف طبقة وسطى هي طبقة العمال وصغار الموظفين وطبقة الكسبة ومن هو في حكمهم. هذول حقيقة كانوا يسكنون في الدور المبنية من بالآجر باللبن بالمسقفة بالجذوع، تلاحظون شلون؟ والطبقة الثالثة هي الطبقة الفقيرة اللي تسكن الأخصاص. شنو الأخصاص؟ يعني الصرايف، بيوت القصب في أيامنا هذا. طبعا هؤلاء دول اللي قاعدون بالصرايف دول ما عندهم قوت يومهم، أو على الأقل ما عندهم إلا قوت يومهم. بضمنهم طبقة العباد والزهاد والصوفية الذين يعيشون حياة التقشف.
1: أخير شيء
0: يجون طبقة المتسولين والأعراب اللي يجون إلى البصرة من الصحراء للامتيازات الخاصة اللي موجودة في البصرة، خاصة في السنوات الجدبة. هذولي الطبقة الأخيرة يسكنون يا أما بالمساجد، يبيتون بالأسواق بالطرقات، يجوز بعضهم يرغب في حياة استقرار أو عيش كريم فيقيم في كوخ بسيط أو يؤجر منزل متواضع. لكن خلونا نعرف كلفة بناء البيت في البصرة أيام الدولة الإسلامية أو أيام الخلافة الراشدية أو أيام الأمويين مثلا. طبعا تكاليف تختلف باختلاف مستوى المعيشة، يعني تصميم البيت، سعته، مادة بنائه وأسعارها المتغيرة، ثمن الأرض، أجور العمال، كلها أمور تتحكم في كلفة بناء البيت.

أصدقائي، معكم القصخون من راديو تايم سكوير 102.5 FM. علي محمود في الإعداد والتقديم، وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. كنا نتكلم عن تكاليف بناء البيت في البصرة أيام الخلافة الإسلامية. إحنا قلنا طبعاً أنه هي تختلف باختلاف التصميم والسعة ومادة البناء وسعر الأرض، لكن المصادر التاريخية تذكر أنه بيوت البصرة بيعت بمقدار 100,000 درهم، كما أنه الدار البيضاء اللي بناها والي البصرة سنة 60 هجرية قد أنفق عليها 1,000,000 درهم، بينما وصل ثمن إحدى الدور إلى 500 درهم. جلس واحد يقول إيش قد ثمن القاع؟ يجاوب أحد المصادر بأن يقول إنه ثمن ذراع الأرض بين درهم واحد وعشرة دراهم حسب الموقع، إذا جريب على السوق، إذا جريب على النهر، إذا جريب على الشارع العام مثل هسه بيت ركن مو ركن. ومن المحتمل أن الأرض الخالية، انتبهوا هذا في شيء كلش مهم، والتي لا تعود ملكيتها إلى جهة ما لا قيمة لها، يعني بلاش، يعني جيب انت اذا شفت لك شولة قاع فارغة ما لها حد، خط لك هيك خط وقول يا جماعة ترى هذا مكاني بيتي. كانت الحياة سهلة ايام الخلافة الإسلامية، بصرة كبيرة والناس يعني ايش قد يردون يصيرون، يجوز 100,000 ما بيهم، والله هواي 100,000، تلاحظ شلون؟ ف يعني ممكن ببساطة انه اي واحد ينفصل عن عائلته، يكبر، يروح يشوف لقاه، وإذا عنده بيه خير يلم له فلوس يبنيها، يجيب له فلوس البناء ويبنيها ويتوكل على الله. زين، هاي فيما يتعلق بكلف البناء. هسه أنا أسأل سؤال، وهذا السؤال جوهري، هل كانت كلف البناء في البصرة أيام العصر الإسلامي غالية ومرتفعة وأضعاف أسعارها في المدن الأخرى مثل ما طرقعتنا هالأيام؟ البيت بالبصرة يعادل بيت في لندن. لا والله يا لندن حتتفوق على سعر لندن، يعني ممكن هنا شقق أو بيوت أو أراضي أنت شرائها أغلى بكثير مما تشتري لك بيت في باريس أو بيت في السويس، في سويسرا أو في السويد أو في لندن. وهاي من العجائب التي ما ممكن تفسيرها بشكل عقلاني، لأن شنو الامتيازات اللي بالبصرة حتى تكون أغلى من لندن عقاراتها، أو أغلى من نيويورك، أو أغلى من إسطنبول، أو أسب الله إسطنبول دولة فقراء خطية مقارنة بألمانيا وبروكسل سويسرا بلجيكا.

نعم أصدقائي، كنا قبل الفاصل قد سألنا شنو شو تتوقعون من البيت أيام العصر الإسلامي، بناء بيت بالبصرة، هل يا ترى باهظ الثمن إذا ما قيس بتكاليف البناء في المدن العراقية الأخرى؟ الحقيقة كل كتب التاريخ تقول أنه البصرة كانت أرخص المدن في بناء البيت. يعني نجيب لكم هذا المثل، لو أن رجلا ابتنى دارا يتممها ويكملها ببغداد أو بالكوفة أو بالأهواز فبلغت نفقتها 100,000 درهم، 100,000 درهم بناء البيت ببغداد أو الكوفة أو الأهواز، فإن بناء مثلها أو مثلها في البصرة يكلف 50,000، يعني نص القيمة تماما. تبني لك بيت في بغداد أو بالكوفة في العصر الإسلامي، الحقيقة نص قيمته تقل إذا كنت باني بنفس الطراز بنفس المواد بنفس السعة في البصرة. وهسه المصيبة مصيبتنا كبيرة، البناء في البصرة يعني راد لك ثروة حقيقية. هذا الكلام اللي قلته قبل شوي هذا الجاحظ يقول مو أنا، اقرأ كتاب البلدان للجاحظ صفحة 503 يقول بناء بيت في البصرة يكلف نصف قيمة بناء مثله في غيرها. زين شنو اللي اختلف؟ يعني خذاك الزمان كان أغلى وأكثر ترف وأكثر الناس مغتنية به أكثر، فالمفروض يكون البصرة أكثر تكاليف البناء فيها، لكن هي بشكل عام البصرة غالية، يعني حتى اللي يجون من خارج البصرة يلاحظون هاي الملاحظة، سواء كمخضر سواء كلحم كغذاء كملبس كبناء كتكاليف زواج ككل شيء، البصرة أغلى بكثير من باقي المدن العراقية. وتفسير ذلك ربما يحتاج إلى مختصين في مجال الاقتصاد. حقيقة أنا أسمعت أن العراق يحتاج إلى 4 مليون وحدة سكنية، وهذا رقم كبير يحتاج إلى تحرك من الحكومة المركزية الاتحادية والحكومة المحلية لحل أزمة السكن في العراق بشكل جذري ونهائي. يا أخوان ما معقولة مصر اللي هي عدد سكانها 100 مليون تصل إلى أن انهت تماما أزمة السكن بقضية القاهرة الجديدة والمدن خارج المدن والمجمعات السكنية الميسرة الحقيقية، مو المدن اللي ما يسكنها إلا الناس اللي عندها يعني يوميتها يمكن مليون، جزء يوميتها مليون يلا يقعد بهاي المجمعات، صعبة صعبة على الإنسان الاعتيادي الموظف البسيط اللي راتبه هالميات هاي وقاعد بالإيجار، شلون تردونه يلم ويحصل لبويت يعني يرتاح نفسيا ويسترخي ويقدر يتنفس؟ تشوفون حتى استرخاء بالشارع بالسوق بالسياق أكثر وأهدأ، حتى مجتمعنا يعني جودة الحياة بيه تتصاعد لما نحل مشكلة السكن. ليش كانت البصرة رخيصة في ذلك الزمان في تكاليف البناء وهسه نار وشرار؟

أصدقائي، قبل البدء بعملية البناء يقوم القسام أو الذراع بتعيين حدود الدار وتقسيمها لورثتها إذا كانت مورثة، وكما كان المحتسب يشرف على عملية البناء حتى ما تضر عملية البناء بالمارة. فلا يجوز أيام العصر الإسلامي قبل 1400 سنة إخراج آلات البناء والمواد وقطع الطريق على الناس. تسمعوني يا بصريين، أجدادنا قبل 1400 سنة ما كان أكو نظام يمنعهم أن يخلون الإسمنت واللبن والتبن والطين والطابوق والفخار شي يعجبكم سموه بالشارع، ممنوع. لازم ما تضرب الطريق، لازم ما تقطع الطريق، يمنع التجاوز على الشارع، جاحظ هذا كله جاحظ كتاب البلدان، يمنع الإضرار على بالجيران أثناء البناء، ومن يقترف ذلك يهدم البناء حتى وإن كان مسجدا، ويشرف على حل المنازعات المحتسب التي قد تحصل بين العمال ورب العمل. يعني إذا أبو إذا الخلفة ما أطل للعمال فلوسهم يرحون يشتكون للمحتسب. زين، وما يخلص البيت أكو يعني عادة بصرية أنه أبو البيت اللي كمل يدز على أصدقائه يسوي وليمة الطعام في البيت الجديد، وتعرف هذه العادة بالتوكير. شلون من يقولون وكر الطير، يعني هذا من يحط البصرة ويحط بقاعة ببيته يسوي عزيمة، وإحنا بالعزايم على يمناك، يعني اللي ينجح عزيمة واللي يموت عزيمة واللي عرس عزيمة واللي يقعد ببيته عزيمة واللي يرجع من السفر. شلون هذا الفيديو المنتشر. نجي على الإيجار، نحكي لكم شوي عن الإيجار. أصدقائي، يختلف ثمن الإيجار باختلاف نوع البناء وضخامته. بلغ إيجار إحدى الدور في البصرة بدايات العصر الإسلامي 30 درهما، كما وإن الدار التي تساوي 500 درهم يصل إيجارها إلى 5 دراهم في الشهر. نقدر نقيس على هاي النسبة إيجار الدور في البصرة في تلك الفترة. منو اللي يستوفي الإيجار؟ يستوفي الإيجار كل شهر عادة أو كل 6 شهر صاحب الدار أو من ينوب عنه. وأما الأفراد يكون ناس قاعدون عايشين وحدهم، فذولا يأجرون غرف في خانات السوق ويستوفى الإيجار منهم على عدد الأيام التي مكثوا فيها. خلينا نحكي وراء الفاصل المواد الإنشائية التي تدخل في بناء البيت البصري في العصر الإسلامي.

أصدقائي، مواد البناء الإنشائية تختلف وتنقسم أولا إلى مواد التسقيف. أولها الصاج. الصاج كانوا يجيبونه من الهند ويعاد تصدير كميات كبيرة منه إلى البلاد القريبة من البصرة، ويستخدم الصاج في تسقيف بيوت الأثرياء، في صنع الأبواب، إزارة الحيطان، عمل الأثاث، بناء المساكن. زين، غيرها الجذوع. الجذوع يعني تحل الجذوع محل الصاج في تسقيف دور الطبقة الوسطى، لأن رخيصة والحصول عليها سهل، ماكو أكثر من جذوع النخل بالبصرة. لذلك فإنه سعر جذع الجذع يبلغ دينار واحد، بينما يصل سعر الصاجة إلى 13 دينار. جذوع البصرية عرفت بأنها قوية ومتينة، بعكس الجذوع النجرانية التي تسرع الأرض بأكلها. الجذوع تستعمل لتقوية الأخصاص أيضا وبناء السلالم، مو بس يعني يسوون منها السقوف. من مواد التسقيف الأخرى القصب والسعف والطين. أما مواد البناء فهي الآجر، الجص والآجر من المواد المفضلة في بناء الدور، والدار الجيدة هي اللي تبنى بالآجر والجص وتسقف بالصاج. وأيضا الآجر البصري قوي ويمتاز بجودته وشدة مقاومته لعوارض الطبيعة، وقد أبدع الجاحظ إخواني بوصف الآجر البصري، فيهمني أنه أقول لكم الجاحظ شنو كان يوصفه. كان يقول: فكأنما سبك، شنو الآجر؟ سبك من محي البيض. يعني شايفين هذا على جمالية لونه، يقول عبالك خالطين ويمح البيض. وإذا رأيت بناءهم، بناء أهل البصرة، وبياض الجص الأبيض بين الآجر الأصفر، لم تجد لذلك شبها أقرب من الفضة بين تضاعيف الذهب. الله الله الله الله الله الله الجاحظ. ويقول لك ليش تحبون الجاحظ؟ يقول الآجر البصراوي أصفر والجص الأبيض البصراوي أبيض ناصع، فمن يبنون آجر وجص عبالك مخلط ذهب وفضة بعنق امرأة جميلة. والآجر طبعا يستخدم لتبليط أرض الدار، يستعاض منه بالقرميد، ويستعاض أيضا في إزارة، يعني يستخدم في إزارة جدران البيت. الأصفهاني يقول إنه سعر 1000 آجر في بغداد 27 درهم. يا بلاش.

من أصدقائي مواد البناء الأخرى نعرفها مثل الجص، مثل القصب، مثل السعف، الحديد، الزجاج، الرخام. طبعا الرخام هاي يعني بس كلش الناس اللي واصلين يجيبون رخام من الصين حقيقة كان يصل إلى البصرة. وأكو الرهص، الرهص هي مادة أن يجعل الطين بعضه على بعض، وبعد أن يتم البناء بناء الجدران يتم تسقيفه، ويسمى هذا البناء عندنا يسمونه السد، وهو شائع في المناطق الريفية. طبعا هذه فيما يخص مواد البناء، فيما يخص سعر القاع، تكاليف البناء، تكاليف

0: دعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: يضخ مضيق هرمز يومياً ما نسبته 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 21 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 2 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية متوقف الآن عن العمل أمام الناقلات، بينما يقف العراق في مقدمة المتضررين من هذا الغلق. فالبلد الذي يعتمد في تمويل موازنته العام على صادرات نفطية تشكل 95% من إجمالي إيراداته، يجد نفسه اليوم بلا منفذ بحري بديل وبلا خطة طوارئ واضحة. والمشكلة لا تقتصر على توقف التصدير الحالي فحسب، بل تمتد إلى ما بعد انفراج الأزمة. إذ تؤكد بيانات القطاع النفطي أن إعادة تشغيل الحقول الجنوبية بطاقتها الكاملة عملية لوجستية معقدة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6. وسط هذا المشهد المعقد تبرز أسئلة قانونية حول شرعية غلق الممر المائي الأهم في المنطقة. وللإجابة عن هذه الأسئلة نستمع أولاً إلى رأي الخبير في الشأن الملاحي والقانون البحري ذكر البدران، الذي يرى أن طهران تمتلك سنداً قانونياً في هذه الخطوة.
3: الحقيقة هي الظروف هي اللي تحدد إن كانت إيران تسمح أو لا تسمح بفتح المضيق. لا زال الأمر غير منتهي باتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذن من حق إيران أن تتحكم بالمضيق كونه يسبب لها تهديد مباشر على موانئها وسواحلها ومواطنيها. والقانون الدولي منح إيران المادة 51 بأن تستخدم كل التدابير اللازمة، وحتى باستطاعتها أن تتجاوز المياه الإقليمية باتجاه المياه الدولية أو البحر المفتوح في سبيل تأمين سلامة مواطنيها.
2: غير أن هذه الرؤية القانونية لا تلقى اتفاقا من جميع الأطراف، فهناك من يختلف معها من حيث المبدأ لكنه يتفق معها في قراءة النتائج العملية على الأرض. وهنا يأتي تحليل المحلل السياسي سعيد المظفر، الذي يخالف البدران في توصيف المشروعية لكنه يمنح إيران شهادة نجاح تكتيكي في إدارة الملف.
4: طبعا وفق القانون لا، ما من حقهم، بس هي ظروف حرب وظروف قاهرة والمعتدى عليه يشبث، فهذه واحدة من الأساليب حتى يرد الاعتداء. المشكلة ما المضيق هرمز أثارت الانتباه إلى الاختصاصيين متأخر، يعني إحنا استعداداتنا لمشكلة من هالنوع ضعيفة تكاد أن تكون غير موجودة، بينما صور إيران مختارة قناة بديلة للقناة الملاحية بمضيق هرمز، صار أشهر تشتغل عليها وتحفر بالقناة وتعمق وترسم لهاللحظة، ما حد كان يتوقع. يعني لأن كان مضيق هرمز يعتبر الاقتراب من مضيق هرمز خطر للبلد اللي يفكر، لأنه اقتصاد البلدان كلها تمر من عنده، وبالتالي راح يقلب العالم كلها عليه. لكن إيران اختارت التوقيت السليم لأن هي بخصم وحرب مع القوة الأكبر، فبالتالي يعني وش يجيب له مشكلة؟ هو في صلب المشكلة، فأحسن واستثمار المشكلة بأكبر ما يمكن.
2: وبالانتقال من البعد القانوني والسياسي إلى البعد الاقتصادي والفني البحت، نجد أن العراق يواجه مأزقاً مضاعفاً لا يتعلق فقط بإغلاق المضيق، بل بما هو أبعد من ذلك، حيث يشرح الدكتور نبيل المرسومي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد إن التعقيدات اللوجستية لعودة الإنتاج ستفرض على العراق انتظاراً طويلاً حتى بعد انفراج الأزمة.
5: إذا انفتح مضيق هرمز ممكن العراق خلال أسابيع ممكن يستعيد جزء من طاقة الإنتاجية، نتكلم عن جزء وليس الكل، معناه أنه ممكن نصل إلى 1.5 مليون أو 2 مليون برميل يوميا خلال أسابيع، لكن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية يعني 4 ملايين و300 ألف برميل يحتاج إلى عدة شهور. يعني وكالة الطاقة الدولية تتكلم عن 6 شهور، الكويت تتكلم عن 4 شهور، والعراق يحتاج أيضا هذه الفترة الزمنية حتى يستعيد. الموضوع أنه كلما طال غلق الحقول كلما ضغط المكامن تأثر سلبيا، وبالتالي حاجة إلى إعادة الاستثمار مرة أخرى، إعادة حقن المياه مرة أخرى، استخدام المضخات الغاطسة الكهربائية حتى نعيد الضغط وحتى يستمر عملية تدفق النفط. هذه تحتاج إلى مدى زمني، خصوصا من المستثمر الرئيسي بالحقول النفط العملاقة بالعراق هي ليس شركة نفط البصرة، وإنما شركات الأجنبية PP بريتش بتروليوم وشركات صينية أخرى، وكلها تركت العراق. فالوضع يحتاج إلى ما بعد الإغلاق على الأقل إلى 4 أشهر.
2: وفي ختام هذه القراءات المتعددة، يعود المحلل السياسي سعيد المظفر ليضع إصبعه على الجرح العراقي الداخلي، موجها حديثه نحو بنية الاقتصاد الوطني الهشة وإدارة الدولة للموارد في ظل هذه الأزمة.
4: يعني إعلام بس يكشف حقيقة أنه إحنا بالقدرة، الاقتصاد ده يمشي بالقدرة، هو بس يفكرون يطلع النفط يستفادون منه، تتوزع الحصص كل من يأخذ حصة والبلد لا يستفاد. حتى ترامب قال هذا العراق هذا البلد النفط المعرف ما يعرف شلون يسوي بالنفط، لأنه كل العالم يأخذ النفط يحول الاقتصاد وبعدين يحول إلى رواتب، مو ترى أسن وزعت رواتب، فيقول هذا البلد النفط اللي ما يعرف شو يسوي بالنفط، لأن إحنا نبدأ نسوي إحنا نحوله إلى رواتب، وهذا هو. والفاسدين مستعدين يعطون لكل العراقيين رواتب من النفط، لأن ما يفيض لفسادهم أكبر منه بكثير. إذا العراقيين يسكتون بالرواتب خيسكتوهم بالرواتب، فلهذا شوف يعني كارثة. يعني 300 ألف و400 ألف و500 ألف مستعد الفاسد يوزع لكل العراقيين 300 و400 ويضمن سكوتهم وصمتهم، وهو يشتغل أضعاف هذا المبلغ يأخذه.
2: يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لاختبار قاس للاقتصاد العراقي الريعي، اختبار كشف أن بلدا بهذا الحجم من الثروة النفطية لا يمتلك حتى الآن بدائل استراتيجية للتصدير ولا خططا مسبقة لإدارة الأزمات الطارئة، وما بين حق إيران في فرض سيادتها البحرية كما يراه البعض، وعجز العراق عن حماية منفذه الوحيد كما يراه آخرون، تتكشف صورة باهتة لدولة ما زالت تبحث عن موطئ قدم ثابت في خريطة الطاقة العالمية، ودولة قد تحتاج إلى شهور طويلة فقط لتستعيد عافيتها التصديرية بعد كل صدمة تمر بها.
0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن، وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا لو لو، فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار، وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم تقلب

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
6: روح القصة حكاية،
5: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
6: وروح الحكاية تجربة.
5: ولأن قيمة التجربة عبرة،
6: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
5: برنامج حكايتي،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
6: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكيت اليوم طبعا من الأشياء الخطأ عند الرجال الكبار تحديدا الآباء الكبار إنه وهذا يعني يكون موجود عند البعض إنه البنت الأخيرة تصير من زوجة البقية من البنات تكون عبء. هو عبء مو لأنه متضايق من وجودها أو يشعر بأنها ثقيلة اجتماعيا، لا، حس تحديدا وهو كبير في العمر وكأنه يريد ينجز رسالته ويرتاح، وهو أنه تكون هذه البنت في بيت الزوج. وهذا ما حدث مع عائلة ريم، إخوان زوجه وكل من في بيته والبنات الزوجين، وبقت ريم. ريم بنت وصلت إلى الثالث متوسط ولم يحالفها حظ النجاح لظروف اجتماعية.

نعم ماري بنت وحيدة، ليست بالوحيدة، وحيدة في كونها هي التي بقيت مع أم وأب في البيت، والبقية كلهم تزوجوا والبنات تزوجن. الأب يشعر بأنه هذه البنت أم 22 سنة، يعني خاف تتأخر في الزواج، خاف يموت، وبالتالي بعد عينه منو إلها هذه البنت، وإن كان هناك إخوان. فبالمناسبة هي هذا واقع اجتماعي، لذلك دائما نحرص على أن تكون للبنية استقلالية مادية وعدها شهادة في إيتها، لأنه وعدها شهادة في إيتها فرص العمل ممكن أن تكون متاحة حتى في القطاع الخاص، حتى لو تفتح لها مشروع. ما يموت الأب وأكو إخوان وذاك بالذاك اللي يقول أختي ويحظى أو تحظى هي بتقدير كامل. اجتماعيا جاي نشوف، احنا يعني نشوف اللي يحجون بالقيم الاجتماعية والأخوية والأخوية الخالصة، وبالتالي جاي نشوف الانحراف الأخ تجاه أخته مقابل زوجته وعائلته. يعني هذا موجود، ولما مرات نحكي عن العمة والكنة في مجتمعنا تحديدا نقول لا هذه الأم زينة وهاي البنية زينة، لكن شو البنية زينة والأم زينة، أم الولا زينة زينة، ليش هاي البنية؟ يعني أكو خلافات بيناتهم. الإنسان هو مجموعة من الذوات اللي تشعر بالأنانية والغيرة والكراهية، ذلك علينا أن نخلق توازنات في المجتمع. ريم أبوها يفكر بيها 24 ساعة، المسكينة هاي واللي ما أجتها قسمة واللي راح أموت وأتركها وأنا صاحب سكر ومنو إلها بعدي. البنت تسمع هذا الكلام، يعني تخيل واحد بنية تحس أنه الأبو، يعني أي واحد يدق الباب، بنت جميلة وذكية، يجي أي واحد يطرق الباب بسرعة يريد يزجها، لكن هي البنية تمتعض. قلت ما أقدر، يعني ما أقدر أتزوج فلان، يعني عنده ظروف الخاصة، كأن يكون عنده عوق معين، كأن يكون عنده. الأب يبرر، وإذا يجيها واحد عنده تفضل يعني مبتورة رجلة، عنده شخص مثلا الله سبحانه وتعالى يعني أخذ من عنده نعمة السمع، قلت زوج رجال يعني رجال، وبالتالي هذه إنسانة يعني فلسفيا هاي حياتها، حياته مو على مود أنت تريد ترتاح تروح تذبها في أي مكان. حتى مشاعر بنية يشوف جسدها جميل وشكلها جميل وذكية، من الممكن أن تكون في حضن رجل يليق بها، وهذه مشاعر إنسانية صادقة ومقدرة. فالأب يا أهل دقبابة تشوف البنية نفسها ما تقبل، وهو يعيش معها صراع وجدل ومناقشات، ويستعين بالإخوان، شوي أخذكم جاي تجي لها قسمة ترفض وراح يفوتها القطار. بالمناسبة احنا بس احنا جماعة القطار، احنا العرب جماعة راح يفوتها القطار، مع العلم الامرأة بالثلاثين وما بعد ثمانية امرأة ناضجة جدا في كل شيء. على كل حال احنا عندنا هذه المشكلة، يعني نتعامل مع المرأة مثل ما نتعامل مع أكله، يعني لازم هذه الأكلة الفاكهة إذا تأخرت أكثر من اللازم هذه الفاكهة راح تكون غير مقبولة، والبائع يبيعها بسعر رخيص والمشتري يشتريها أو ينفر منها أو إلى شرائها. هاي الفاكهة الفاسدة، عفوا من هذه الكلمة، يعني متأخرة، إلى شرائها، فقير اللي يشتريها ما يقدر يشتري الغالي. إحنا نتعامل مع المرأة مع الأسف كأنها فاكهة، فاكهة أقل نضجها إلها سوكة لا حول. فالبنت شعرت بهذا الضيق، ريم شعرت بأنه الأخوان مزوجين، أنتم عايشين حياتكم واختاريتوا ومدلل زوجتك، تبعد ليش تتدخل بحياة ابنية؟ ضغوطات من أخوان هذول الثلاثة، أنت ليش ما تتزوجين؟ هذا شبي راح تبقين، راح تعنسين، راح. البنية مو ببالها هذا، يعني هي لها حق الاختيار، إجاه الذي ترتضيه نفسها كان بها إن لم يأتي. بعدين تشعر بأنه هي ثقل عبء، رغم أنه هي الباقي في البيت وهي اللي جاي تقدم خدمات مهمة، داري أبوها، داري أمها، الأكل، الريوق، الكذا، العشاء، غسل الملابس، المواعين، هذا كله مو بعينه. يتباوع لها أنه هو من شق في شق آخر، نقول خطية، هذا أب عنده شدد شضط في التفكير، إنه يخاف عليه، بس مو تخاف عليه وذبحه وشوف النتائج.

نعم، شنو النتائج؟ النتائج النفسية، لو البنية تشعر ما عندها مبررات لله، يعني لو مثلا مكملة دراستها وصلت للخامس والسادس، يعني أنا أريد أدرس، أنا هي تلكيت بالثالث متوسط لأنه هي صار البيت يعني لازم تشتغل بالبيت، لازم تساعد أمها المريضة، الضغط النفسي ما قدرت تنجح من الثالث، هي تشعر عندها طاقة من الإدراك والاستيعاب. هذه الضغوط تزوجيها تكفى من زوجات إخوانها، من خواتها تزوجي هذا ما بيشي، واللي والأخرس المهم جسمه زين وصحته زينة وجاي يشتغل ويجيب، المهم يجي دق بابهم واحد متزوج عمره تجاوز 50 سنة، حالته المادية زينة، صحته زينة، شكله زين. هنا التموا عليها وقالوا له شنو الحجة؟ يا بالحجة أكبر مني الحجة، نعم هو ماديا زين وشكله زين وكذا، بس يعني يا ترى أقدر أندمج وياه؟ ثاني شيء عنده زوجة ثانية، نفسيا أنا ما أقدر أتقبل، ربما أنا أترك جرح في قلب الزوجة، وأنا بنفس الوقت ما أقدر أكون شريكة مع امرأة خيرة بجسد ومشاعر في رجل. إحنا إذا ننظر لها بشكل دقيق نشوفها صعبة. هنا قالت هذا أفضل من اللي إجوا، وضع المادي زين، أطلع من هذه الضغوطات الاجتماعية الأسرية. بعدين قلت إنه أنتم الاثنين، أنت أمي وأبوي، منو لكم؟ يا بأمان الحمد لله وإحنا بعدنا بخير ونقدر نأدي واجباتنا، وبنات تيجي تطبخ وهاي اللي تسوي وما لك علاقة وتوكلي على الله. تزوجت ريم.

نعم، الزوجة ريم هذا الرجل اللي هو متوسط العمر متزوج عنده أولاد وبنات، خلاها في البيت نفسه. وتخيلوا إنه هي طلعت من ضغوطات وانكسارات وتعب تروح مرة ثانية تريد ترضي خواطر بقى، يعني فوق شراكة الجسد وفوق شراكتك وشراكة اجتماعية والزوجة الثانية، يعني معقولة واحد يحبها؟ أكو نفوذ عند الزوج، هذا نفوذ، وهذا النفوذ بوجوده يمكن يخافون، لكن من يروح يغيب صاحب عمل ويسافر تتعرض المضايقات من زوجته من بناته أكيد، والمؤامرات تبدأ تشتغل. البنت المسكينة من تقدم شكايتها لهذا الزوج، دائما الكفة الميزان تكون الكفة الرابحة أو الثقيلة لحالته، وأشعرها أنه هي عبارة عن محظية ومجرد جسد لإشباع غرائزها، ومنعها من أن تكون أم أو أن تكون حامل، خلق موانع في هذا الأمر. شنو الجديد اللي تغير في حياة ريم؟ وين التطلعات والآمال والأمنيات؟ يعني شنو اللي سوى؟ شنو اللي سوى؟ يعني شنو اللي تغير في حياتها وسوى لي هذا الرجل؟ يعني مثلا في بيت بحتها إلى كرامتها إلى خصوصيتها بدت يعني تتنازل عن سقف طموحها عن أقل الأشياء، بل هي فقدت كل الأولويات، ما عاد شيء. بنت جميلة تبوع لوجهها بالمراد وتبوع جسدها تبوع إلى ذكائها وفطنتها، كيف ليش يعني؟ شو أكو في حياتنا هذا النموذج اللي نشوفه ونتألم؟ نقول ليش يعني؟ ليش هذه البنت الجميلة كذا في وضع اجتماعي كذا نتألم؟ هي مو عدالة الله سبحانه وتعالى، إنما هي خيارات الشخص نفسه. نوع من البنات اللي تأخرن في الزواج لأنه يرفضن ويريدن الأحسن الأحسن الأحسن إلى أن قلت خيارات. هذا النوع أيضا هو جناء على نفسه. وأكو أنواع يجبرها الوضع الاجتماعي اللي هي ما إلها دخل به أن تكون في هذا الوضع، والزج نفسها لأن تختنق، كأن يموت الأب في ظروف معينة وما عندهم بيت ويعيشوا لبيت الجد، وتتعرض إلى مضايقات من الأخوات. هاي البنية تروح تذبها في حضن أي رجل، فبالتالي تصير هاي المسكينة المدمغة. فهواي اختيارات، مرات هي قدرية اختارها إن الحياة، ومرات هي باختياراتنا. لكن إذا عدنا إرادة الرفض والإصرار على ما نريد نوصل للنتائج اللي إحنا نريدها، هاي حقيقة. فالمسكينة طفح بها الكل، الأمر اللي دفعها إلى بقت عدة أكثر من سنة وقالها ماكو حمل، شنو هالتحكم هذا؟ منين تريد تعيش شعور بأنه يعني ماذا تريد من حياة بائسة؟ زوجة ثانية في بيت الزوجة نفسها في بيت واحد مع أولاده واضطهاد، وهو هذا الزوج مجرد رجل يجي لقضاء حاجته وتنتهي الأمر، لا يشعر لا عنده إنسانية في التعامل، عادي معتبرها وكأنه يعني شيء مركون على الرف يروح إلى هذا الشيء متى محتاجه. الأمر الآخر، أبوها أصيب بالجنجري قطع ورجله، تروح تشوف أبوها تتألم، الأخوان كل من شغلين في حياتهم، بعدين يجي هذا يجي يشوف أبوه شلونك شلون صحتك، يوديه للطبيب ربما يقعد يمه يوم نصف ساعة كذا ويزورونه. لكن المدارات اليومية، تخيل واحد مقطومة رجله ورجال عمره فوق 70 متقاعد، هو رجل لب فوق 70 ومقطومة رجله وما حد وياه بالبيت، هذا يريد واحد يشيله يوديه الحمام، تحديدا في بدايات البتر صعبة جدا، يعطون أدويته بشكل، هو يعني رجل أكيد راح يكون متعب جدا، يحتاج إلى أنسولين، واحد يبزابة أنسولين، يحتاج مواعيد وتوقيتات الدواء، نوعية الأكل. وهاي المرأة زوجته مرأة كبيرة، تناوبوا الأخوان على مساعدة الأب قدر الإمكان والبنات اللي يجن، والوضع الاجتماعي لدى الجميع قاطبة تحديدا احنا المجتمع العراقي، الابن ينشغل بزوجته وابنائه وعمله، والبنات عتن وزوج ايضا يطالبها يقولها نعم روح يشوف ابوك بس رجعي عندك زوج وعندك بيت، ونعرف هذا كان. فاكو اشكاليه، يعني احنا لا نتحدث عن المثاليه الكامله، انما اكو نوع
من البنات والأولاد اللي هم يعتبرون الأب مثل ما قدم رسالة، اليوم هو يحتاج أن نقدم له رسالة. والمؤسف أن يتحول العطاء في محنة الأب أو الأم، يتحول من واجب إلى فضل. يعني مو هذا واجب، وحتى كلمة والله، حتى كلمة هذا واجبي أنه أنا أخدم أبوي، هذه واجبة أن أخدم أمي، لا، وأكبر من خدمة زوجي، أكبر من واجب. إذا خليناه بعنوان واجب يعني بيتقاعس، بملل، بانتظار موت الأب ويخلص ويرتاح، ويقول هاي الكلمة يقولونها دائما، مات خلي يرتاحون، هو ارتاح وهم هم يرتاحون. مع الأسف على كل حال هاي مشاعر أنا ما أقدر أتدخل بها، وربما يعني لو وضعت فيها ما دائما ما أصدر الأحكام عندما أضع نفسي في هذا الموضع بصراحة. على كل حال البنية شافت الواقع، لا تقدر هي عايشة في هذا البيت بسلام وأمان ومرتاحة، ولا وعينها على أبوها المسكين، حست نفسها في ورطة، يعني المفروض هي يمة تساعده تروح يعني وترجع، لكن وصلت إلى مرحلة قالت لا ستوب. هنا قررت صح ريم، قررت صح، وشوفوا اللي راح يصير وراء، يعني وراء منطق القرار الصح.

0: نعم أصدرت القرارين.
1: وحياتنا تحتاج إلى قرارات بس مدروسة. ثقوا بالله محتاجين. الأكثر اليوم عندنا أكثر من بنت مضطهدة اجتماعيا أسريا، أو رجل يحس أنه زوجته غير جيدة. وأنتم بدل ما تعيشون هذا الصراع صدروا قرار وتحملوا نتاجه. ريم قلت إلى زوجها أنا لا أستطيع. طبعا راحت لأهلها اتصلت بي قلت لأ أنا بعد لا تجي لي ولا كذا، وأنا إذا ما طلقني بشكل سليم أنا أرفع دعوة وكذا ونمشي بإجراءاته. الرجل أيضا قال ما أدخل بمشاكل، ورجل تجاوز 50 يعني عقلائي إلى حد ما كافي، خذ من استمتع بشبابها لسنة ونائفة كافي، ما تريدني ماذا أوكي ماكو مشكلة، أريد أعيش عندي زوجة ثانية. هذول اللي يعيشون الحياة برغبة الإشباع، الإشباع فقط، المال والفلوس والنساء والكذا، ولا نسأل نفسنا هذول اللي لازم وعدهم مليارات شنو تسأل تقول له يعني أنت اللي متوسط الحال تقول له تعطيني شدة من هذا أنا أعيش بسلام، وهو عدة دافن مليارات ما تشبع، بيوت ما تشبع، فلوس هواي ما تشبع، يعني مسألة مملة يعني. فيبدو أنه من هذا النوع وما أكثرهم في حياتنا. على كل حال طلق الرجل وطاح حقها المؤخر اللي هو في وقت 5 ملايين ما سواها بالأقساط وكذا، ذهبها عدها في مؤخرها عدها أغراضها عدها، بس ولد الرجل ما راد يدخل مشاكل. رجعت البيت أهلها، الأب مكتومة رجله ومقهور يعني شلون رجعتي، وهي أساسا ما كانت في بيت الأمان. هي لو كانت في بيت الأمان إلك حق، إنما هي في بيت الطغيان والإيذاء والإهانة، ويا ناس عمري هذا عمر يعني من يتحكم في عمري؟ أحيانا حتى مسؤول عملك يعني إذا سرق من زمنك أكثر من التوقيت الزمني للعمل هذا محقق، إلا إذا تريد أن تتنازل عن هذا الوقت، أو واحد يتصل بيك يضليه ذي ساعة هذا مو من حقك، هذا زمني أنا اللي مو من حقك. تريد ترتاح من تكلمني وأنا أصغي، وبالتالي ضايع ساعة من عمري أقدر أسوي بها هاي الساعة بها هواي أشياء للشخصيات أو الأناس المبدعين أو المفكرين أو عندهم أعمال ما أخذ من وقت الساعة، مو من حقك. إذن الأب هم بعد عايش هذا في نار الخوف. رجعت لبنية سهرت التجربة بحزن جديد، لكن ارتاحت طلعت من هذه الدائرة الضيقة، وجت تخدم أبوها تأخذ للحمام ترجع. الإخوان شوف الأنانية الاجتماعية هذول قالوا لزوجي زوجي زوجي زوجي وزوجت، مو صار عليهم عبء اليوم الأبو مكتومة رجله ولازم يجون يدارونه ويأخذوا ويتركون بعض التفاصيل. والله أكو ناس ما يتنازلون عن نومة الظهر لو تنقلب الدنيا لو مو أبوه، هذا النماذج نومة الظهر عدة شيء مقدس. فشعروا هنا أول ما طلبت الطلاق كلهم وقفوا وياه، كلهم أيدوا الطلاق، مو لأنه يريدون يطلعون أختهم من دائرة الإهانة الاجتماعية والأسرية، لا لا، تطلق حتى ما يجي لأبوه ساعة باليوم. أكو خدامة راح تكون خدامة للأب، خدامة لهذه الأم. هلا بيج يا ريم. رجعت ريم، ريمة رجعت ريمة عادة مثل ما القديم المسكين، لا مو مسكين، هذا قراره كان قرار صح، خدمة أبوها بأريحية ورضا الله سبحانه وتعالى وبتفاني وإيثار ومحبة تخدم أبوها. والأبو بدأ يشعر يقول سبحانك ربي، يعني الله وداها، الله كله الله، وما يعني بالتالي هم مو رب العالمين. وإجت يطرحون فكرة الأسباب بعدين ولا المصيبة، ورجعت لأسباب حتى ترضي رب العالمين وتخدمني. وين ما تروح تلقى أنانية في الأم. الحياة إحنا كائنات أنانية، والله العظيم كائنات أنانية بامتياز، ما له علاقة بكل مصلحته. موظف تشوفه وياك 30 سنة خدمة تطلع تقاعد ما شيل التليفون تخابره، مهم كان وياك بإفادات وكان وياك في قسم واحد تاكلون سوا وشربون وضحكوا وكذا، وهاي السوالف ترو يعني عادي زوره وتسأل عنه وكذا، لأنه يشغل مساحتك الاجتماعية والذاتية. على كل حال الحكايات مرات تظهر التفاصيل، لأن التفاصيل هي الحياة نفسها وتشبه أناس الحياة، ونعرف إحنا بالتجربة شنو أشكال الحياة. فدائما من تجي قصة، من نطرح قصة تطلع هذه الظلال، تطلع هذه الأشياء، هذه العناصر أو التشكلات. ظلت تخدم ريم وي أبوها. بدت الأم هنا المصيبة يا ريم، بدت أم ريم شلون بدت؟ يعني قعدت من النوم في يوم صباح الخير وكذا، وقعدت قالت شأمه وين راحت؟ شنو سمعت ريم أمها تقول أمه وين راحت؟ أختي هاي كانت هنا وقالت أجي أتريق وياك. لا لا لا لا، بدت زهايمر، بدت فقدان الذاكرة، وأنت منو وهذا منو اللي يحكي وصوت منو هذا؟ تعرفون اللي كبار السن اللي يبدون يفقدون. هنا زاد على ريم الأب، لازم عينها على أمها اللي احتمال تطلع بلي شيلة للشارع، وسوتها مرة مرتين، احتمال تأذي نفسها بالمطبخ. فعينها على أبوها وعينها على أمها، عينها على أبوها وعينها على أمها، واللي يجون يقدمون نقد، أمي ليش تمو بنية ما تشوفين أمي طالع شعر بشاربها وبذقنها ما تقدرين تحفين الشيدينها، هذا ليش كذا، هذا ينقدون، ينقدون هذه المسكينة يعني ليش يد رجل ورجل هنا ورجل هناك. وتسكت ريم. أعتقد عندنا شخصيات بحياتنا، ممكن من تسمعني أو يسمعني يتذكر ناس بحياتها مروا بهذه الظروف، هذا تحدي، تحدي صعب. فإجت إلى ريم فكرة، فكرة أن تدرس خارجي. الواحد يسمعها يعني من تقول أريد أدرس خارجي يقولوا لي دراسة، ناس قاعدة ببيوتها وما تقدم أي خدمات، ما نجحت، ما قلت لأحد. هي ثالث متوسط وعدها المنهج، والمنهج ما تغير، وفرصة الفرص الحياة متاحة. قدمت أوراقها وبدت تدرس منهجها وكذا. ما حد يدري من العائلة ريم جاي تدرس خارجي، تدرس وعينها على أمها. تنام الأم درست شوية، جدرها على الطباخ منها من يستوي اللحم أو كذا، وتفتح كتابها وتدرس. الأبو تفرح من يجي لهذا جيرانهم الشاي، بيقعد يمه ساعتين الصبح الضحى، والعصر هم يقعد لساعة وياه ويسولفون. هل تستغلين وتدرس؟ شعرت أنه أكو زمن يعني فائض من الزمن من الممكن أن تستثمره. كل الناجحين في الحياة من سئلة شلون ليش هذا ناجح، ناجح لأنه استثمر الوقت، استثمر وقته، ما عنده وقت لا منا ولا منا، أكو هدف عنده وراح يمشي عليه. إيش مسوية؟ تشعر بالرضا، وما أجمل الرضا عندما يتولد في حياتنا أو نشعر به. الرضا سعادة، راضية أبوها لأن تحبه، أبوها بعد ووضع الصحي مفتورة رجله والحمد لله تماثل للشفاء، ويجي لهذا الشوي بساعتين. هاي اللي صار بها زهايمر الأم المسكينة اللي شو تسوي؟ طلعت تفكر بالامتحانات، من تجي الامتحانات شلون هذول يعني سوت. طبعا هذول يجون من مصائب ريم وهي تدرس، انه هذول اللي يجون جاية وحدة، ما يجون سبحان الله جو مثلا الجمعة كلها تجي وتطبخ ريم، ومنا للمغرب منا من يروحون تروح تكتب كتابها بالليل. هذه المرة الأم انتم شايفين اللي يفقد الذاكرة يروح النوم تصير مخربطة مثل الطفل، ينام في توقيتات غير مناسبة، مستغل هذه التوقيتات. فهي راضية رب العالمين، أولا راضية نفسها ورب العالمين، وطاعت وبر والديها، وشعرت بأنه كل اللي جاي يصير هو لمصلحتها. فهي بدأت تدرس حتى تصنع لمصلحتها معنى،

نعم بدأت تدرس. إجت الامتحانات، إجت الامتحانات والحل شلون تروح تمتحن الصبح امتحانات أخير السنة هاي فاقدة الذاكرة شو تسوي له؟ وهذا الشايب حاجات أساسية مهمة اللي سوته مجبر أن تسوي على الأقل بس فترة الامتحانات. ظلت تخلي لهم منوم شراب مع الأطفال، منوم اللي هو يسمونه الفرعونية وكذا، كل واحد يطق قبقين يتكترون، هذا الحجة يتنام والشايب ينام، ومن يشوف الشايب اللي يجي له الضحى ساعة ساعتين يقول حجي أبوي نايم فدي شوية، وهذا العلاج ينوم اللي خير إن شاء الله المهم سالم، يروح قفل طبعا استدباب المطبخ وضم السجاجين احتمال تقعد المراعي من النوم حتى ما تأثر به المنوم، هاي في التجربة الأولى في الأيام الأولى بطريقة تقفل باب المطبخ، تقفل تطفي الماء الحار الساخن الجيزر خاف يحترقون قبل يوم حتى يبرد الماء، خاف يفتح واحد من عندهم الماء يريد يتغسل، الشايب اعتاد على أن يقوم بش اسمه بعكازات وكلام، وتروح الامتحان ويوميا مساكين طاقتهم كل واحد قبقين من هذه المعدلات وينامون، وترجع تلقاهم نايمين سو غداها وتبدي تدرس للأيام الجاية، توفر جو قعدوا من النوم صار غداهم أريوكم غدا وكذا وتخربطت، لكن حياتها تنظمت حتى خلص امتحانات تطلع من هذه الأزمة، وفعلا خلصت امتحانات راضية عن نفسها. وأكو أمر غريب هي كأنها عناية ربي بالامتحانات، هي دارسة لكن تروح تركز على بعض الفصول دون الأخرى، وأكو أشياء ما تفهمها لأن ما حد درسها، تستعين بالإنترنت تستعين بالكذا وتطلع بعض التفاصيل أو الأساتذة اللي يشرحون وكذا ودرست، فتدرس ملخصات سبحان الله بالامتحان وكأنه اللي درست على اتفاق مع من وضع الأسئلة جاوبت ونجحت وخلصت الثالث.

0: نعم خلصت الثالث، ما حد يدري بريم درست وخلصت. يعرفون ريم هاي فشلت بالزواج وفشلت بالدراسة وقاعدة بدأت صحتها تتحسن. كانت تأتيها بين حين وآخر بتعمتها تشوف خالها، بنية متزوجة وتجي هي وزوجها. زوجها شنو يشتغل؟ يشتغل بالعقارات، وإنسان محترم وطيب ومتدين ومعروف، رجل غريب يعني مو من الأقرباء. يجي يزور مع زوجته خالها، زوج خال شلون صحتك تشوفه، وتشوف المسكينة هاي اللي فقدت ذاكرتها تجيها زيادة. لكن هاي مواظبة تزور خالها، وهي أيضا بينهن ود لأنه فارق العمر بينهن 4 سنوات أو كذا. فتقعدوا مرة تغدت يمهم الرجل موجود وكذا، فيسألون أنت شلون مكفيكم الراتب مال التقاعد للولد؟ الولد قالت أن مولدها ما يقصرون يجيبون وكذا، وإحنا على الراتب والحمد لله. قال لها الرجل، قال لها أنت إيش قاعد ما عندك من طلقت ما طوش؟ قالت لا عندي ذهب وعندي 5 ملايين لحد الآن ما مصرفة بيهن. قال إيش قاعد يجيب ذهب؟ إيش قالت لي إذا أنت خير ما أدري والله بال3 ملايين مليون يعني ممكن. قال لها ماشي، ليش ما جيبين فلوسك؟ جيبي لك 10 ملايين مثل ذات قدرين، 7 8 مشكلة. إحنا مجموعة من الأشخاص داخلين بمشروع، أنا تدرين عندي مكتب عقار، فداخلين تعطيني 10 ملايين أو كذا، وهواي ناس نشتري أرض يصعد سعرها، نبيع الأرض وتجيك حصة 10% مثلا كذا. قالت لها أنا أثق بيك وهاي الفلوس باقيات وراح أبيع ذهبي. قال لها ما يخالف، أنا راح شو أسوي؟ بيع ذهبك. بعد ذهبها صار المبلغ 7 ملايين. الرجل من يما قال لها راح أعطيك 2 مليونين ومن أرباحك يصير رأس مالك 10 ملايين ومن أرباحك أنا أستقطع. جزاك الله خير يا الغريب. بدأ بين 2 3 شهور وجاها مبلغ، بين 2 شهور وجاها اشتروا، ويخابرها آريم اشترينا أرض، احنا مجموعة راح نبيع بهذا السعر، إليك نسبة هلقد. نعم والله جيب لي النسبة. ويستقطع الدين إلى أن اكتمل وأصبح رأس مالها 10 ملايين داخل بالعقارات، هو الرجال يشتغل مالة الله. الأم ساءت حالتها جدا، زلقت بالحمام المرأة، انكسرت، بقت لفترة، وضعها الصحي سيء، صارعتها تجلط، توفت خلصت. والبنية ما قصرت، وي أمها ماتت الأم، هي مو ناسيتها لكن رب العالمين شايف إن هي بارة بأمها. الأب ظل مع بنته بخير ويشوف يعني بنته أمورها يعني مادية زينة، وتروح تستلم ليرات بالتقاعد تعطيه إياه ويعطيها فلوس من تروح تسوق كذا. لكن المسواق شوف المسواق مو مال، يعطيها 10 بس المسواق أبو 25 تصرف على أبوها أدوية تأخذها للعلاج. قال يا بنتي منين أنت؟ قالت الأخوان يعطوني وكذا. الأخوان ما يعطون إلا ما ندر بالمناسبات والأعياد. قالت لأبويا أنا فليساتي وهذا زوج بتعمتي دخلنا المشروع بيتشرد رجال. قالت لحمتي، قالت لك المناسبة ما فرح تلج انت تدرس خارجي وخلصت الثالث، حضنها بيتشرد رجال. بتخيلوا أب يعني يريد يقبل إيد بيتم قد ما تقدم له خدمات. والله أنا هذا الموقف شايفة، شايفة من أم ابنها قاعد يمها كانت شبير. ف شلون حجيه؟ كنت جالسة شلون حجيه؟ قالت لي زين يمو إذا هذا وليدي زين. وباست إيده خيعون على هذا الرضا، راضي أمه بهذا الشكل، أم عظيمة يقبل إيده. المهم عاشت بخير وسلام وي أبوها، أبوها راضى عنها وأمها ماتت راضي عنها. شوف الخير. اشتروا أيضا قطعة أرض، هذا الرجل اشترى قطعة أرض وكذا. فهي بنت خالتها عزمتها هي والحجي، مناسبة كانت، فوحدة من بناتها يعني جابت معدل زين وبسويت لها وليمة، جايبة معدل كبير يأهلها لدخول الطب أو الهدس، فكان ناذرة فعزمتها. فمن بالعزومة وقاعدين وسوالف وحكي الرجل، قال لها احنا اشتري، قال لهم زوج عمل، قال لها هاي البنت العجيبة هذه. أمن دخل رأس هذه 10 ملايين اللي صار 15 طبعا، من دخلت ويانا لحد الآن نشتري القطعة ونبيعها منا، نشتري ما نلحق. شنو بثلاث بأربعة أشهر حصلها 5 ملايين؟ ما معقولة. وظلوا وصار ال15 يعني رأس مالها مو ثابت. من اللي جاي يتغدون قاعدين يتغدون وكذا، وخلصوا الغداء لعبوا وشربوا شاي وسوالف وضحك، وجاية فلان من الناس وجاية فلان من الناس، وتعرفهم ريم تعرف هذول الناس من الأقرباء. فواحدة من عتهن بالتليفون خابرت هي متزوجة من شخص يعني عراقي، فوعدتهم واحد أخوه اللي هو خابرها زوجها يقول لها فلان راح يجي اللي هو لؤي. لؤي أنا ما أقدر أجي أوصل أخذك من البيت العزم، لأنه إجي أخوي خابرني وقال لي أنا وصلت بالمطار وراح أروح له، فأنت أخذي تاكسي وروحي. فقال أوكي. قالت أنه يابا أنا خلص راح أروح، لأن لؤي إجي أخوه كذا من الخارج عايش بأمريكا. يا بها الله محمد وعلي وياك روحي والحمد لله ومبروكين، وكل من جايب له هدية واللي الطفلوس وكذا. رجعت ريم من هي وابوها بخير وعاشوا حياتهم اليومية تشعر بالرضا والحمد لله. مرت أيام قلائل كأن تكون مثلا 17 يوم، خابرت هذه البنت قلت لها ريم أنت موجودة بالبيت؟ قلت لها قلت لها أنا جاي لتش الحكي مع التلفون. اجت لها لكن تفاجأت أنه هي فتحت الباب جاية هاي البنية وياها ولد رجل يعني بعمر 45 سنة، 42 وسيم وأنيق وشكله بالواحد عايش برا. عرفت له أي حماي وهلا وسهلا بيكم. دخلت قاعد باس الرجال وسلم عليه شلونك حاج ما يعرفه. راحت هي وياها قلت لي شوفي هذا اللي يسولف وحجينا ومدري شنو جيد احنا عندنا غاية شافك ويقول درة وأنا حكيت لعنك وكذا، وهو عايش في أمريكا ويريد يتقدم لك لأنه مل من الغربة هناك وعنده تجربة زواج فاشلة في أمريكا، تجربة زواج فاشلة من أمريكا ومن ألمانيا لعفو، ويريد امرأة عراقية. تفاجأت بين الولد مثقف، الولد كاتب وعنده مؤلفات ويعمل في أمريكا في مركز للدراسات والبحوث، مهندس عجي ويتقدم لها ويريد يأخذها لأمريكا. وأبوي أنا موافقة. هذا الشايب منه إله يقول هذا الحج شنو وراء الزيارة صار حج بعدين هي أنا موافقة لكن أبوي منه إله؟ قال لها أخذ الشايب ينوخذ هناك. قالت لأنا ما أخليه بيت أخو صراحة ولا أخليه بيت أخت، وهذا بيتنا. الأب عرف أنه بنت تقدم لهذا الشاب اللي هو إجا مرة أخرى وحكى ويا الحج. قال الحج أنا أريدها. ما يدري أبوها أنه البنت على دراية وموافقة. قال له أنا خلي تروح إلى وأنا أبقى هنا أنا. والله قال لا حجي تروح ويانا أنا رتب الموضوع ما لك علاقة. تقبل تروح ويانا؟ قبل. نوع الرجل نقله كان إذا أريد أموت أندفن بالنجف. قال له عمي إذا أنا أموت أنا أريد أدفن يم أهلي وناسي وكذا حتى لو سرحت لأمريكا. قال له يا حجي هي إذا متت شوية بي اسم الله طول العمر إلك، لكن هي مكلفة وكذا وعملية هاي لكن بسيطة ولا يهمك. تم الاتفاق على يعني تمت الخطوبة وإجوا الإخوان وشافوا هذا هذا اللقطة هذا اللي رب العالمين عوضه أو عوض هو عوضه وعوض أيضا ريم سبحانه ربي هاي من نعم الله وفضله. شوف الخيارات العظيمة. عقدوا القران وبدأ يسوي بالإجراءات هناك. إجا لخطيبته اللي هي معجبة بي جدا وبدأت تحبه بشكل كبير وتشعر بأنه هذا استحقاقها. إجا قال لها شوف يا ريم أنا ما راح نسافر. هنا الأبو فرح قالها ما راح نسافر وقررت كل يعني أقنعني أخوي وأصدقاء أنه أكو مشروع كلش كبير راح ندخل به وهذا المشروع ريع جيد. فأنا أيضا تعبت من الغربة خلال فترة بقاء هنا وعقدت وتزوجت شفت نحتاج إلى اللمة الاجتماعية والعائلية وكافي غربة وأنا عندي الجنسية الأمريكية، أسافر في أي وقت لكن أنا أعيش هنا.
1: أبوه كيف؟
0: طبعا راح يبقى بالعراق، ومو بس هذا، الرجل اشترى له بيت، الحج باع بيته وقسم إرثه للأبناء وطل البنية حصته، ما طاها حصة مثل ما طل الذكر حظ الأنثيين، لا الأبو قال لهم البنت تاخذ مثل ما تاخذ الولد، وهذا موجود بالنص القرآني والفقه أيضا، إذا صاحب الملك الأب المورث إذا يريد يحصل تركته ويوزعها بهذه الطريقة، البنية تاخذ مثل الولد. هو سواها على مود يكون عادل وتحديدا مع هذه البنت، وراح عاش وياها في بيته مع هذا الزوج اللي نجح مشروعه اللي هو الولي، ونجح مشروعه وعاش هذا الشخص اللي هي كانت تبحث عنه، تأخر لكن جاء كفاكه يانعة وإجا في توقيتات جيدة. أيضا اجتهدت هذه البنت اللي بعد ما نقول خطيئة عليها، نقول لا لا لا هي بطلة. منين هذه النتائج؟ التحديات، رضا الله سبحانه وتعالى، إصدار قرار اللي هو هذا القرار بعد دخولها في حياة تعسفية بزواج، وأصدرت القرار اللي يشوفها هي مطلقة، لا هي مطلقة، راح درست ودارت أمها ودارت أبوها، وإجتها قسمتها اللي هي قسمة سبحان الله ممتازة جدا، وعاشت بخير وأمان، وبدوا اللي كان يقولن من زوجات الأخوان والأخوان اللي كانوا ينظرونها في ضيعة، بدوا ينظرونها في بتقدير، وهي اللي أخذت السادس أيضا الأدبي واكتفت بهذا، رغم تشجيع الزوج بأن تكمل كلية، لا اكتفت بهذا القدر من التعليم، وأصبحت أم بعد فترة، ونجحت نجاح اجتماعي ونفسي، واشتغلت على ذاتها وقاومت كل مصائبها. لذلك أقول قبل الختام إنه نعم إحنا مع ما يسمى بأقدار وما يسمى بكذلك وحظ ونصيب، لكن نحن من نرسم طريق نجاحنا، وما نراه أو ما يخلقه الله، ما يصنعه الله لنا من ضيم أو من انكسارة معينة يريد لنا بها خيرا، فانتظر الخير بعد كل كبوه.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
6: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى، لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو الحد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي خصوصا أنه النفط خفض قطاع مهم كثيف رأس المال دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
5: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
7: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
5: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
8: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
5: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
9: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه

0: أنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير.
3: بصرة تايم سكوير،
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
3: 102.5
2: FM.

أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية أهل بصرتنا الحبيبة، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس نهاية أسبوع حافل بالعمل والعطاء. لنلتقي عبر أثير إذاعة راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي الصباحي المجلة الصباحية. اليوم عددنا لكم حلقة أيضا متنوعة بموضوعات جديدة وتثري صباحكم وتمنحكم طاقة إيجابية لاستقبال عطلة نهاية الأسبوع. ابقوا معنا في هذه الدقائق الممتعة ولنبدأ معا، إذن كونوا على السمع.

شكرا لتواصلكم مستمعينا الكرام ولسماعكم محطتنا ولسؤالكم الدائم أيضا عن انقطاع برنامجنا برنامج وبرنامجكم برنامج المجلة الصباحية. أكيد رجعنا وياكم من الأحد إلى الخميس يوميا على الثامنة صباحا بموضوعات متنوعة فيما يخص الطقس والأخبار المحلية والصحة والرياضة والعائلة والأسرة والطفل. كل التحية لكم مستمعينا الكرام، نشكر تواصلكم وسماعكم الدائم وحرصكم دائما على تقديم أيضا ما يليق بكم. لذلك مستمعينا الكرام راح نبدأ برنامجنا اليوم وإحنا على الهواء مباشرة بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن اليوم الخميس سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى 40 كيلومتر في الساعة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، مسببة تصاعد الغبار فيها ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى ليوم الخميس في بغداد 48، المثنى 49، ميسان ذي قار البصرة 50 درجة مئوية. وأضاف أن يوم الجمعة يوم غد بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة تنخفض قليلا على العموم، وأشار إلى أن طقس السبت سيكون الطقس صحوا حارا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى عن اليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

مستمعينا الكرام، في دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى الأطفال الوطني بالولايات المتحدة، أن حقن البوتوكس قد تسهم في تقليل نوبات الصداع النصفي المزمن وآثاره لدى الأطفال والشباب، ما يعزز فرصة استخدامه كخيار علاجي لفئة لا تزال خياراتها العلاجية محدودة.

أبو هزين طلع البوتوكس يعني مو بس التجاعيد والإخفاء التجاعيد والأصداغ وأيضا الجبين، لكن يعني ممكن تكون إلى خيارات أخرى، وشملت الدراسة المنشورة في مجلة طب الأعصاب للأطفال 45 مريضا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، جميعهم يعانون من الصداع النصفي المزمن، وتلقى المشاركون حقن البوتوكس وفق بروتوكول علاجي معتمد لتقييم فعالية العلاج الوقائي للصداع النصفي في عيادة الصداع التابعة للمستشفى.

ورغم اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA للبوتوكس كعلاج وقائي للبالغين المصابين بالصداع النصفي المزمن، فإنه لم يحصل حتى الآن على موافقة رسمية لعلاج الأطفال والمراهقين بسبب محدودية الدراسات المتوفرة وتباين نتائجها، وهو أيضا ما يحد من إمكانية حصول هذه الفئة على العلاج. وقال مدير برنامج حقن الصداع في مستشفى الأطفال الوطني وأحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة إن النتائج تسهم في سد فجوة مهمة في الأدلة العلمية، موضحا أن انخفاض وتيرة الصداع ومستوى الإعاقة المرتبطة به يدعم التوسع في دراسة استخدام البوتوكس لدى الأطفال الذين يتم اختيارهم بعناية. أظهرت النتائج أن 27% من المرضى سجلوا انخفاضا تجاوز 50% في عدد أيام الصداع بعد جلسة علاجية واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 33% لدى المرضى الذين تلقوا جلستين، كما حقق أيضا 22% من المرضى الذين كانوا يعانون من الصداع النصفي اليومي انخفاضا تجاوز 50% في عدد أيام الصداع بعد أول جلسة علاجية. ولم تقتصر الفوائد على تقليل نوبات الصداع، بل شهد المرضى أيضا تحسنا ملحوظا في مستوى الإعاقة المرتبطة بالمرض وفق نتائج اختبار تأثير الصداع، ما يعكس تحسنا في الأداء اليومي وجودة الحياة.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أصدرت مديرية شرطة سكك الحديد توضيحا بشأن قيام مجموعة من الأشخاص برشق أحد القطارات بالحجارة. ذكرت المديرية في بيان أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام مجموعة من الأشخاص برشق أحد القطارات بالحجارة يعود إلى عام 2020 في محافظة المثنى وليس في الوقت الحالي، وقد اتخذت آنذاك الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأضافت أما حادثة الاعتداء الأخيرة التي أسفرت عن إصابة فاحص التذاكر أثناء الزيارة الأربعينية، فقد تمكنت مفارز المديرية من القبض على المتهم وإحالته إلى القضاء المختص، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع القطاعات الأمنية لملاحقة كل من يقدم على هذه الأفعال التي تهدد سلامة المسافرين والمرفق العام. يعني والله للأسف صراحة يحزننا مثل هذه المقاطع أنه تنتشر، سواء أنه كانت قديمة جديدة، لكن لما تشوف أنه بعض البشر أنه تكون عندهم هذه النزعة لأنه يحاربون قطار يعبر ناقل المسافرين، يعني سيارات القطار أنه يكون حديث بشكل يعني ما موجود في العالم مثلا، أو ممكن تكون أنه السكك الحديدية أيضا يعني قطار متواضع بصراحة مقارنة يعني بما موجود في العالم، وأيضا أو أقلها دول الجوار. هسه أكيد الكل يعني يسافر دول الجوار ويشوف القطارات كيف أنه تعمل وكيف أنه يعني هناك استقبال يعني وترحيب بالمسافرين. احنا ترحيب بالحجارة يعني سواء انه كان اكو شخص واحد اكثر او اقل، او المقطع يعني يرجع الى مثلا قبل 8 سنوات او 6 سنوات، فيعني ممكن الموضوع يرجع الى النفس البشرية وكيف تتعامل مع هذه الاشياء اللي هي ممكن تكون هي ملك عام، وبنفس الوقت هي ممكن تكون هي هذا يعني للأسف جهل لبعض الأشخاص أنه يتعاملون مع هذه الأشياء. يعني إذا كانوا أطفال فيفترض على الأهل إعادة التربية من جديد وتوجيههم بما يخص هذا الموضوع. يعني كل فترة ونسمع أنه قطار أما على السكة مالته واقفة سيارة وما تقبل تتحرك، أو ممكن يرشقونه بالحجارة، فيفترض أيضا تفعيل الإجراءات القانونية قوية جدا رادعة، تفعيل دور الكاميرات، كاميرات المراقبة في القطار، أنه لازم تكون خارج القطار أيضا كاميرات مراقبة ترصد ويعني تصور من يعني يقوم بهذه الأعمال، حتى أكيد أنه شوي شوي نحاول يعني قدر المستطاع تقويض هذا الموضوع المستفز.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد محافظ البصرة بتنفيذ المشاريع رغم التحديات، وقال أن محافظة البصرة تفتخر أن مشاريعها توازي وتتفوق على بعض مشاريع دول المنطقة، وبدأت معالمها تتضح للمواطن ونأمل أن تتحقق كما نصب إليه دائما. أيضا مؤكد لأن البصرة هي جوهرة الخليج العربي رغم الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها البلد، وأضاف أن مشاريع البصرة لم تتوقف أو يتوقف العمل بها، والجميع يشهد أن العراق يتحمل أكبر أزمة بسبب ظروف الحرب، وأنه أكثر بلد عانى من الحرب وتضرر. وأشار المحافظ إلى أن هناك لقاء قريب مع رئيس الوزراء لمناقشة كثير من المواضيع وأهمها استمرار العمل في المشاريع وعدم التوقف، لافتا إلى أن لدينا أفكارا كثيرة ستطرح في حينها مع رئيس الوزراء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد لمدة 7 أشهر لقيادة أسود الرافدين في بطولتي كأس الخليج وكأس أمم آسيا المقبلتين. وقال النائب الثاني للاتحاد أو لرئيس الاتحاد أن الاتحاد كان لديه الرغبة في تجديد عقد المدرب لفترة تمتد ل4 سنوات، مبينا أن المدرب فضل في البداية الاتفاق على عام واحد، إلا أن المفاوضات وبالنظر إلى الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها كأس الخليج وأيضا كأس آسيا أسفرت عن الاتفاق النهائي على تجديد العقد لمدة 7 أشهر. وأوضح أن العقد تم توقيعه أوليا من قبل الطرفين، وتستكمل حاليا الإجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد على أن يجرى حفل التوقيع الرسمي في بغداد، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنودا جزائية للطرفين، وحرص الاتحاد على صياغة بنود تحفظ حقوق الكادر التدريبي والاتحاد على حد سواء. وعن القيمة المالية للصفقة أكد أنه لا يمكن الإفصاح عنها لكونها أمرا يخص خصوصية العقد بين الطرفين. وفي سياق آخر أعلن أيضا عن تشكيل دائرة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لافتا إلى أنه يتولى رئاستها إلى جانب للجنة تضم 3 أعضاء تعمل على إعادة أو إعداد هيكلية إدارية وفنية متكاملة تضم عدة أقسام لدعم عمل المنتخبات الوطنية كافة.

0: مستمعين الكرام، ولازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء راديو التايمز سكوير بشكل مباشر. وننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف تكسب ثقة الآخرين واحترامهم. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنعود أكون معنا.
1: الثقة عنصر أساسي في أي علاقة، سواء كانت زوجية أو مهنية أو اجتماعية، وأن تكسب ثقة الآخرين واحترامهم مهم جدا لتقدمك وتطورك ونجاحك في الحياة، وهو أمر لا ينجح فيه كثيرون. فالثقة تعني الشعور بالأمان الذي تحتاجه أي علاقة، وانعدامه يعني القلق والتوتر والشك، ومن ثم فشل العلاقات. فكيف ننمي الثقة؟ وما الطرق التي نستطيع بها كسب ثقة الآخرين واحترامهم؟ في هذا التقرير نقدم طرقا لبناء الثقة. أولا، الصدق وتنفيذ الوعود والالتزامات. أولى قواعد بناء الثقة هي أن تكون صادقا مع نفسك أولا ومع الآخرين ثانيا. فمن المهم أن تكون صادقا مع مديرك وزملائك في العمل، وقل الحقيقة دائما حتى لو كان ذلك محرجا. عندما تكون صادقا فإنك تفهم زملائك في المكتب أو زوجتك وأولادك في البيت أنهم مهمون بالنسبة إليك، وأنك لا يمكن أن تغشهم أو تخذلهم. ومن المهم أيضا الالتزام بتنفيذ الوعود التي تتعهد بها، وأن لا تقدم وعودا تعرف في قرارة نفسك أنك لا تستطيع الوفاء بها، فهذا أمر سيهدم الثقة بك تماما. أما إذا نجحت في تنفيذ الوعود التي تعهدت بها فسيعرف الآخرون مقدار صدقك وأمانتك ويثقون بك. ثانيا، التواصل الفعال. القدرة على التواصل الفعال والإيجابي نقطة مهمة أخرى لبناء الثقة، فالتواصل السيء سبب رئيسي لانهيار العلاقات، ويشمل ذلك أن تكون واضحا بشأن ما التزمت به وما لم تلتزم به وما تم الاتفاق عليه. وعند الحديث مع الآخرين كن مستمعا جيدا أيضا، ولا تقاطع زميلك في العمل أو زوجتك أو أي شخص آخر أثناء الحديث، بل استمع بكل انتباه حتى يعرف مخاطبك أنك تقدر كلماته وآراءه. ثالثا، اعترف بأخطائك. لا يوجد إنسان لا يخطئ، فنحن بشر، وارتكاب الأخطاء جزء من التركيبة الإنسانية. لذا إن ارتكبت خطأ ما في عملك أو مع أسرتك وعائلتك فاعترف به ولا تكن عنيدا أو مكابرا. فالاعتراف بأنك مخطئ وإبداء رغبتك في تصحيح الخطأ يظهر للآخرين نزاهتك، والنزاهة تؤدي إلى ثقة. رابعا، ساعد الآخرين. هناك طريقة أخرى مهمة لبناء الثقة، وهي مساعدة زملائك في العمل أو زوجتك في البيت في مهماتها المنزلية. مثلا إذا لاحظت أن لدى أحد زملائك في العمل مهمات وواجبات كثيرة ينوء تحت ثقلها ولا يجد الوقت لتنفيذها بأكملها، أعرض عليه المساعدة واسأله بلطف واهتمام حقيقي عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لمساعدته. سيقدر لك زميلك هذا كثيرا في المستقبل. والأمر ذاته ينطبق على زوجتك إذا لاحظت أنها متعبة من كثرة المهمات المنزلية التي تقوم بها. خامسا، لا تدعي معرفة ما لا تعرف. الشخص الذي يدعي أنه يعرف كل شيء هو شخص غير جدير بالثقة، فمن الطبيعي ألا تعرف كل شيء في العمل. لذلك إذا سألك مديرك أو زميلك في العمل عن خبرتك أو معرفتك في موضوع ما وكنت لا تعرف عنه ما يكفي، فكن صريحا وقل إنك لا تعرف معلومات كافية عنه. عندها سيعرف مديرك وزملائك أنك صادق ومهتم بمصلحة العمل، مما يجعلهم يثقون بك.

مستمعين الكرام، يعني تعتبر ثقة الآخرين واحترامهم يعني عملة الأغلى في بناء العلاقات الإنسانية والمهنية الناجحة، فهي ليست هبة تمنح مجانا، بل أثر يتراكم عبر مواقف اليومية وتتطلب أيضا قدرا عاليا من النزاهة وأيضا الاتساق. ويبدأ بناء الثقة من الوفاء بالوعد، التزام الصدق حتى في أصغر التفاصيل، يعني عندما يعني تطابق أفعالك أقوالك، يشوفك المحيطون أيضا مثل شخص يعتمد عليه، يكتمل هذا البناء بالاستماع الصادق، أيضا الإصغاء للآخرين باهتمام دون تحييز، يشعرهم بقيمتك، ويفتح أيضا أبواب التفاهم التبادل بعيدا عن السطحية والمجاملات الزائفة. أيضا الاحترام يعني ينصب يعني دائما من خلال احترام الحدود الشخصية، حفظ الأسرار، الشجاعة التي يعني تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ دون مكابرة، من القدرة أيضا على إدارة الخلافات بنضج وهدوء، مع الحفاظ على الرزانة في المواقف الضاربة تفرض يعني قدرك على الجميع، وبالتالي أيضا راح تثبت استقلاليتك الفكرية. ذلك دائما تكون الثقة الاحترام هما انعكاس لما تحمله من قيم وتمارسه من سلوكيات، ومن يعني يحترم نفسه ويقدر الآخرين راح يجد أن التقدير يعني يتدفق إليه بشكل طبيعي دون تكلف، وبالتالي يصنع لنفسه بصمة متينة تبقى حاضرة في أذهان الجميع. لذلك يعني أكيد المواقف الصغيرة والتفاصيل الصغيرة قبل المواقف الكبيرة عندما يعني تعد به بشيء معين وبالتالي توفي به، يعني هذا من الأمور المهمة جدا. ومثل ما ذكرنا الشخص يعني يستمع بصدق، يهتم للآخرين، يعني ما يفكر بنفسه فقط، وإن يفكر دائما أنه كيف يعني يصعد على الآخرين وكيف أنه هو ممكن يهمش الآخرين، ويكون هو دائما يريد يصدر نفسه على حساب الآخرين. يعني حلو أنه الشخص أكيد يشتغل على نفسه وينجح هو ويحقق نجاحه بذاته، لكن بدون الضرر بالآخرين ومساعدة الأصدقاء، مساعدة الأقارب، الأهل، العائلة، يعني الشفافية والوضوح أيضا بدون تملق، التعبير عن أفكارك بأسلوب يعني مؤدبة بأسلوب مباشر، هذا أيضا حتى عند الاختلاف بالرأي خلي الناس يعني يحترمون ثباتك، استقلاليتك، يثقون برأيك لأنه غير مجامل. يعني دائما مرات أنه أحد يختلف مع شخص معين بالرأي في موضوع يعني معين، لكن لما تطرح فكرك وطريقة أسلوبك بشكل مؤدب، بشكل لائق، بدون ما تجرح الآخرين وتجرح رموزهم، فراح تكون محترم أنت. فبالتالي نتحمل المسؤولية، الاعتراف بالخطأ، الشجاعة في إدراك الخطأ وتصحيحه، هذا أيضا يزيد من قدرك للآخرين، وأيضا تعكس نزاهة عالية وبعدا عن المكابرة وإلقاء اللوم على الظروف. لذلك يعني أيضا احترام الحدود وحفظ الأسرار، الأمانة في التكتم على ما يؤتمن عليه المرء، وعدم أيضا التعدي على خصوصيات الآخرين أو أيضا حدودهم، وتجعلك ملجأ آمنا ومحط تقدير دائم. لذلك دائما تكون الرزانة، ضبط النفس، التعامل مع الأزمات والمواقف الضاربة لازم يكون بهدوء وعقلانية بعيدا عن الانفعال اللحظي. لذلك يعني هذا الموضوع راح يفرض احترام الجميع تلقائيا، وأيضا يثبت قدرك على وقدرتك على القيادة والتأثير.

0: مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن طرق التعامل مع الضغوطات النفسية. راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد. نستمع معا ولنا عودة.
1: الضغط النفسي هو طريقة الجسم في الاستجابة لأي نوع من التهديدات والمخاطر المحتملة، سواء كانت حقيقية أم تخيلية. قد يكون الضغط النفسي إيجابياً، فهو العامل الذي يزودك بالطاقة والحماس لإنجاز المهام الموكلة إليك، كالدراسة والتركيز لتخطي امتحان ما، أو التجهيز لمقابلة عمل بشكل جيد. لكن قد يتحول هذا الضغط إلى عامل سلبي ويعطي نتائج عكسية بشكل كبير، ويمنعك من مزاولة حياتك بشكل طبيعي نتيجة المبالغة والإفراط وعدم القدرة على تقييم الأمور بالشكل المنطقي. يكمن خطر الضغط النفسي هو أنه يتسلل إليك دون شعورك، وقد تعتاد عليه ويبدو بأنه شعور مألوف وطبيعي، وقد لا تلاحظ تأثيره على الرغم من أنه يسبب لك خسائر فادحة. لمنع هذا من الحدوث، يجب مراقبة هذه العلامات التي تدل على معاناتك من الضغط النفسي، وهي مشاكل في الذاكرة، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على اتخاذ القرارات والآراء بشكل صحيح، الرؤية السلبية للأشياء فقط، الأفكار المتسارعة والعشوائية في الرأس، الشعور بالقلق المستمر. وهذه أعراض ترتبط بالعمليات الإدراكية والمعرفية، في حين أنه يمكن أن تسبب الضغوط النفسية أعراض جسدية معينة مثل أوجاع وآلام في الجسم والشعور بالتعب، الإسهال أو الإمساك، الغثيان، ألم في الصدر، وسرعة دقات القلب، كثرة نزلات البرد أو الإنفلونزا. كما توجد بعض الأعراض العاطفية والسلوكية التي تظهر على الشخص المصاب وتكون دليل على معاناته من ضغط نفسي مزمن، مثل الخوف من أن مسببات القلق لن تختفي أبداً، الاكتئاب والشعور بالوحدة والعزلة، الانفعال والمزاجية والغضب، المماطلة وإهمال المسؤوليات، مشاكل في عادات النوم والأكل، التدخين وشرب الكحول وعادات أخرى مثل قضم الأظافر. نأتي الآن إلى مسببات الضغط النفسي. تتعدد مسببات الضغط النفسي وتسمى الضغوطات، وهي تختلف من شخص إلى آخر. عادة ما يتم التفكير بالضغوطات على إنها أمور سلبية مثل جدول عمل طويل ومرهق أو علاقة سامة، لكن من الممكن أن تكون هذه الضغوطات نتيجة أحداث إيجابية مثل الزواج أو البدء بالجامعة أو شراء بيت جديد وغيرها من الأمور. بشكل عام تعتمد مسببات التوتر حسب نظرة الشخص لها على الأقل بقسم كبير منها، فبعض الناس تملك خوفا شديدا من التحدث أمام الجمهور مثلا، في حين أن هذا الأمر قد يكون مصدر سعادة للبعض الآخر. وشخص يتعامل مع تراكم المهام بشكل نشيط ومتحمس، بالمقابل ينسحب شخص آخر ويشعر بالإحباط والتوتر. فيما يلي عزيزي المستمع بعض الخطوات البسيطة التي بإمكانك فعلها يوميا لتقلل من شعورك بالضغط النفسي وتساعد على الوقاية منه. منها الاهتمام بالصحة، مثل ممارسة التمارين الرياضية سواء السباحة أو الركض أو كمال الأجسام، وتناول غذاء صحي، فهي تساعد على تحسين التركيز وتشتيت عقلك عن الأفكار السلبية التي تخطر في بالك. تواصل مع الآخرين. التفاعل مع الآخرين يخفف من شعورك بالضغط بدرجة كبيرة. اقضي الوقت مع أشخاص جيدين وإيجابيين ويقدمون الدعم لك. تعلم تقنيات الاسترخاء. لا يمكن لأحد أن يتخلص بشكل نهائي من التوتر والضغط النفسي، لكن يمكن تخفيف مقدار تأثيره كممارسة التنفس العميق والتأمل الذي يساعد على الهدوء وضبط النفس. في النهاية عزيزي المستمع، يجب أن تحصل على قسط كافي من الراحة بشكل دائم، ولا تبالغ في التفكير السلبي أو إرهاق نفسك في العمل أو أي نشاط آخر حتى تتمكن من المحافظة على توازنك العاطفي.

نعم مستمعين الكرام، أكيد الضغوط النفسية تعد يعني جزءاً لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، ورغم يعني صعوبتها أكيد المكابرة لا تكمن في انعدام المشكلات بل في كيفية استجابتنا إلها والتعامل وياها قبل أن تؤثر سلباً على صحتنا البدنية والذهنية، وإدارة التوتر أيضاً مهارة مكتسبة يمكن إتقانها عبر خطوات عملية بسيطة، وأيضا تنظيم الوقت وتحديد الأولويات يعني يعود جزء كبير من التوتر إلى تراكم المسؤوليات والشعور بالفوضى قبل تقسيم المهام الكبيرة إلى أهداف صغيرة، وأيضا تعلم مهارة الرفض للمهام التي تتجاوز طاقتك الاستيعابية. كذلك لا بأس بي يعني ممارسة تمارين التنفس وأخذ أنفاس عميقة ومدروسة لعدة دقائق، وهذا يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، ممكن يقلل فورا من حدة القلق ويهدئ ضربات القلب وارتفاع ضغط أيضا وارتفاع الضغط، وبالتالي أيضا العناية بالنمط الصحي والنشاط البدني. لذلك ممارسة الرياضة، المشي الخفيف في إفراز هرمونات الإندروفين المحسنة للمزاج، وأيضا ينبغي الحرص على نوم كاف وغذاء متوازن لدعم طاقة الدماغ. أيضا يعني كتمان المشاعر يضاعف حجم الضغط. الشخص إذا يبدي يكتم مشاعر الغضب، الخوف، يعني الحزن، يعني الحب أو أي مشاعر ممكن تكون مكبوتة، هذا راح ممكن أنه يضاعف حجم الضغط. ولذلك يعني احرص على الحديث مع شخص موثوق أو تدوين أفكارك مخاوفك على الورق، يعني ده هذا الموضوع يساعد على تفريغ الشحنات السلبية وإعادة ترتيب الأفكار. أيضا التركيز على حدود السيطرة، فلذلك أن الشخص لازم يدرب عقله على التمييز بين الأمور التي تمتلك تغيير وتلك التي يعني تخرج عن إرادتك، واستبدل أيضا نمط التفكير الكارثي بالتركيز على اللحظة الحالية وممارسة الامتنان. لذلك إدارة الضغوط مستمعين الكرام ليست مرحلة أو رحلة لتغيير العالم من حولك، ولكن هي عملية متوازنة لتغيير طريقة تفاعلك مع أحداث. وأيضا تذكر دائما استشارة المختصين النفسيين إن وجدوا، أكيد يعني ممكن يكونوا موجودين، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني ثقافة أكبر، لأنه الشخص يعني يستشار مختصين نفسيين عند الشعور بالإرهاق، وهي أيضا خطوة ممكن تكون جيدة وتعكس الوعي والشجاعة.

يعتبر الإجهاد البصري الناتج عن التركيز الطويل في الشاشات الرقمية خلال ساعات العمل من أبرز المشاكل أو المشكلات الصحية الشائعة، وينصح خبراء العيون بتطبيق قاعدة 20، وهي نظر إلى مسافة بعيدة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة. هذه العادة البسيطة تريح عصب العين وتقلل من الجفاف والصداع المرتبط بالإرهاق، لذلك احرص على ترميش عينيك باستمرار وتعديل إضاءة الشاشة للحفاظ على سلامة بصرك، وهو أساس إنتاجيتك وراحتك اليومية.

0: مستمعينا الكرام، نذهب إلى موضوع يتحدث عن من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. تفاصيل رح نسمعها بصوت لبنى الفضلة.
1: ابن النفيس عالم طبي يكتشف الدورة الدموية الصغرى. بالنسبة إلى المؤرخين الطبيين والأطباء فإن اسم ابن النفيس معروف تماما، ولكن بالنسبة لمعظم الناس لا شك أنه غير مألوف. في الحقيقة فعل ابن النفيس ما لم يستطع الكثير من المفكرين الطبيين والأطباء القيام به، فقد شرح بشكل صحيح كيف يضخ القلب الدم، وذلك قبل قرون من ظهور الطب الحديث وفي السياق نفسه. من المهم أن تعرف ما هو معدل نبضات القلب الطبيعي لتتمكن من مراقبة صحتك. على الرغم من أن اكتشاف التشريح الحقيقي للقلب ينسب عادة إلى الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي، إلا أن ابن النفيس هو أول من تحدث عن هذا الأمر أمام الحكمة المتعارف عليها في اليونان القديمة. كان أول من وصف الدورة الدموية الرئوية في المطبوعات، موضحا كيف يدخل الدم من البطين الأيمن ويخرج إلى الرئتين. اكتشف أيضا الشرايين التاجية، وبذلك اكتشف آليات الدورة الدموية التاجية، وهي العملية التي يضخ بها القلب الدم إلى نفسه عبر الشرايين التاجية التي تلتف حوله. الدورة الدموية الصغرى هي الدورة التي تمر ما بين الرئتين والقلب. من هنا نفهم سبب ألم في القلب عند التنفس، فكما نعلم ينقسم القلب إلى بطين أيمن وبطين أيسر وأذين أيمن وأذين أيسر، وتنقل الأوعية الدموية الدم الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون والسموم من البطين الأيمن في القلب إلى الرئتين لاستبدالها بدم يضم الأكسجين والغذاء، وذلك من خلال تحرير ثاني أكسيد الكربون واتحاد كريات الدم الحمراء مع جزيئات الأكسجين من الرئتين، ثم تعود به الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر في القلب مرة أخرى ليوزعه على باقي أجزاء الجسم من خلال الدورة الدموية الكبرى. أخيراً، رغم اكتشافنا لمجموعة واسعة من الأمراض الأكثر شيوعاً في الأوساط، لابد أن يخفي التاريخ الكثير من المعلومات المفيدة التي تغيب عن أذهاننا فيما خص صحة الصغار والكبار. ولكن من خلال ما كشفناه في هذه المقالة استطعنا أن نحدد من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، فهل سيكون اسمه معلوماً من الآن فصاعداً؟

0: مستمعينا الكرام، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى لكم ولمن تحبون رفقة عوائلكم ورفقة مول بصرة تايم سكوير. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحبه.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى

أبدو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
7: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
6: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

رئيس الحكومة يحسمها لا خطوط حمراء ولا تراجع عن صولة الفجر. الزيتي يقبل التحدي ويعيد ترتيب الطاولة المالية والأمنية بهدوء محسوب. بعد ضرب الحشد، هل يستطيع العراق تفادي الانجرار لحرب الجوار؟ إسرائيل الكبرى وحرب الوكلاء، كاتب يحذر من حرب إقليمية يخوضها الجميع. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم في صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية. نبدأ في الشأن العراقي وأكيد أزمة تأخر الرواتب أو أزمة السيولة المالية التي يعاني منها العراق. هذه الأزمة التي تتفاقم وتصبح حديث الناس وأيضا الأوساط السياسية كذلك، والتصريحات المثيرة للقلق والتي تراقب وتتابع بشكل مقلق من قبل الناس على المستقبل المالي والاقتصادي للبلاد، وبالتالي ردود الأفعال غطت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العراقية. فبعد ساعات حاسمة يمر بها العراق أو ربما المنطقة بشكل أكبر، يعكس المشهد السياسي والاقتصادي تطورات متسارعة تضع الحكومة أمام اختبارات صعبة في وقت يترقب فيه الشارع والمؤسسات الدولية مواقف حاسمة من ملفين شائكين يتعلقان بجوهر سلطة الدولة ومستقبل استقرارها المالي والاجتماعي. ففي المشهد الأبرز جاء رفض كتائب حزب الله

0: تسليم سلاحها وتأكيدها السعي لتطوير ترسانتها العسكرية كتحدي مباشر واضح لموعد 30 أيلول المحدد سلفا كموعد نهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مما أثار تغطية إعلامية دولية واسعة النطاق لم تخلو من تلميحات إلى احتمال فشل المشروع برمته، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على الحكومة في الداخل والخارج على حد سواء. وفي موازاة ذلك تفاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية بشكل حاد، حيث تزامن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر تموز مع استمرار هبوط أسعار النفط إلى مستويات مثيرة للقلق، إذ سجل نفط البصرة نحو 50.27 دولار للبرميل وسط مخاوف جديدة من تفاقم العجز المالي، وإذا ما تم إغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد بذلك، الأمر الذي أطلق موجة غضب شعبي واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصدرها وسم أزمة السيولة، ما ينذر باحتقان اجتماعي قد ينفجر في أي لحظة، غير أن الحكومة تمتلك في المقابل أوراقا يمكن البناء عليها، وأبرزها النجاح اللوجستي الكبير الذي تحقق في الزيارة الأربعينية والتي استقبلت أكثر من 22 مليون زائر في ظل إجراءات أمنية وتنظيمية متقدمة، إضافة إلى فتح ملف فساد إداري في المشروع السكن الذي يعود لحكومة الكاظمي، وهو ما يتيح للحكومة الحالية فرص ثمينة لإبراز سردية مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين في الحكومات السابقة وتعزيز صورتها كحكومة إصلاح. يظهر رصد الميدان الإعلامي أن الرأي العام منقسم بين تأييد واسع لحصر السلاح ومكافحة الفساد وغضب متصاعد من تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر الرواتب، مما يجعل الأولوية القصوى للحكومة هي احتواء ملف السلاح والرواتب خلال الساعات 24 إلى 48 ساعة القادمة قبل أن تفلت الأمور عن السيطرة، حيث بدأت يعني حراك التظاهرات في بعض المدن العراقية، كذلك أيضا الحديث عن حراك ربما يكون حراك تظاهري قد يكون في الأيام المقبلة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتأخر صرف الرواتب. لكن في ملف السلاح الذي يعد الأكثر خطورة على سلطة الدولة ومصداقيتها، شهدت الساعات الماضية تطورا نوعيا تمثل في إعلان كتائب حزب الله رفضها القاطع لتسليم سلاحها، مع تأكيدها وتأكيد سعيها إلى تطوير ترسانتها العسكرية، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية والإعلامية تحديا علنيا لموعد 30 أيلول ولقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة. بالمقابل تتجه الأنظار الآن إلى قدرة الحكومة وائتلافها الحاكم على احتواء هذا التحدي من خلال لغة حازمة غير تصعيدية تعيد التأكيد على موعد 30 أيلول كموعد نهائي، وتشدد على أن القانون هو الحكم، مع تجنب أي تصريحات مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى انفجار الوضع الأمني، والتركيز بدلا من ذلك على البعد الوطني لقرار حصر السلاح وارتباطه بسيادة الدولة واستقلال قراره. في الجانب الاقتصادي والمعيشي الذي يشكل القلب النابض لأي استقرار اجتماعي، يعاني العراق من أزمة سيولة حادة تجلت بوضوح في تأخر صرف رواتب تموز، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي العارم تزامت مع استمرار تراجع أسعار النفط المصدر أو المصدر الرئيسي لإيرادات العراق إلى ما دون حاجز 55 دولار، مع تزايد المخاوف من إمكانية إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي قد يضاعف الأزمة ويعمق العجز المالي في الموازنة العامة. فتح ملف فساد مشروع داري السكني في حكومة الكاظمي السابقة يعتبر فرصة ذهبية للحكومة لتعزيز سرديتها الإصلاحية، حيث شرعت لجنة النزاهة النيابية في التحقيق من مشروع الأراضي الوهم الذي يعود إلى حقبة حكومة الكاظمي، ما يتيح للحكومة الحالية أن تظهر بمظهر من يطبق مبدأ لا حصانة لأحد، خاصة إذا ما تم ربط هذا التحقيق بملف الحسابات الختامية والتدقيق القبلي على العقود الحكومية. في نفس السياق يأتي توجه رئيس الوزراء الزيدي بتخفيض الأرباح المبالغ فيها في العقود الحكومية من 400% إلى نسبة تتراوح بين 10 إلى 12% كخطوة إصلاحية قوية قابلة للتوظيف الإعلامي المباشر، وتعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد وحدر المال العام، ويمكن البناء عليها إعلاميا لتغيير الأجواء السلبية السائدة. بالتالي رئيس الحكومة يعلن وبصراحة تامة لا خطوط حمراء ولا تراجع عن صولة الفجر. تفاصيل أكثر بصوت عبد الخالق كريم.
1: يتجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي نحو تصعيد مواجهته مع شبكات الفساد، مؤكدا استمرار عملية صولة الفجر دون أي تراجع، رغم الضغوط السياسية والتعقيدات الأمنية الإقليمية التي تسعى لعرقلة وتيرة الاعتقالات واسترداد الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة. ورغم تباطؤ وتيرة تنفيذ أوامر القبض مؤخرا نتيجة ملف حصر سلاح الفصائل والضربات الإقليمية، أشار مستشار مقرب من رئيس الحكومة إلى أن العملية مستمرة ولن تخضع للمساومات السياسية، موضحا أن التحقيقات الجارية تكشف يوميا عن مشاركة شخصيات وقيادات بارزة في صفقات مشبوهة. وفي الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي سادت حالة من الدعم المشوب بالحذر، كما شدد عدد من النواب على أن استمرار الحملة هو الخيار الوحيد لحفظ الثقة الشعبية ومنع هدر المال العام، وأن الإرادة السياسية والدعم الدولي يضمنان عدم إجهاض الحملة، حيث أن تضرر قطاعات الخدمات والصحة تستدعي اجتساس العقود الفاسدة نهائياً. تحت وطأة حملة مكافحة الفساد بدأ مسار استكمال التشكيلة الوزارية وكأنه يسير في ممر ضيق تتنازع فيه القوى السياسية على أنفاسها. وفي الأيام الأخيرة تحولت الاعتقالات التي طالت شخصيات نافذة إلى ما يشبه الزلزال الصامت، إذ أعادت رسم خرائط نفوذ داخل البرلمان ودفعت التفاهمات الهشة نحو حافة التصدع. على منصة إكس كتب أحد المراقبين السياسيين: ما يجري ليس حملة تطهير فحسب، بل إعادة توزيع للثقل السياسي. بينما علق ناشط على فيسبوك قائلا: الوزارات الشاغرة أصبحت رهين الصراع غير معلن. هذه الانطباعات الرقمية وإن بدت مقتضبة تعكس حالة ارتباك تتسع كدوامة في قلب العملية السياسية. الحكومة التي ما زالت تفتقد 9 وزارات أساسية بينها الدفاع والداخلية والتخطيط تواجه اليوم معادلة معقدة: كيف يمكن استكمال الهيكل الوزاري في وقت تتغير فيه موازين القوى كل ساعة؟ الاعتقالات التي شملت رئيس تحالف يمتلك استحقاقا وزاريا مضاعفا جعلت المشهد أقرب إلى رقعة شطرنج تحرك فيها القطع وفق حسابات جديدة، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أقرب إلى فانتازيا السلطة التي تتغذى على المفاجآت. ومع تصاعد الضغط الشعبي لاستعادة الأموال المنهوبة، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على الموازنة بين مكافحة الفساد واستكمال التشكيلة الوزارية في لحظة سياسية تتداخل فيها الواقعية مع شيء من الأسطورة، حيث تبدو الدولة وكأنها تخوض معركة ضد شبح يتغير شكله كلما اقتربت منه.
0: ملف حصر السلاح والتحديات في هذا الملف كبيرة جدا، وأيضا نقاط الخلاف في الأوساط السياسية بدأت تظهر للعلن. لكن بالمقابل ائتلاف إدارة الدولة، وهو الائتلاف الداعم للحكومة الحالية، يدعو إلى الالتزام بالتوقيتات الخاصة والمعلنة بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، والتي موعدها النهائي هو يوم 30 أيلول المقبل، وفيما شدد على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وأدان الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية. مكتب رئيس الوزراء في بيان له قال: استضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوم الأربعاء الاجتماع الدور 37 لائتلاف إدارة الدولة بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة الائتلاف في القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق. البيان استعرض فمن خلال رئيس الوزراء في مستهل هذا الاجتماع جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات وتنفيذ المنهاج الوزاري ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطن في مقدمة أولوياتها، وأكد ائتلاف إدارة الدولة بحسب هذا البيان دعمه لمواصلة الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والجهود الرامية لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقة للاعتداءات على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وعد الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك إنما يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا للمواد الدستورية التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية. البيان أضاف أيضا في الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. كما ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية وتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية ومكافحة الهدر والتهريب والفساد. وعلى الصعيد الإقليمي أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهديد والحوار في المنطقة ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات واستعادة الأداء الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة. أتى بيان ائتلاف إدارة الدولة والذي كان رئيس الوزراء علي الزيدي مشاركا في هذا الاجتماع ومترأسا لهذا الاجتماع بعد تسريبات أشارت إلى أنه رئيس الوزراء يلوح بالاستقالة بعد تحديات ورفض بعض القوى السياسية وأيضا قوى المقاومة رفض تسليمها السلاح، إضافة إلى التحديات الاقتصادية أو الضغوطات التي تواجه حملة الفجر أو حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة السيد الزيدي. لكن بالمقابل وبعد هذا الإعلان وهذا البيان الزيدي يعلن ترتيب الطاولة المالية وكذلك الأمنية، وأيضا مع الابتعاد عن التصريحات التي قد تستفز الأطراف الأخرى وبعيدا عن المواجهة المباشرة مع هذه القوى التي تملك السلاح حتى الآن على الأقل، وبالمقابل أيضا في مواجهة الضغوط ضد حملة اعتقالات الفاسدين. شهلة محمد في هذا التقرير.
2: تصاعدت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول تسريبات تزعم أن رئيس الوزراء علي الزيدي لوح بالاستقالة خلال اجتماع سياسي مغلق في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية خانقة وتحديات أمنية متشابكة، لكن مؤشرات الساعات الماضية توحي بأن الزيدي لا يعتزم الانسحاب من المشهد بل يسعى إلى تحويل الضغوط إلى فرصة لإثبات قدرته على إدارة مرحلة تعد الأكثر حساسية منذ سنوات. على فيسبوك انتشرت منشورات مقتضبة تؤكد أن رئيس الحكومة سيكمل المشوار مهما كانت التحديات، بينما نقلت صفحات إخبارية تصريحات لمسؤولين يؤكدون أن الحديث عن استقالة الزيدي مبالغ فيه. مصادر سياسية مطلعة قالت إن الزيدي رغم الضغوط المالية وتراجع الإيرادات النفطية يواصل اجتماعاته مع الفرق الحكومية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة السيولة بما يشمل خيارات داخلية لتأمين الرواتب. وتضيف المصادر أن رئيس الوزراء يرى أن التراجع الاقتصادي ليس قدراً محتوماً وأن العراق يمتلك إمكانات تسمح بتجاوز الأزمة إذا ما توافرت الإرادة السياسية. في المقابل تشير تحليلات مراقبين إلى أن الزيدي يحاول تثبيت موقعه داخل المعادلة السياسية خصوصاً مع تصاعد الخلافات بشأن ملف حصر السلاح وملفات الفساد، ويعتقد هؤلاء أن بقاءه في منصبه يمثل صمام أمان يمنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التوترات، وأن أي خطوة نحو الاستقالة ستفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً. ويقول القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن العراق يمر بمرحلة تعد من أصعب المراحل التي واجهها منذ سنوات طويلة، ودعم الدولة ومؤسساتها يمثل مسؤولية وطنية، وأن الابتعاد عن التخوين والانقسام الداخلي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات الخارجية، لأن الدولة وحدها هي صاحبة القرار في إدارة الموقف الخارجي، فيما تقع على الجميع مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف. ويضيف إنه لا يمكن تجاهل الأزمة المالية التي باتت واضحة للجميع والتي تتحدث عنها القوى السياسية والمؤسسات الحكومية والخبراء الاقتصاديون، خاصة أن الخطط الجادة لمعالجتها ما زالت غائبة في وقت تستمر فيه مظاهر الإنفاق غير الضروري، ومنها تضخم أعداد المواكب والحمايات حتى لأبناء بعض المسؤولين، فضلاً عن الإفادات والمصاريف التي لا تنسجم مع حجم الأزمة التي تعيشها البلاد. ويحذر الجبوري أن العراق يقف اليوم أمام منعطف تاريخي يحتاج إلى إدارة رشيدة وقرارات شجاعة ووحدة وطنية حقيقية، لأن الدول تبنى عندما تتغلب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، فيما أن الفرص التي تهدر قد لا تتكرر، والتاريخ لا يرحم من يفرط بمستقبل وطنه.
0: وما زلنا نتصفح أوراق عدد هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا. وفي أول لقاء عراقي سعودي منذ الضربات على العراق، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد حسين يوم أمس الأربعاء بحسب الإعلام الرسمي في الرياض، في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين عقب الضربات التي نفذتها المملكة السعودية والولايات المتحدة على مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق. أتى اللقاء على هامش اجتماع وزاري في عمان لدعم القدس بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمي، ونقلت أن الوزيرين أكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقته مع الدول العربية والإسلامية بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. نشرت الوكالة صورة لابن فرحان وحسين وهما يتصافحان، واستهدفت ضربات أمريكية سعودية الأسبوع الماضي في أنحاء مختلفة من العراق مقرات للحشد الشعبي الذي يضم فصائل مسلحة، وأدت إلى مقتل واستشهاد 20 شخص على الأقل من بينهم، كما أشارت بعض المصادر الأجنبية إلى مقتل 5 إيرانيين كمستشارين في هذه الضربات. وتأتي الضربات بعد إعلان الرياض أكثر من مرة تصدي لهجمات استهدفت مؤشرات الطاقة في المملكة قالت إن مصادرها مجموعات مرتبطة بإيران في العراق. عقب الضربات أعلن المتحدث الرسمي للحكومة العراقية تعليق زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات جرت بالتنسيق مع بغداد، إلى أن الحكومة العراقية نفت ذلك مؤكدة أنها لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية مسرحا لعمليات عسكرية. هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها دول الخليج الفصائل العراقية بشن هجمات على أراضيها. كانت دول الخليج دعت العراق إلى وقف هجمات هذه، وقالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار خلال الحرف الشرق الأوسط التي اندلعت في شباط بهجوم أمريكي صهيوني على إيران. كما استدعت السعودية ودول الخليج دبلوماسيين لديها للاحتجاج على هجمات قالت إنها انطلقت من العراق. في سباق مع الزمن، العراق أمام مهلة 60 يوم لحسم ملف السلاح، حيث مع اقتراب موعد 30 أيلول المقبل تجد الحكومة العراقية برئاسة الزيدي نفسها أمام امتحان مصيري لإنجاز أكثر الملفات الأمنية تعقيدا منذ عام 2003، والمتمثل بحصر السلاح بيد الدولة وسط مؤشرات ترجح عدم التزام بالجدول الزمني المعلن وفق ما رصدته مصادر متعددة وتصريحات رسمية. يمثل الموعد المحدد الذي يتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن محطة فارقة لتثبيت هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، وتتصاعد المخاوف من تحول المهلة إلى مجرد إعلان سياسي لا ينعكس على الواقع، خاصة مع تمسك فصائل قوية مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء بسلاحها ورفضها حتى مناقشة الملف، معتبرة أن السلاح خط أحمر وليس خيارا للمساومة كما صرح قائد كتائب حزب الله أحمد الحميداوي، ومحذرا من رد مضاعف على أي ضغوط. في غضون ذلك تباينت ردود الأفعال السياسية، ففيما يؤكد النائب ياسر وتوت أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج ولا رجعة عنه، يحذر النائب جواد مطلق من أن أي معالجة غير مدروسة قد تنعكس سلبا على الاستقرار، داعيا إلى حوار داخلي يضمن السلم الأهلي بعيدا عن الملاءات الخارجية. يشير مراقبون إلى أن الانقسامات داخل إطار التنسيق الحاكم بدأت تتصاعد مع تراجع بعض القوى عن دعمها المطلق للإجراءات الحكومية خوفا من تداعياتها، ويرى خبراء أن الملف تحول إلى ورقة ضغط في لعبة إقليمية معقدة، حيث تدفع واشنطن بقوة نحو الحسم بينما تسعى طهران للحفاظ على نفوذ الفصائل، وهو ما يضع رئيس الوزراء في مأزق حقيقي بين وعود الولايات المتحدة ومحاصصة حلفائه المحليين، خاصة بعد الغارات الأمريكية السعودية الأخيرة التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي والتي اعتبرتها بغداد انتهاكا للسيادة، لكنها في الوقت نفسه أظهرت هشاشة موقفها في مواجهة الهجمات المنطلقة من أراضيها. تشير تغريدات نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى حالة من الترقب والقلق، حيث يعني تشير بعض الكتابات إلى أن الأنظار تتجه لسبتمبر، بينما تساءل آخرون كيف تسلم الفصائل سلاحها والمقاتلات الأمريكية تحلق في سماء العراق. بالمقابل قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لتهديد جيرانها، وذلك خلال اجتماع أمني طارئ في خطوة وصفت بأنها رسالة مزدوجة إلى الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران وإلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي قد تشهد زيارة مرتقبة للزيدي قريبا. شدد الزيدي وهو القائد العام للقوات المسلحة على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، ووجه بتشكيل لجنة أمنية مشتركة ووضع آليات رادعة تحول دون تكرار الهجمات التي تنسب لفصائل مسلحة، في مؤشر على أن بغداد تعتزم الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة التنفيذ الأمني. يأتي هذا التصعيد الخطابي بعد تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت سعودية، مما دفع الرياض إلى توجيه تحذيرات علنية وسط أنباء عن تحركات دبلوماسية أمريكية وخليجية للضغط على بغداد لكبح جماح الفصائل التي توصف بأنها خارج إطار الدولة. يرى مراقبون أن موقف الزيدي يحمل أكثر من رسالة، إذ يسعى من خلاله إلى طمأنة السعودية التي تعول عليها بغداد كثقل موازن في ملف الاستثمار وإعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه يحاول تثبيت سيادة الدولة وفرض احتكار السلاح وسط مخاوف من أن تؤدي الضربات الانتقامية المحتملة إلى جر العراق إلى مواجهة إقليمية لا تحمد عقباها. قال مصدر حكومي مطلع أن الزيدي كان واضحا مع القادة الأمنيين والعسكريين بأن أي جهة تتجاوز الخطوط الحمراء الحكومية ستعتبر خارج اللعبة السياسية بغض النظر عن الجهة السياسية التي تقف خلفها. ويواجه الزيدي تحديا داخليا معقدا، إذ يسعى أو تسعى حكومته لإعادة تأكيد دورها كصانع القرار الوحيد في ظل نفوذ الفصائل الواسع داخل البرلمان والحكومة، لكن التطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمتها الحديث عن تحالفات دفاعية إقليمية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود تضع بغداد أمام خيارات صعبة قد تترتب عليها عواقب أمنية واقتصادية جسيمة. وبعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة القوات الجوية السعودية والتي استهدفت مقر ولفصائل الحشد الشعبي، هل يستطيع العراق تفادي الانجرار لحرب مع دول الجوار؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير قد يجيب على هذا السؤال.
1: دخلت المنطقة مرحلة تصعيد جديدة بعد أن نفذت الولايات المتحدة والسعودية ضربة جوية مشتركة استهدفت مواقع لفصائل عراقية في 8 محافظات، ردا على ما وصفته الرياض وواشنطن بهجمات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الماضية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها على الأقل وإصابة 32 آخرين في حصيلة وصفتها بغير النهائية مع استمرار عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر. وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس إنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية ضربة دقيقة في العراق. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات أوقعت قتلى من المستشارين الإيرانيين من بينهم ضباط اتصال من الحرس الثوري. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا أدان القصف مؤكدا المضي في خطة حصر السلاح واستكمال انسحاب التحالف الدولي نهاية أيلول سبتمبر المقبل. ووجه الخارجية للتحرك وفق ميثاق الأمم المتحدة. في المقابل حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر بيان نشر على حسابه على إكس الحرس الثوري والفصائل من جعل العراق ساحة صراع، مؤكدا أن أرض العراق لا ينبغي أن تكون منطلقا لأي استهداف. ويأتي التصعيد قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الرياض وسط تساؤلات عن مصيرها، فيما لوحت وسائل المقاومة الإسلامية بالرد بين مطالبة بطرد السفير السعودي وأخرى بقطع التعاون وسط تحذيرات محللين من انزلاق العراق نحو مواجهة إقليمية واسعة.

0: وننتقل إلى الشأن الدولي. في صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير، مستمعينا وإلى آخر تحديثات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن الحرب وفتح مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على نحو جيد للغاية، في حين قالت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين طهران ومسقط العاصمة العمانية عن مسار آمن للملاحة عبر مضيق هرمز يمر بمراحل الصياغة النهائية، شريطة عدم تدخل طرف ثالث معين. وقال ترامب في مقابلة أذيعت على قناة فوكس نيوز يوم أمس الأربعاء أن الإيرانيين أرادوا التفاوض بعد ضغوط عسكرية أمريكية، مضيفا نحن نفعل ذلك ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام، وتعهد بأن لا تمتلك طهران سلاحا نوويا أبدا. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أن المحادثات بين إيران وعمان باعتبارهما دولتين متشاطئتين لمضيق هرمز تجري على مدى الشهرين الماضيين بهدف تحديد مسار مرور آمن للملاحة التجارية في هذا المضيق، كما أكد حدوث توافق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه بين الطرفين، مضيفا أنه إذا لم تقم بعض الأطراف الثالثة بعرقلة هذا الأمر فإن البيان المشترك للبلدين الذي يشتمل على الملاحظات والنقاط الرئيسية المتفق عليها يمر أيضا بمراحل المراجعة والصياغة النهائية. وحذر بقائي من أن الاتفاق مع عمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة عبر المضيق، مشيرا إلى أن الأمن لا يزال متأثرا بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ولم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على هذا المقترح الذي ورد في الاتفاق الإيراني العماني. لاحقا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من صباح هذا اليوم الخميس بأن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الأربعاء، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد حوالي 9 أميال بحرية جنوب شرق بلدة كومزار العمانية، وأنه لم يبلغ عن أي أضرار بيئية. ومنذ الهجوم الأمريكي الصهيوني على إيران في أواخر فبراير أغلقت طهران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو المضيق الذي يمر عبره نحو 5 النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. منذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة. في يوم الثلاثاء حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بشدة إذا لم تفتح المضيق قريبا جدا. جاءت تصريحاته بعد أن أفاد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى بأن المحادثات قد أحرزت تقدما يسمح باستئناف حركة الشحن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من تأكيد إيران أنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة ولا تنوي القيام بذلك. وقد شكلت إعادة فتح المضيق نقطة محورية في المناقشات بين البلدين والوسطاء. على صعيد آخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان يوم الأربعاء أن التواصل مع المرشد الأعلى للبلاد مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن، ومنذ أن أصبح المرشد الأعلى خلفا لوالده الذي استشهد في الضربة الأمريكية الصهيونية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط لم يظهر مجتبى خامنئي علنا بعد أن أصيب في الضربة الأمريكية نفسها كما تشير مصادر غربية. قال بازكشيان أن التواصل معه في الوقت الراهن أمر بالغ الصعوبة، لكن على أي حال فإن وجوده يمثل مصدر قوة كبيرة لنا لنتمكن من مواصلة مسيرتنا. وقد تواصل خامنئي الابن عبر بيانات مكتوبة إلى أن قلة الظهور الإعلامي في وقت تشهد إيران صراعا مع الولايات المتحدة أثارت تكهنات حول علاقته مع كبار المسؤولين في البلاد. ودافع بازكشيان عن مرشده مؤكدا أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه وأنه قوبل بلطف ومنطق سليم، وقال لسوء الحظ يسمح الوضع الحالي لبعض الحاقدين بوصفه بشكل مختلف وتقديم صورة مختلفة عنه. من ناحية أخرى، أعلن الحوثيون يوم الأربعاء استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك في إطار ما أعلنته الجماعة عن حصار بحري ضد المملكة منذ أسبوعين. وفي بيان لاحق قال المتحدث باسم القوات اليمنية أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بصواريخ باليستية في إشارة إلى الممر المائي المؤدي إلى البحر الأحمر. يهدد هذا التصعيد قدرة الرياض على تجاوز مضيق هرمز في تصدير بعض شحنات النفط، إذ يعد ميناء ينبع مركز التصدير السعودي الذي يقع في الواجهة الغربية للمملكة على ساحل البحر الأحمر. وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الثلاثاء استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، وقالوا إنهم تمكنوا من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير، وفقا للبيان الحوثي. بينما لم تصدر السعودية حتى الآن أي تعليق على الاستهدافين الأخرين، وقال الوزير الداخلية اليمني في الحكومة المعترف بها من السعودية إبراهيم حيدام في تصريحات عبر صحيفة عكاظ السعودية أنهم جاهزون للقضاء على الحوثيين. بالمقابل أيضا يقول نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الإيرانيين ناس يصعب التعامل معهم ولديهم نظام منقسم. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مهمة الإدارة الأمريكية هي إدارة هذا الملف بما يحقق أفضل نتائج للشعب الأمريكي ولرئيس الولايات المتحدة. وفي سياق مرتبط توقع فانس أن تؤدي التطورات المتوقعة في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمرارها عند مستويات منخفضة مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، مما سيعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجيا. وأشار إلى أن سعر النفط كان عند 79 دولار للبرميل في ذلك اليوم، موضح أن عملية التفاوض لا تزال جارية وأن بعض المحاولات لاستباق النتائج أو الحكم المسبق على مسارها غير دقيق في هذه المرحلة. تأتي هذه التصريحات في وقت تنفي فيه إيران رسميا إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، حيث صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي يوم الأربعاء بأن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي في تنفيذ مذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين. القصف وحده لا يحقق السلام ولا يحقق انتصارا في الحرب، فالعمليات القصف الجوية لم تنهي حربا أبدا بحسب كتب التاريخ. هذا أشار له أحد الكتاب المتخصصين في الشأن العسكري، وأشار إلى أن الحرب الجارية الآن في منطقة الشرق الأوسط، الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، لن تنتهي ولن تنتصر الولايات المتحدة أو إسرائيل في عمليات قصف جوي فقط، إنما يجب أن تكون هناك عمليات على الأرض، أما في التفاوض أو باحتلال بري. لكن كيف يكون هذا الاحتلال وبأي ثمن وبأي طريقة وبأي شروط؟ من هم الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية الذين قد يدعمونها في هذا الحرب أو في هذه الاجتياح البري الذي قد يؤدي إلى إنهاء الحرب إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهيها من وجهة نظرها؟ إلا أن الأمر لم يكن سهلا، وبالتالي ممكن أن تلجأ إلى خيار المفاوضات التي يبدو أنها في تحسن كما يشير ترامب، واللي قد ينهار هذا التحسن كما في يعني تصريحاته السابقة عن مفاوضات، تصريحات إيجابية تجاه مفاوضات مع إيران، لكنها تنهار، يعود إلى القصف، يعود إلى التشنج في التصريحات، وبالتالي إلى عودة التوتر مجددا. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: رأى الكاتب جيفري سيلفرمان أن القصف وحده لم يسبق أن حسم حربا، وأن الحملة الجوية الحالية ضد إيران ليست استثناء. وقال في مقال على المجلة الروسية إن الولايات المتحدة حاصرت نفسها في دوامة حروب بالوكالة، وأضاف أنه على عكس ما تحاول الحكومة الأمريكية وذراعها الدعائي في الإعلام التقليدي إيهام الناس به، لم تحسم أي حرب بالقصف وحده. فبصرف النظر عن حجم الضرر الذي تلحقه القوة الجوية، فإنه لابد من وجود قوات برية من أجل فرض السيطرة. ووفقا له، فقد بات من الواضح الآن حتى لأشد مؤيدي ترامب تعصبا أنه يجب إما إلغاء الهجوم الجوي على إيران أو تصعيده عبر غزو بري، لكن كيف وبأي قوات وأين؟ يشير الكاتب إلى أن إحدى النظريات تقول إن واشنطن ستستخدم الأكراد لغزو بري من العراق، على أن تتدخل الولايات المتحدة برياً من جهة الخليج العربي، وأنه بدأ يقتنع بصحة هذا الاحتمال بناء على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لدينا آخرون يغزون نيابة عنا. علاوة على ذلك، قد تكون الجولات الأخيرة من الهجمات الأمريكية تهيئ ساحة المعركة على طول الخليج تمهيداً للتحرك البري، كما قد يؤدي التصعيد إلى تدمير مواقع النفط والتكرير ليس فقط في إيران بل في جميع أنحاء المنطقة، مما يقلل بشكل كبير من الإمدادات المتاحة للنقل عبر المضائق. ويزعم الكاتب أن احتياطيات النفط العالمية بما فيها الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي آخذة في النفاد، وأن قطاع التكرير في وضع أسوأ من النفط الخام، لذا قد ترتفع أسعار البنزين بشكل جنوني حسب تعبيره. وكما يلفت، فقد وصلت الأمور إلى نقطة يقرر فيها ترامب أنه مضطر إلى التفاوض مجدداً ولو قليلاً، يستمر في القصف حتى يبلغ التأثير الاقتصادي ذروته، ثم يحاول أخذ استراحة وتعود الأسواق إلى الارتفاع، ثم يعيد الكرة للحظات وجيزة. بدا أن واشنطن تعتقد أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة مألوفة أخرى، الرد بالمثل ثم التوقف ثم التفاوض. وقد قدم قرار رئيس دونالد ترامب تعليق الضربات المباشرة على إيران في الأيام الأخيرة بوصفه فرصة للدبلوماسية، كإشارة إلى أن الضغط العسكري قد خلق نفوذاً كافياً لاختبار مدى استعداد طهران للتفاوض. وحسب رأيه، تتجاوز أهمية هذه الضربات حدود العراق كثيراً، إذ تتحمل الجماعات المسلحة في العراق ولبنان وسوريا واليمن الآن تابعات ما يحدث لإيران، في حين تلجأ الولايات المتحدة إلى ضرب هذه الجماعات لتحقيق أثر عسكري من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، التي يرى الكاتب أنها تضاهي واشنطن على الأقل في القوة النارية التقليدية وتتمتع بميزة القتال على أرضها.

0: وفي موضوع آخر وصفحة أخرى من عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، مستمعينا، تكشف صحيفة الواشنطن بوست عن اشتباكات بين ترامب وهيجزث وزير دفاعه في كامب ديفيد بسبب أزمة الذخائر والصواريخ التي استخدمت في الحرب مع إيران، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتبك ودخل في مواجهة حادة مع وزير الحرب بيت هيجزث خلال الاجتماع الذي عقد في متجع كام ديفيد الأسبوع الماضي. وقالت واشنطن بوست نقلا عن مصدرين أن المواجهة الحادة بين ترامب وهيجزث جاءت على خلفية مخاوف متزايدة من النقص الحاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب مع إيران. وبحسب الصحيفة بلغ غضب وإحباط ترامب ذروته خلال الاجتماع، إذ طلب هيجزث بتفسيرات بشأن ما اعتبره تضليلا للرئيس حول الحجم الحقيقي لأزمة الذخائر والتي باتت تهدد بتقليص الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة في التعامل مع إيران. وكشفت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن حالة الاستياء لدى الرئيس دونالد ترامب من وزير الحرب تتصاعد خلال الأيام الأخيرة على خلفية تطورات الحرب مع إيران. وبحسب الصحيفة كان هيجزث من أبرز المؤيدين داخل الإدارة الأمريكية لخيار العمل العسكري ضد إيران، وإذ أقنع ترامب أن العملية العسكرية ستكون انتصارا سريعا وسهلا نسبيا. أضافت الصحيفة أن إحباط ترامب تزايد لاحقا مع استمرار العمليات العسكرية وظهور تحديات ميدانية، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة باستئناف أو باستنفاذ مخزون الذخائر الأمريكية، وهو ما أثار توترا داخل الإدارة بشأن إدارة هذه الحرب. لكن البيت الأبيض أصدر ردا على ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض قولها أن وزير الحرب هيجزث يحظى بثقة تامة من الرئيس ترامب، ووصف التقارير المتداول بشأن وجود خلافات بينهما بأنها أخبار زائفة تماما. وكما نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع نفي أن يكون هيجزث قد ظلل الرئيس بشأن وضع مخزون الذخائر أو ألقى باللوم على نائبه ستيفن فينغراغ. وأضاف المتحدث بأن المزاعم بشأن نفاذ المخزونات ووجود خلافات داخلية أو موقف هيجزث من إيران ليست سوى محض خيال، نافيا صحة ما ورد في التقرير بشأن توتر داخل الإدارة الأمريكية حول إدارة الحرب مع إيران. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الجيش الأمريكي استنفذ الجزء الأكبر من مخزونه من صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب المستمرة مع إيران منذ 5 أشهر، بما في ذلك أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش وصواريخ الضربات الدقيقة. ووضحت المصادر أن القيادة الأمريكية المركزية استخدمت تقريبا كامل مخزونها من هذه الصواريخ قبل أن تعيد تزود بإمدادات من مناطق عسكرية أخرى، في حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن قدرة الإنتاج وسلاسل التوريد على مواكبة وتيرة الاستهلاك. مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
1: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم ماشي أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
0: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
2: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش الغراضة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاطه لك ترى الدولة كيف حناها. نعم. تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده يثقف روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
3: صحيح.
2: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك فيه في شمر يجي بكيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيه نظف رتب.
0: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
0: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول من المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات. شيل هذا بيها، أنت ليش مني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني بالبلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامة تلتزم رسمي يلتزم.
0: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبراً أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
3: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف جماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس اللي قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحترمه كمكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة.
0: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
6: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
0: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.